0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي هود ويوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: إلا قصمته برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. ما تيسر من سورة إبراهيم.

0: الباب.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة إبراهيم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. كمنطلق لهذا الموضوع، الصديق رضي الله عنه كان يمشي في المدينة فرأى صحابيا اسمه حنظلة، رآه يبكي، قال: ما لك يا حنظلة تبكي؟ قال: نافق حنظلة. قال: ولم يا أخي؟ قال: نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين، فإذا عافسنا الأهل ننسى. فمن تواضعه الشديد رضي الله عنه سيدنا الصديق قال له: أنا كذلك يا أخي، انطلق بنا إلى رسول الله. فانطلقا، فلما أخبراه بحال حنظلة قال: يا أخي، أما نحن معاشر الأنبياء فتنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، وأما أنتم يا أخي فساعة وساعة، لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. هذه حقيقة، ذلك أن النفس تتأثر بما حولها. عش مع التجار تتمنى أن تكون تاجرا، عش مع مدرسي الجامعات تتمنى أن تكون مثلهم، عش لا سمح الله ولا قدر مع فاسق، إذا أدمنت العلاقة معه يعني قد تشتهي أن تكون مثله. هنا مشكلة الإنسان، البيئة خطيرة جدا. لذلك أن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ثم يبين طريق التقوى، قال: وكونوا مع الصادقين. فما لم تحط نفسك بالمؤمنين، بالصادقين، بالمستقيمين، بالأتقياء، لن تستطيع أن تطيع الله عز وجل. لذلك تعد صحبة الأخيار بحد ذاتها عملا صالحا، وهذا يؤكده قول الله عز وجل، يعني بعيدا عن أسباب نزول هذه الآية، لو أخذنا نصها: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أنا لا أبالغ أن أحد أكبر أسباب التوبة أن تكون مع الصالحين، تتمنى أن تكون مثلهم، تتمنى طهرهم، تتمنى عفافهم، تتمنى استقامتهم، تتمنى أن تكون محبا لله مثلهم، تتمنى أن تكون عارفا بالله مثلهم. فلذلك صحبة الأخيار بحد ذاتها عمل صالح. وإذا قرأت القرآن تجد شيئا لا يصدق: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. كأنك تنسلخ من كل الإيمان لو أنك صحبت الأرازل واستمرأت العلاقة معهم وألفت مجالسهم. فلذلك أنا لا أقبل من مؤمن أن تكون مجاملته للناس على حساب دينه. أنا مؤمن بطريقة اسمها طريقة شد الحبل. إذا كنت مع قوم وبإمكانك أن تشدهم إلى الحق وإلى الدين فاجلس معهم، أما إذا أمكنهم أن يشدوك إلى باطلهم فابتعد عنهم. وهذا المثل هو ضابط دقيق في العلاقة بالناس. أحد الأئمة الكبار رحمهم الله تعالى عقدوا بابا في أشهر كتبهم، وهو إحياء علوم الدين، عقدوا بابا في الموازنة بين الاختلاط والعزلة. فتبين أنك إذا كنت في قوم وبإمكانك أن تؤثر فيهم وأن تأخذهم إلى الحق فكن معهم ولا تبالي، أما إذا كان بإمكانهم أن يأخذوك إلى الباطل ففر بدينك منهم. هذا هو الضابط. يعني إذا ما كان على يقين، هناك مؤشرات، أشياء تدل على أنه ضعيف فانساق إليهم. لو شاركهم في لعب النرد، قال عليه الصلاة والسلام: من لعب النرد فكأنما غمس يديه في لحم خنزير ودمه. فلمجرد أن تلعب معهم النرد وأن تستمع إلى الغيبة والنميمة منهم وأن تشاهد ما لا يرضي الله عز وجل على الشاشة الصغيرة في حضرتهم، فقد انساق الإنسان إليهم واقتنصوه وأخذوه إلى جادتهم. هناك أحاديث واضحة وضوح الشمس في هذا الموضوع. أعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام وماذا أعددت لها؟ فقال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكنني أحب الله ورسوله. فقال أنت مع من أحببت. يعني لمجرد أن تحب الله ورسوله وأن توالي المؤمنين وأن تعادي الكافرين، لمجرد أن يكون ولاؤك للمؤمنين ولو كانوا ضعافا وفقراء، وأن يكون تبرؤك من المنحرفين ولو كانوا أقوياء وأغنياء، هذا بحد ذاته عمل عظيم. لذلك في الإسلام شيء خطير جدا اسمه الولاء والبراء. كأن النبي عليه الصلاة والسلام يبين هذا في بعض الأحاديث الصحيحة، يقول ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. فأنا حينما أوالي المؤمنين وأكون معهم وأحبهم وأدافع عنهم فأنا أعيش معهم، معنى ذلك الشيء الثابت أن البيئة تشد الإنسان إليها، ولا أجد إنسانا مستقيما ومحصنا من المعصية إلا بفض بيئة تحيطه. هذا مع اعتقادي أن عظماء الناس يؤثرون في البيئة وأوسطهم لا يتأثرون بها، لكن عامة الناس يتأثرون بها، يعني أنت بين أن تتأثر بها، وهذا شأن دهماء الناس وسوقتهم، وأن لا تتأثر بها، وهذا شأن من كان على شيء من الإيمان. ولكن البطولة كما فعل الأنبياء والمرسلون تركوا بصمات واضحة في البيئة، أنت بين أن تؤثر وبين أن لا تتأثر وبين أن تنساق وراء البيئة. فهذه الصراعات التي تأتينا من الغرب ما يتأثر بها؟ دهماء الناس وسوقتهم. أما الذين لهم مبادئ كبيرة والذين لهم رؤى صحيحة لا يتأثرون. أما الدعاة الكبار يؤثرون، وقد تجد داعية ترك أثرا كبيرا جدا في حياته. فعلاقة الإنسان مع البيئة علاقة دقيقة جدا. والله أنا أنصح أن تصاحب الصالحين، سواء أكانوا شيوخا أو أكانوا مؤمنين صادقين. العبرة أن يكون الذي تصاحبه أعلى منك علما وخلقا وصلة بالله عز وجل. قال بعض علماء القلوب لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله ويدلك على الله مقاله، يعني لا تصاحب إلا من تنتفع بصحبته. الإنسان لا ينبغي أن يهبط مستواه إلى مستوى لا يليق به. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. وأنا أتمنى أن أصحاب الحرف أحيانا لهم أصدقاء من حرفتهم ومن مهنهم، يجلسون يتكلمون في هموم الحرفة وكأن ثمرهم امتداد لعملهم، هؤلاء لا يرتقون. أنا أنصح أصحاب الحرف، الأطباء مثلا، المهندسين، المحامين، المدرسين، التجار، أن يخالطوا المؤمنين، أن يرتادوا المساجد. يجب أن ينتقلوا من جوهم، من جو التجارة، من جو الطب، من جو المحاماة، إلى أجواء دينية. لا شك أن كل واحد من الإخوة المستمعين حينما يحضر درس علم في مسجد يشعر براحة كبيرة. ما هي هذه الراحة؟ هذه الراحة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر عن ربه عز وجل أن بيوتي في الأرض المساجد وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني، وحق على المزور أن يكرم الزائر. أنت حينما تصحب الصالحين ينعقد عندك عزم أكيد على أن تنهج نهجهم وأن تمشي في طريقتهم وأن تقلدهم. إذن هي خطوة نحو التوبة. ما الذي يغريك بالصالحين؟ أن تصحبهم. لو أن شابا صحب الأراذل من الناس لا يخطر في باله ولا لدقيقة في السنة أن يتوب إلى الله أبدا. كلما صحب الإنسان من مستوى دون مستواه لا يفكر أن يرتقي بمستواه. أما حينما تخالط من هو أرقى منك علما، من هو أعلى منك قدرا عند الله؟ من هو أقرب إلى الله منك؟ تشتهي سمته الحسن، تشتهي علمه، تشتهي تواضعه، تشتهي حكمته، تشتهي ما ينطوي عليه من علم غزير. أنت لا يمكن أن تندفع إلى شيء إلا إذا أغراك هذا الشيء. من هنا تأتي صحبة الصالحين كباب من أبواب التوبة. أنت إن لم تصاحب الصالحين لا تفكر أن تتوب لرب العالمين أبدا. لا أدري لما خطرت لي هذه الفكرة، كنت أقولها قديما، إما أن تكون عبدا لله وإما أن تكون عبدا لعبد لئيم. لا بد من العبودية، فإن لم تكن لله فأنت عبد لعبيده اللؤماء. الآن لا بد من صحبة. الإنسان في أصل تكوينه اجتماعي، هو إنسان لأنه مفتقر إلى من يجلس معه. لذلك لو أننا أفردنا إنسان في مكان حجزناه عن الصوت وعن الضوء وعن الوقت وعن الأخبار لعشرين يوما يختل توازنه العقلي. فالإنسان أصله اجتماعي شئت أم أبيت.
1: نعم.
0: فقياسا على المقولة الأولى، إن لم تكن عبدا لله فأنت عبد لعبد لئيم، وإن لم تكن تصحب الصالحين فأنت حتما تصحب غير الصالحين. يعني ما في حالة ثالثة، إما أن تصحب الصالحين وإما أن تصحب غير الصالحين. الفرق صارخ، لا أقول واضح، صارخ. أنت إن صحبت الصالحين أغروك بالطاعة، أغروك بالقرب من الله، أغروك بطلب العلم، أغروك بطلب الآخرة. أما إن صحبت غير الصالحين تتمنى معاصيهم، تستمرئها، تراها هينة. هذا لاحظته واضحا جدا حينما سافرت إلى أمريكا. تجد هذا الذي أقام بينهم ردحا من الزمن ألف أخلاقهم وألف تفلتهم وألف استهانته بمعصية الله عز وجل. يعني كلمة واضحة جدا، الصاحب ساحب. فقل لي من صاحب، أقول لك من أنت. البديل خطير جدا. أنا حينما لا أصحب الصالحين وأصحب المنحرفين، مع مداومة صحبتي لهم أشتهي ما هم فيه، أو في الحد الأدنى لا أكبر معاصيهم، لا أستعظمها، أراها هينة. والإنسان حينما يألف قوما يتخلق بأخلاقهم ويتعلق بمبادئهم إن صح التعبير، هم ليسوا لهم مبادئ، يعني بتفكيرهم أو بفلسفتهم للحياة. فلذلك أنا لا أظن أن شابا يمكن أن يلتزم منهج الله عز وجل أو أن يكون قريبا من الله إلا بصحبة شباب مؤمن مثله. أما إذا أراد أن تزل قدمه، والشيء الذي أحب أن أؤكده أن طريق القمة وعر جدا وصعب جدا، ولكن طريق الانزلاق منها سهل جدا. يعني ما يبنيه إنسان من خلال صحبة الصالحين في شهر يهدمه من صحبة الطالحين في يوم واحد. فالعمل التخريبي سهل جدا. يعني بشكل واقعي، هذا الهاتف الخلوي إن لم تشحنه لا ينطق، وهذا المؤمن إن لم تشحنه بصحبة الصالحين ينتهي إيمانه.
2: والحمد لله رب العالمين.

قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

حول. عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

حياة FM. أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. عن عمرو بن حبيب أنه قال لسعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خاب عبد وخسر لم يجعل الله تعالى في قلبه رحمة للبشر. عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم أحاسنكم أخلاقا. عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم إسلاما، أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم أخاه فسوق، وقتاله كفر، وحرمة ماله كحرمة دمه. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: عن علي قال: لما ضممت إلي سلاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم رقعة فيها: صل من قطعك، وأحسن إلى من أساء إليك، وقل الحق ولو على نفسك. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. عن ابن عباس: كان صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويعتقل الشاة ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير. عن أبي هريرة قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، وإذا رفع رأسه أخذهما بيده من خلفه أخذا رفيقا، فوضعهما وضعا رفيقا، فإذا عاد عادا، فلما صلى وضعهما على فخذيه واحدا هاهنا وواحدا هاهنا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فجئته فقلت: يا رسول الله، ألا أذهب بهما إلى أمهما؟ قال: لا. فبرقت برقة، فقال: الحقا بأمكما، فما زالا يمشيان في ضوئها حتى دخلا إلى أمهما.
1: تستمعون إلى حياة FM.

واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
2: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك برواية ورش عن نافع.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك برواية ورش عن نافع.
1: تستمعون إلى حياة FM.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 161.
1: كتاب التفسير، باب ما جاء في فاتحة الكتاب. الحديث 1727. عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال لي: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. باب قوله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الحديث 1728. عن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ قال: وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. باب قوله عز وجل: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. الحديث 1729. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين. باب قوله عز وجل: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية. الحديث 1730. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل لبني إسرائيل: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاههم، فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعرة. باب قوله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. الحديث 1731. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه: أقرأنا أبي وأقضانا علي، وإنا لندع من قول أبي، وذاك أن أبيا يقول: لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها. باب قوله عز وجل: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. الحديث 1732. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. باب قوله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الحديث 1733. عن أنس رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: وافقت الله عز وجل في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. قال: وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، فدخلت عليهن قلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن. حتى أتيت إحدى نسائه قالت: يا عمر، أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. باب قوله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. الحديث 1734. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. باب قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الحديث 1735. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، فتشهدون أنه قد بلغ، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. باب قوله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. الحديث 1736. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: حياة FM.
1: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 27 إلى الآية 81 من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من الآية 27 إلى الآية 81 من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدي وسيدكم محمد رسول الله. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن الصحابة البررة، واجزهم اللهم عن دينك وعبادك خير الجزاء. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات، ونستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا

أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا.

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا.

0: لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.
1: ما أجمل هذا المثل يا أخوة، والأمثال كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى، ويستعمل دائما الضرب، وتلك الأمثال نضربها للناس، واضرب لهم مثلا، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، ضرب الله مثلا، دائما تجدون كلمة الضرب. ولكن السؤال هنا، لماذا استعمل الضرب مع المثل؟ الضرب نحن نعرف أن الضرب هو ضرب شخص لشخص، أن يصيب شخص شخصا في بدنه، أو أن يضرب شيئا بشيء. يا أخوة، اللغة العربية الطيبة السامية اختارها الله لتكون لغة القرآن الكريم. والله يا أخوة، والله والله، لو كانت هناك لغة خير من العربية تصلح لهذا القرآن لا جاء القرآن بها ولا اختارها الله. لكن الله يعلم أنه ليس هناك لغة يمكن أن تصل إلى ما وصلت إليه اللغة العربية. هل يدرك العرب هذا؟ يا ليتهم. الآن كلماتنا كلها كلمات أجنبية، المحلات عندنا كلها محلات أجنبية، ما يعلقونه على أبوابهم كله أمر لا صلة له بالعربية. مع كل أسف يا أخوة، في فرنسا الذي يعلق شيئا أو يكتب شيئا أو يفعل دعاية لشيء في غير الفرنسية يعاقب يا أخوة والله. فلماذا نحن لا نحترم لغتنا يا أخوة؟ رحم الله شاعر النيل حافظ إبراهيم في حديثه عن العربية: أنا البحر في أحشائه الضر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ ضرب المثل، لماذا استعملت كلمة الضرب مع المثل؟ الضرب يا أخوة يؤثر، يعني أنت حينما تضرب ولدك لتؤدبه فإن هذا الضرب يؤثر فيه. الضرب إذن أمر يؤثر في الآخرين. فالله تبارك وتعالى استعمل كلمة ضرب للمثل ماذا؟ لماذا؟ لأن المثل يؤثر في الناس، يعني حينما يسمعونه يتأثرون. ومن هنا جاءت الصلة بين ضرب المثل وبين الضرب الذي يحدث من إنسان لآخر، أو يحدث من إنسان لشيء آخر. كما أن الضرب يؤثر في الآخرين حينما تضربهم، أو في الحديد حينما تضربه، أو في أي شيء آخر، فإن ضرب المثل يؤثر في الآخرين. يعني ولذلك القرآن الكريم استعمل للمثل كلمة ضرب، لأن الذين يسمعون المثل لا بد أن يتأثروا به يا أخوة. من هنا جاءت كلمة ضرب، واضرب لهم مثل الرجلين. اختلف المفسرون، بعضهم قال نعم هذا أمر حقيقي، كان هناك رجلان أحدهما مؤمن والآخر كافر ممن كان قبلنا، وقال آخرون لا داعي لهذا كله، فالله تبارك وتعالى أن يضرب لنا مثلا عن أحوال الناس وفي أحوالهم وفي أمورهم وأعمالهم. وعلى كل حال يا أخوة، سواء كان هذا أم ذاك فهذا أمر لا يضيرنا أبدا ولا يؤثر فيما قصده القرآن الكريم. يعني سواء كان هناك فعلا رجلين أم كان هذا مثلا أراده الله تبارك وتعالى ليستمع الناس إلى ما يكون بين الأغنياء والفقراء، فكل ذلك مقبول إن شاء الله. واضرب لهم مثلا رجلين يا أخوة، هكذا جعلنا لأحدهما، جعلنا أي أعطيناه، نحن الذين أعطيناه، لم يكن عنده شيء، جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، جنتين من أعناب. وقال أعناب لأن الأعناب كثيرة، وأنواع العنب يا أخو كثيرة جدا، عدة أنواع أو أكثر من 10 أنواع أو 20 نوعا أنواع العنب يا أخو من أعناب. ولذلك جمع قال أعناب، وحففناهما بنخل، أي حففناهما وجعلنا النخل يحيط بهما، والنخل والأعناب هو من الشجر الذي يعتز به الناس يا أخو، وجعلنا بينهما زرعا أيضا، بين الجنتين جعلنا ماذا؟ زرع مفيد للقمح وغيره مما يحتاجه الناس وتحتاجه الأنعام، وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين يعني هاتان الجنتان آتت يعني الحديث عن جنتين، لم يقل آتتا لأنه هذه القضية اللغوية في كلتا، ما بعدها يكون مفردا. تقول مثلا كلتا الطالبين نجح ولم تقول نجحا، كلتا الطالبين نجحت ولم تقول نجحتا، وهكذا جاء القرآن الكريم. كلتا الجنتين آتت أكلها، ولم يقول آتتا ولم تظلم منه شيئا، يعني هاتان الجنتان كانتا من فضل الله تبارك وتعالى عامرتين بالثمر وبالزرع وبكل شيء، ولم ينقص مما فيهما شيء، لم تظلم منه شيئا، يعني ليس هناك نقص أو ظلم في ثمر هاتين الجنتين. الظلم هنا معناه يا أخوة النقص، يعني الجنة آتت أكلها تماما، أو ما حولها من الأرض، يعني دلم الأرض جاء بعشرين كيلا، وهو عادة يأتي بعشرة مثلا، ولم تظلم منه شيئا. وفجرنا خلالهما نهرا أيضا، بين هاتين الجنتين هناك نهر ليسقي الجنتين، يعني شيء من الأشياء التي ليس بعدها في هذه الدنيا شيء يا أخوة. وهذا كلام صحيح يا أخوان، هذه زينة الحياة الدنيا، زينة للناس حب الشهوات من النساء والبنين، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والأنعام والحرث، هذا هو الحرث يا أخوة، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. وفجرنا خلالهما نهر من الماء، ثم ماذا؟ وكان له ثمر. كلمة الثمر هنا يرى كثير من المحققين أن المقصود بها ليس ثمر الجنتين، لأن القرآن الكريم تكلم عن الجنتين وعن ثمرهما، فقال ولم تظلم منه شيئا، جنتين من أعناب، كلتا الجنتين آت أكلها وهو الثمر، فكيف يقول هنا وكان له ثمر؟ يكون هذا تكرار يا أخوة، تكرارا لا يرضاه القرآن ولم نتعوذ من القرآن، يجل عن القرآن، يعني بعد أن تكلم عن ثمر الجنتين قال وكان له ثمر، عرفنا من قبل أن له ثمرا، فلماذا يقول القرآن هنا، يقول القرآن الكريم وكان له ثمر؟ ولذلك يا أخوة المحققون من العلماء يرون أن الثمر هنا هو النقد، يعني الذهب والفضة، والذهب والفضة يسمى ثمرا كذلك، وهل هناك ثمر أكبر من هذا عند الذين يريدون الثمر؟ فإذا الثمر هنا ليس ثمر الجنتين، لأن ثمر الجنتين ذكر من قبل، وإنما هو النقد أي الذهب والفضة، وكان له ثمر. بعد هذا ماذا؟ فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر ما منك مالا وأعز نفرا، يعني أنا أكثر منك من حيث المال، ليس عندك هاتين الجنتين أو مثلهما، وأعز نفر عندي من الأقارب ومن الشباب ومن العزوة ما ليس عندك أنت، فأنت رجل فقير لا مال ولا رجال كما يقولون، لا مال ولا رجال، فاجلس لا تتكلم، أنا أكثر منك مالا وأعز نفر. ودخل جنته وظالم نفسه، هذه النفسية السيئة يا أخوة، حينما يفخر على الغير ولا يعرف لله نعمة ولا يشكر الله على ما أتاه، هذا سيذهب الله كل ما أعطاه. ومن غدا لابسا ثوب النعيم بلا شكر لإله فعنه الله ينزعه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، يعني كفرتم النعمة، إن عذابي لشديد. ودخل جنته وظالم لنفسه، أعجب وصر كثيرا، وقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ما أظن أن تهلك، وما أظن أن يصيبها شيء من النقص، وما أظن أن تصيبها الجوائح، ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ثم قال وما أظن الساعة قائمة، أي أنا لا أظن أن هناك بعثا وأن هناك ساعة وأن الناس سيحشرون، حتى لو كان هناك شيء من هذا، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يعني أنا لا أؤمن بأن هناك ساعة ستأتي أو بعثا، حتى إن كان هذا فسأجد خيرا من هذه الجنة، من هذه الجنات. يعني الذي أعطاني في الدنيا سيعطيني هناك في الآخرة خيرا من هذه الجنات. فماذا قاله صاحبه المؤمن؟ قاله صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ ذكره بالتراب أولا، وأن التراب الذي في جنتك هو الذي خلقت منه، فلا تتكبر يا هذا. ثم من نطفة، والنطفة كما قيل نطفة مذرة، ثم من نطفة ثم سواك رجلا، صرت رجلا سويا. أما أنا فأؤمن بالله ولا أريد شيئا آخر، لا أريد شيئا لم يعطني الله إياه، وإنما أرضى ما منحني الله تبارك وتعالى. لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك، أي كان عليك يا هذا حينما تدخل جنتك ألا تقول ما قلت، أي لا ما أظن أن تبيد هذه أبدا، كان عليك أن تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهذه يا أخوة الجمل مطلوبة من كل من رأى شيئا عنده أعجبه، حينما يرى ولدا أو ثمرا أو عملا يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي ما شاء الله هو الكائن، ثم لا قوة إلا بالله، أي الله هو الذي أعطاني ومنحني، فأنا أشكر الله على ما أعطاني، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، يعني إذا رأيتني أنا أقل منك مال وأقل منك نفر كما قلت بأنك أكثر مني مالا وأعز نفرا، انتظر يا هذا فلعل الله تبارك وتعالى يعطيني خيرا مما أعطاك. وهذا معنى الآية يا أخوة، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، يعني إذا لم يعجبك شأني ووضعي فأنا ليس عندي شيء، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. يعني الله تبارك وتعالى قد يؤتيني أشياء خيرا من جنتك، ويرسل على جنتك حسبانا من السماء، يرسل عليها عذابا من السماء صاعقة فتصبح صعيدا زلقا، أي أرضا هامدة لا شيء فيها البتة، فأصبحت كالصريم. هنا صعيدا زلقا، أي أرضا ليس في جرداء، ليس في، أو يصبح ماؤها غورة، أيضا الماء الذي هذا في الماء الذي في جنتك وفجرنا خلالهما نهرا أيضا سيغور ولا يبقى لها أثر، فلن تستطيع له طلبة، لن تستطيع أن ترجع هذا الماء يا هذا. وصدق هذا المؤمن وأحيط بثمره، أي أحيط بثمر هذا الإنسان. والثمر هنا يا أخوة ممكن أن يشمل الجنات ويشمل كل ما عند الشخص، يعني الثمر في الذي تقدم من قبل قلنا هو النقد من ذهب وفضة، وهنا أحيط بثمره يمكن أن يشمل ثمر الجنات وغيره. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه، يضرب كفا بكف على ما أنفق فيها من مال وعلى ما كان فيها من خير، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولكن ماذا ينفع هذا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، كان يعتز بنفره، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، لكن هذا لم يجده شيئا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، هنالك الولاية لله الحق. هناك قراءتان يا أخوة، الولاية والولاية. فمعنى القراءة الأولى الولاية يعني أن الله ولي المؤمنين وليس ولي الكافرين، وكما قال المؤمن فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. والولاية معناها الحكم كله لله تبارك وتعالى، هنالك الولاية لله الحق. في القراءة أيضا الحق والحق، فإذا كانت الحق فتكون صفة لله تبارك وتعالى، وإذا كان الحق بالجر يعني، وإذا كانت الحق بالرفع تكون صفة للولاية. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا، يعطي الثواب للمؤمنين ويجعل العاقبة لهم كذلك، فيعطيهم الثواب ولهم العاقبة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وزاد الله الصحابة البررة خير الجزاء. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
2: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عبد

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي إبراهيم والحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي

0: بالمجرمين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر لمعيقلي، ما تيسر من سورتي إبراهيم والحجر.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الأعراف.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة الحديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الحديد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي القلم والحاقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي القلم والحاقة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الحج.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، ما تيسر من سورة الحج.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وقالت اليهود يد الله مغلولة غل

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وبعد. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. أسأل الله تعالى يشرح صدورنا بالآيات ويشرح صدورنا للآيات حتى تتنور منا البصائر والعقول، والمجتمع كله يصبح منيرا بهذا القرآن، متآخيا بهذا القرآن، متواصلا بهذا القرآن. مع الآية السابعة بعد المئتين نفتتح الحديث. ومن الناس، يا سلام، القرآن بيعرض علينا عينات ونماذج من المجتمع. كان بيتكلم في الآية السابقة عن ما سميته من المدسوس فينا، واللي عم بيقوم بدور خطير جدا مثل فيروسات الكورونا، قتل للمجتمع وتفتيت للحمته وتوهين لقوته وعزيمته. ويقسم انه انا والله ما اردت الا الاصلاح، انا بدي وطني وعزيزا. يا راجل لا تبيعنا مراجل. الايه 207 تقول ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. النقيض من السابقين، سبحان ربي. المجتمع في عينات، يصلح المجتمع مثل هذه العينه ويفسد المجتمع بمثل تلك العينه. بابنا، نحرس مجتمعنا من أن يندس فينا مندسون يخربون، تعال المخدرات، تعال القمار، تعال الفواحش، تعال الدعار، وغير الخلاصة مليانة جواسيس ولا غيره. مثل هؤلاء سوس بيأكل المجتمع. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ولاحظ كيف رسمت كلمة مرضات، هي بالتاء المربوطة لكنها رسمت بالتاء المفتوحة عشان يقول لك مرضات الله على ساعتها مفتوحة. مرضات الله أضافها إلى الله عز وجل لتكتسب عظمة من عظمة من أضيفت إليه، الله سبحانه. والله رؤوف بالعباد، الرؤوف الرحمة الشديدة، رؤوف رأفة ورحمة، رؤوف بالعباد مطلق العباد، لكن طبعا العباد اللي هم ملتزمين بمنهج الله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. سلمين مع الصهاينة مثلا؟ لا يا أبويا، ادخلوا في السلم كافة، السلم الاجتماعي، لأنه المجتمعات مثل ما قلنا أحيانا بيكون فيها حرب صامتة، عداوات وعصابات، إجرام وغيره، ومزورين ومتوحشين وفتوع دعارة والخلاصة. إذن يعني ينبغي أن نكون حذرين منها. ادخلوا في السلم كافة، السلم الاجتماعي، بمعنى الكل إنسان في المجتمع آمن مطمئن على بيته، على عرضه، على عقل أبنائه، لا يفسده المفسدون. يعني احنا نتذكر لما كان الشيوعيين منتشرين في شراييننا، منبثون في دواخلنا، والله كانوا يقولون ماركس أحسن من بكملش. طبعا بكملش. يا الله، ادخلوا في السلم كافة، السلم الاجتماعي كافة، بمعنى يكون مجتمعكم مجتمع الأمن والأمان حقيقة مدعاء. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان بيعمل ايه؟ بروج كل المنكرات، دعارة وفواحش. ويعني لاحظ السينما كان دورها في العالم العربي من 100 سنة إلى الآن تخريبي، دور تدميري. إخواننا الحذر، الحذر، نحرس مجتمعنا، نحرس أمتنا، نحرس أجيالنا، نحرس أولادنا، بناتنا من مثل هذه الميكروبات والفيروسات الخطيرة جدا التي تأكل الأخلاق والقيم والذمم. على كل حال، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يعني لما يطلعوا النساء في الأفلام شبه عاريات، ليه؟ من أجل أن يجرؤوا بنات المجتمع، نساء المجتمع، أخواتنا، أمهاتنا على مثل هذا. مغنيات ومغنين ورأس، كل هذا إخواننا وأخواتنا، تدمير للمجتمع. ينبغي أن نحرس مجتمعنا من هذه الآفات. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه عدو إنه لكم عدو مبين. شوف، قدم لكم لأهميتها، إنه لكم عدو مبين، واضح العداوة، مكشوف العداوة، مش مستتر ولا متخبي. مع الآية التاسعة بعد المئتين لنا لقاء بإذن الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: زورونا. زورونا في مجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول. ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: جيليكو. جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
2: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إلو فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إلو فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبد الله غوشي، 07-49-369.

0: اف ام 20 عاما وفرعها في السماء.
1: أيها المستمعون الكرام، يسعدني أن أكون معكم في إطلالة جديدة مع كتاب الله تعالى كما عودناكم، مع برنامجكم كيف نقرأ القرآن هو عزنا ورفعتنا. سنكون معكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، فكونوا مع كتاب الله.
2: كيف نقرأ القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أفهم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصلك وين ما كان.
2: لأن من يتعمق في اللغة يقرأ ما وراء النص. في جامعة الزرقاء حلق بشغفك إلى مستوى أعمق مع ماجستير اللغة العربية وآدابها، دراسة متخصصة في الأدب واللغة والنقد والبحث العلمي، وتفتح أمامك آفاقا جديدة. ماجستير اللغة العربية وآدابها في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 05 38 211 0.

اسم له تاريخ. في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاماً من الثقة والريادة والتميز.

0: شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله.

الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: فاقترب منه وقال له: أي شيء خبر الحجاج؟ فقال: على الحجاج لعنة الله. فقال الحجاج: متى يخرج؟ قال الغلام: أخرج الله روحه من بين جنبيه. فقال الحجاج: أتعرفني؟ أجاب الفتى: لا. قال: أنا الحجاج. فقال له الغلام: أتعرفني؟ قال الحجاج: لا. قال: أنا المطلب، غلام أبي لهب، معروف بالصرع، أسرع في كل شهر 3 أيام، واليوم أولها. فتركه ومضى. ويروى أن الحجاج كان في سفر ويرافقه جمع من خاصته وجنده، فانفرد عنهم طلبا للهدوء والتأمل، فتبعه نفر من جنده بحيث يرونه ولا يراهم، فيدنو من حاجته ويغشون إذا لزم الأمر. وفي أثناء سيره لقي أعرابيا فقال له: كيف الحجاج؟ قال الأعرابي: ظالم غاشم. قال الحجاج: فهل شكوتموه إلى عبد الملك؟ قال الأعرابي: هو أظلم وأغشم. فأحاط به العسكر وقال الحجاج: أركبوه. فلما أركب سأل عنه، فقيل له: هذا الحجاج ابن يوسف. فطلب أن ينزل وأخذ يركض خلف الحجاج وقال: يا حجاج. قال له الحجاج: ما لك؟ قال الأعرابي: السر الذي بيني وبينك لا يطلع عليه أحد. فضحك منه وأطلقه، وبذا كان الظرف مخلصا من العقاب وخفة الروح سببا في معرفة الجانب الآخر من الحجاج ابن يوسف الثقفي.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. وزير الخارجية أيمن الصفدي يقول لن نسمح بأي تهجير فلسطيني نحو الأردن وسنتصدى له. الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض هدنة إيرانية لسبعة أيام ويتوقع استئناف القصف بعد الانتخابات. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هني سعيدة، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن الأردن يريد الأمن والاستقرار في المنطقة وعلاقات طيبة مع الجميع. وأشار الصفدي إلى أن تحقيق علاقات عربية إيرانية طيبة يتطلب توقف الإجراءات الإيرانية التي كانت تقوض الأمن العربي من تدخل في شؤون الدول العربية، إلى جانب توقف الاعتداءات غير المبررة التي يدينها الأردن على الأردن وكل الدول العربية. وقال إن ثمة جهودا تبذل من أجل التوصل إلى حل بمشاركة قطر وتركيا وباكستان ومصر، مؤكدا دعم الأردن لهذه الجهود. هذا وأكد الصفدي أن الأردن ركز هذا الأسبوع بالتنسيق مع أشقائه وشركائه على الوضع الإنساني في غزة والضغط لاتخاذ خطوات عملية للتخفيف من معاناة سكان القطاع. وأشار الصفدي إلى أن الجميع دعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق الحل في غزة والتحرك نحو الاستقرار، مؤكدا أنه لا بديل عنها لتحقيق الأمن والاستقرار في القطاع وإنهاء الأزمة والكارثة الإنسانية فيه. وتتضمن خطة ترامب وقف الحرب في غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية على مراحل وإطلاق سراح المحتجزين والأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة تأهيل البنية التحتية في القطاع. قال وزير الخارجية أيمن الصفدي إن الأردن لن يسمح بأي تهجير فلسطيني نحو الأردن، معتبرا ذلك تهديدا وجوديا، ومؤكدا أن المملكة ستتصدى له بكامل إمكانياتها. وأضاف أن جلالة الملك في خطابه وصف واقعا بلغة صريحة مباشرة، وأن العالم استمع لما قاله جلالته لأن ما قاله مبني على الحقائق والواقع، وإنذار بأنه إذا لم يتحرك العالم فورا ليكون هنالك وقف للإجراءات الإسرائيلية فإن المنطقة ذاهبة بالتأكيد تجاه المزيد من الصراع. اتفق عدد من الصيادلة وممثلي اللجان الفرعية وشعبة أصحاب الصيدليات خلال اجتماع على رفض أي حوار مع الشركات الخاصة بشأن توصيل الدواء ورفض توصيل الأدوية والمكملات الغذائية والفيتامينات عبر الصيدليات والتطبيقات. وبحث الاجتماع بحسب بيان توضيحي لنقابة الصيادلة المشكلات المرتبطة بتطبيقات طلب وتوصيل الأدوية والطبابة عن بعد، وما يثار بشأن تشكيل لجنة للتوافق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء. واتفق المشاركون على رفض التطبيقات والمتاجر الإلكترونية المتعلقة بتوصيل الدواء والمطالبة بإغلاق المخالف منها ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون، إلى جانب تفعيل لجنة الرقابة في النقابة. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. وذكرت مصادر فلسطينية أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم وانتشرت في أنحاء متفرقة منه دون أن يبلغ عن اعتقالات أو أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات. هذا واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة كفر عقب شمال القدس ومدينة البيرة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسيرت آلياتها في شوارعها ثم انسحبت منها تجاه مدينة البيرة. جدد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي رفض بلاده القاطع لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة أو الضفة الغربية، مؤكدا أن تحقيق الاستقرار في المنطقة لا يمكن أن يتم مع تجاهل معاناة الفلسطينيين. أعلن التحالف العسكري لدعم الحكومة في اليمن الذي تقوده السعودية اعتراض طائرتين مسيرتين أطلقتا تجاه الرياض من قبل الحوثيين. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا إيرانيا لوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام في وقت طرحت فيه طهران خطة لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات وفق ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين. وأبلغ ترامب مساعديه بأنه يتوقع استئناف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل، كما أبدى خلال جلسات مغلقة تشككا في احتمالية تلبية طهران لمطالبه ورجح شن حملة قصف جديدة. والحالة الجوية تسجل درجات الحرارة اليوم حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.13، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.32، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 157، الذهب الحالي للأونصة 4258، وأخيرا الفضة الحالي للأونصة 64.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في قاعدة بسيطة بتساعدك تتعامل مع أي موقف مزعج في شغلك، لأنه مش كل شيء بضايقك لازم تتحمله ومش كل شيء لازم تحاربه. فعندك أربع خيارات: غير، تكيف، أثر، أو انسحب واستقيل. مثلاً بيئة عملك مزعجة، فيها ضغط مستمر وتوتر ومشاكل بين الموظفين، ويمكن أسلوب مديرك نفسه جزء من المشكلة. طب شو تعمل؟ الخيار الأول غير. إذا في شيء بإيدك تغيره غيره، غير طريقة تعاملك، رتب حدودك، نظم وقتك، وابتعد عن المشاكل اللي ما إلها علاقة بشغلك. مش كل شيء مزعج لازم تغير بسبب الشركة وتستقيل. أحياناً تغيير طريقة تعاملك مع الموقف بحل جزء كبير من المشكلة. الخيار الثاني تكيف. إذا البيئة فيها أشياء مزعجة لكنها ضمن حدود مقبولة ومش ضد قيمك ومش بإيدك تغيرها، تكيف معها وكون شخص إيجابي. تعلم كيف تشتغل بتركيز رغم الضوضاء، أو كيف تحافظ على مهنيتك بدون ما تدخل بكل مشكلة، لأنه مش مطلوب منك تحب كل شيء في شغلك. المطلوب تعرف كيف تشتغل بشكل محترف رغم الأشياء اللي ما بتحبها. الخيار الثالث أثر. إذا المشكلة جد مش بإيدك مباشرة لكن بتقدر تحركها، احكي، بس لا تحكي كشكوى، احكي باقتراح. مثلا بدل ما تحكي لمديرك الجو هون سيء والكل متوتر، احكي له لاحظت إنه الضغط والمشاكل بين الفريق أثرت على سرعة الإنجاز، عندي اقتراح نجرب طريقة مختلفة بتوزيع المهام والمتابعة ونقيس الفرق خلال أسبوعين. هيك انت ما زدت المشكلة، انت حاولت تكون جزء من حلها. وفي خيار رابع اللي هو الانسحاب. اذا حاولت تغير وما تغير، وتكيفت وما قدرت، وحاولت تأثر وما صار اي تغيير، والبيئة اصبحت تستنزفك او تتعارض مع قيمك او تؤثر بشكل مستمر على صحتك وادائك، فممكن يكون القرار الصحيح انك انت تنسحب. والانسحاب من الوظيفة مش فشل. احياناً الاستقالة قرار مهني ناضج إذا أخذتها بوعي وبعد ما ترتب وضعك وتحفظ خط الرجعة. طبعاً أنا ما بدعيك إنك تستقيل، لأنه الهدف مش إنك أنت تظل في مكان يأذيك فقط حتى تقول أنا تحملت كثير. الهدف إنك تختار البيئة اللي تقدر فيها تنجح وتقدم أفضل ما عندك. طب كيف تعرف أي خيار تختار؟ اسأل حالك سؤالين. أولاً هل هذا الإشي تحت سيطرتي؟ إذا نعم غير، إذا لا اسأل هل بقدر أتعامل معه بدون ما يخالف قيمي ويستنزفني؟ إذا نعم تكيف، إذا لا اسأل هل بقدر أأثر فيه؟ إذا نعم أثر. وإذا حاولت كل هذا وما تغير إشي، هون ممكن يكون خيار الانسحاب هو الخيار الصح. الخلاصة مش كل موقف مزعج بيحتاج شكوى. بعض المواقف بدها تغيير، وبعضها بدها تكيف، وبعضها بدها تأثير، وبعضها بدها قرار للأسف الانسحاب. أسوأ شيء ممكن تعمله إنك أنت تظل في نفس المكان بنفس المشكلة وتشتكي منها كل يوم. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة. والشركة الذكية ما بتظل تشتكي من بيئة ما بتناسبها، بتقرر تغيير، إما تكيف أو تأثير أو انسحاب.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة تبربور، هاتف 06-56-306-30.

قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655 4332. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.

0: اف ام 20 عاما وفرعها في السماء. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وبعد، إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. أسأل الله تعالى يشرح صدورنا بالآيات ويشرح صدورنا للآيات حتى تتنور منا البصائر والعقول، والمجتمع كله يصبح منيرا بهذا القرآن، متآخيا بهذا القرآن، متواصلا بهذا القرآن. مع الآية السابعة بعد 200 نفتتح الحديث. ومن الناس، يا سلام، القرآن بيعرض علينا عينات ونماذج من المجتمع. كان بيتكلم في الآية السابقة عن ما سميته من المدسوس فينا، واللي عم بيقوم بدور خطير جدا مثل فيروسات الكورونا، قتل للمجتمع وتفتيت للحمته وتوهين لقوته وعزيمته. ويقسم انه انا والله ما اردت الا الاصلاح، انا بدي وطني وعزيزا. يا راجل لا تبيعنا مراجل. الايه 207 تقول ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. النقيض من السابقين، سبحان ربي. المجتمع في عينات، يصلح المجتمع بمثل هذه العينه ويفسد المجتمع بمثل تلك العينه. احبابنا، نحرس مجتمعنا من ان يندس فينا مندسون يخربون، تعال المخدرات، تعال القمار، تعال الفواحش، تعال الدعار، وغير الخلاصه مليانة جواسيس ولا غيره. مثل هؤلاء سوس بيأكل المجتمع. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ولاحظ كيف رسمت كلمة مرضات، هي بالتاء المربوطة لكنها رسمت بالتاء المفتوحة عشان يقول لك مرضات الله على ساعتها مفتوحة. مرضات الله أضافها إلى الله عز وجل لتكتسب عظمة من عظمة من أضيفت إليه، الله سبحانه. والله رؤوف بالعباد، الرؤوف الرحمة الشديدة، رؤوف رأفة ورحمة، رؤوف بالعباد مطلق العباد، لكن طبعا العباد اللي هم ملتزمين بمنهج الله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. سلمين مع الصهاينة مثلا؟ لا يا أبويا، ادخلوا في السلم كافة، السلم الاجتماعي، لأنه المجتمعات مثل ما قلنا أحيانا بيكون فيها حرب صامتة، عداوات وعصابات، إجرام وغيره، ومزورين ومتوحشين وفتوع دعارة والخلاصة. إذن يعني ينبغي أن نكون حذرين منها. ادخلوا في السلم كافة، السلم الاجتماعي، بمعنى الكل إنسان في المجتمع آمن مطمئن على بيته، على عرضه، على عقل أبنائه، لا يفسده المفسدون. يعني احنا نتذكر لما كان الشيوعيين منتشرين في شراييننا، منبثون في دواخلنا، والله كانوا يقولون ماركس أحسن من بكملش. يا الله، ادخلوا في السلم كافة، السلم الاجتماعي كافة، بمعنى يكون مجتمعكم مجتمع الأمن والأمان حقيقة مدعاء. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان بيعمل ايه؟ بروج كل المنكرات، دعارة وفواحش. يعني لاحظ السينما كان دورها في العالم العربي من 100 سنة إلى الآن، تخريبي، دور تدميري. إخواننا، الحذر الحذر، نحرس مجتمعنا، نحرس أمتنا، نحرس أجيالنا، نحرس أولادنا، بناتنا من مثل هذه الميكروبات والفيروسات الخطيرة جدا التي تأكل الأخلاق والقيم والذمم. على كل حال، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يعني لما يطلعوا النساء في الأفلام شبه عاريات، ليه؟ من أجل أن يجرؤوا بنات المجتمع، نساء المجتمع، أخواتنا، أمهاتنا على مثل هذا. مغنيات ومغنين ورأس، كل هذا إخواننا وأخواتنا، تدمير للمجتمع. ينبغي أن نحرص مجتمعنا من هذه الآفات. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه عدو إنه لكم عدو مبين. شوف، قدم لكم لأهميتها، إنه لكم عدو مبين، واضح العداوة، مكشوف العداوة، مش مستتر ولا متخبي. مع الآية 9 بعد 200 لنا لقاء بإذن الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI.
2: مدارس تزكية

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين. بكل بيت موجودين عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة FM إعلانك.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ. بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة. تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: والعاجل يكون
1: جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
2: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
3: جوعان؟

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. حياة اف ام، إعلانك عنوان.
1: بتسمع صوت طقطقة بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة التي بدأناها مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن معه الآن بعد فتح مكة المظفر العظيم. بعد هذا الفتح الكبير فعليا وبعد انتهاء غزوة حنين وغزوة الطائف وتوزيع الغنائم في الجعرانة انتهى الأمر فعليا خلاص. الجزيرة العربية أصبح كل إسلامها يعني الإسلام انتشاره في كل الجزيرة أصبح مسألة وقت. والنبي صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك تفرغ تماما للمرحلة القادمة. إيش المرحلة القادمة فعليا؟ المرحلة القادمة التي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجهز لها منذ ما بعد غزوة الأحزاب فعليا، عندما أطلق أول سرية باتجاه الشمال الغربي اللي هي سرية حسمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهز لمرحلة بيت المقدس، الشام وبيت المقدس. هذه كانت الخطوة التالية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه يجب أن يجهز الأمر بالتدريج، لأنه العدو الذي في بيت المقدس مش مثل العدو الذي بمكة. العدو الذي بمكة النبي صلى الله عليه وسلم بيعرفه، بيعرف كل إشي عنه. مكة فيها قريش كانت في ذلك الوقت قبل أن تسلم وقبل أن يدخلها الإسلام، لكن هناك في الشام كان الأمر مختلفا. النبي صلى الله عليه وسلم في الشام سيواجه فعليا قوة عظمى، الروم البيزنطيون الذين كانوا الدولة رقم واحد على مستوى الكرة الأرضية، كانوا قد تمكنوا من هزيمة الفرس، وبالتالي أمرهم كان عظيما جدا، وكان أول اصطدام للمسلمين بهم في سرية مؤتة. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يجهز الأمر تجهيزا واضحا. ففي العام التاسع للهجرة، ففي منتصف العام التاسع تقريبا للهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يجهز نفسه للخروج بحملة بذلك الاتجاه، باتجاه الشام وعينه على بيت المقدس، هذه التي نعرفها نحن اليوم باسم غزوة تبوك. هذه الغزوة تتميز بين كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم أنها الغزوة الأولى التي أعلنها النبي صلى الله عليه وسلم من البداية. قال إني أريد الروم مباشرة، دائما كان يخفي، لكن هذه المرة بالذات قال أنا أريد الروم، لأن المكان بعيد والعدو خطير، الدولة رقم واحد على مستوى الكرة الأرضية. اثنين، كانت هذه الغزوة بالذات إجبارية لكل المسلمين، كل من كان موحدا كان ملزما بالخروج إلى هذه الغزوة. لذلك تجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم 30,000، وكان بعض المنافقين حتى معه في الجيش، وبعض المنافقين الآخر، أغلبية المنافقين طبعا تنازلوا وقالوا يعني يا رسول الله ذرني تأذن لي ولا تفتني ومش عارف إيه، لكن بعض المنافقين خرجوا فعلا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، هذه الغزوة كانت أبعد غزوة خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم، حوالي 700 كيلومتر إلى تبوك. أربعة، هذه الغزوة أيضا كانت أكبر جيش تجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، 30,000 من مختلف القبائل. النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى التجهز لهذا الجيش، وكان يسمى جيش العسرة، والقرآن سماها ساعة العسرة. ليه؟ لأنه كانت في منتصف الصيف تقريبا كما يذكر بعض الرواة، وكانت هذه في مرحلة تطيب فيها الثمار، يعني فعليا ما بدأ يعني الثمار ما بدأت فعليا يعني تنضج في المدينة، والناس في شدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يجهز الناس ويقول لهم أنفقوا في سبيل الله، يحضهم على الإنفاق في سبيل الله. فقام فيهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال يا رسول الله علي 1,000 بعير بأحلاسها وأقتابها كل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس أنفقوا في سبيل الله، فوقف عثمان للمرة الثانية وقال 1,000 بعير، ثم قال 1,000 بعير، وأعطى للنبي صلى الله عليه وسلم بنفسي أعطى 10,000 دينار ووضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقلب هذا المال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان خلاص انتهى، عثمان في الجنة، انتهى الأمر. وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذه الفرصة التي تجعلني يعني

وجد أبا بكر رضي الله عنه يحمل بعض المال، كان يعني معه مال أقل من عمر، فكان عمر يعني انبسط، أخيرا سبقت أبا بكر، جبت له مال أكثر للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المشهد فهم مباشرة ما الذي يدور في ذهن عمر، فقال: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ فقال: أبقيت لهم نصف مالي يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أبقيت لهم الله ورسوله. فعمر نظر إنه أبو بكر كل ماله أتى به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: والله لا أسبقك بعد اليوم، أنا لا أستطيع، خلاص لهون لا أستطيع. وبدأت نوادر الحب والتفاني من الصحابة، بعضهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الفقراء يقولون: يا رسول الله احملنا معك، فلا يقول: ما معي ما أحملكم به، أنا آسف يعني الفقر لا نستطيع يعني. فيخرجون من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبكون، وينزل القرآن بعد ذلك ليتكلم عنهم، هؤلاء الذين يخرجون من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبكون فعليا حزنا وأسفا على أنهم لا يستطيعون أن يخرجوا. بعضهم فعليا حملوا بعد ذلك على بعير واحد وخرجوا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ترك في المدينة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فبعض المنافقين الذين ظلوا في المدينة على الدعاء على أنهم من أهل الأعذار صاروا يقولون: والله ما خلف محمد عليا إلا لأنه كرهه. فعلي ضاق بهم وخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما جاء بك يا علي في الطريق؟ فقال: يا رسول الله يقولون كذا وكذا، إنك خلفتني كراهة بي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: عد إلى المدينة يا علي، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. هذا إكرام لعلي رضي الله عنه وأرضاه. وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة لم يكن عنده أي سبب يعني محدد للخروج إلى تبوك، ما في. هذا الأمر جعل أصحاب السيرة يعني كتاب السيرة يستغربون من الأمر، فحاولوا أن يجدوا يعني سببا مباشرا لتبوك. فبعضهم يعني ابن كثير على سبيل المثال صار يقول إنه تبوك جاءت تعويضا للمسلمين عن أسواق العرب في الجاهلية التي كانت تأتي، فبالتالي عوضهم الله قتال أهل الكتاب. أحترم هذا الرأي طبعا ولا أقبله أبدا. الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري في الرحيق المختوم ماذا يقول؟ يقول إنه كان هناك تهديد مباشر من الحارث بن عمرو الغساني على المدينة المنورة، واستدل في ذلك بقصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه. عندما حققت أنا الموضوع وجدت أن هذه الحادثة حادثة إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته يعني تركهن شهرا تقريبا، حدثت على الأرجح بعد غزوة تبوك وليس قبل تبوك، وبالتالي لا يوجد سبب مباشر. نحن نريد أن نجد السبب المباشر. قلت لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهز لفتح بيت المقدس لاحقا. انظروا ماذا يفعل في الطريق. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق كلما نزل في ليلة يعني كل يوم ينزل في مكان يبني فيه مسجدا ويتحرك، ثم يبني مسجدا ويتحرك، ثم يبني مسجدا، 20 يوم ب20 مسجد، كأنها محطات استراحة. قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، تبوك في ذلك الوقت لم تكن مثل تبوك التي نعرفها اليوم. تبوك اليوم مكان مذهل مليء بالمزارع والخضرة وما شاء الله وجنان، لكن في ذلك الوقت كانت تبوك عبارة عن صحراء وفيها عين ماء تبض بضا، يعني يدوب بتقطر الماء تقطير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعني إذا وصلتم إلى هذا المكان إلى تبوك، من أتى منكم عين تبوك فلا يمسنها حتى آتي، يعني اتركوا الماء. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إذا برجلين من المنافقين قد سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا بحاولوا يحفروا في المكان حتى ينزل الماء أكثر، وإذا بالماء يكاد يختفي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم يعني لمخالفتهم رأيه، وقال: من مس الماء؟ قالوا: فلان وفلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب منهما، ثم نزل عند الماء ووضع يده الشريفة تحت الماء حتى تجمع تقريبا حفنة من ماء في يده الشريفة، وتوضأ بها، ثم تفل في الماء، وإذا بالماء يعني يشقق الصخر وينفجر الماء فعليا عين ضخمة، ففجرها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين. عند ذلك لما رأى المسلمون هذا المشهد العظيم، يعني غسل النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة ووجهه الشريف ونظر، وإذا بجانبه معاذ ابن جبل رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، يوشك إن طال بك عمر أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن كأنه يحضر نقاط على الطريق، وبعد ذلك يحضر ماء كثيرا جدا في تبوك لأي

0: منطقة لاحقا لأي جيوش لاحقا. طبعا على فكرة للي ما بيعرف، من بيت من المدينة المنورة في ذلك الزمان إلى بيت المقدس كان هناك طريقان، الطريق الساحلي والطريق الداخلي. الطريق الساحلي اللي هو الطريق اللي بيمر في تبوك، والطريق الساحلي اللي هو بيروح من المدينة إلى ينبع، وبعد ذلك بيمر عند منطقة مقنة، وثم بعد ذلك مدينة العقبة بالأردن، وبتدخل بعد ذلك إلى صحراء النقب. هذان طريقان بعيدان يعني عن بعضهما، والطريق الطويل هو الساحلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى تبوك في الطريق الداخلي وأقام في تبوك هنا، وبدأ يجهز الأمور في تبوك. ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك هذه العشرين يوما؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهز فقط يعني يجلس ينتظر الروم كما تذكر بعض الكتب؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل هناك جهز مجموعة من السرايا وبثها إلى مدينة مقنة على ساحل البحر الأحمر، ومدينة أيلة وأذرح ودومة الجندل، ورتب معهم صلحا، مع كل واحد منهم صلحا بموجبه. أي جيش يأتي في المستقبل إلى مقنة بيأخذ منهم طعام، بيأخذ منهم سلاح، وإلى أذرح يعني بيأخذ منهم شلتر اللي هو مكان لمأوى للجيش، إلى أيلة العقبة بيأخذ منهم ماء، إلى دومة الجندل النبي صلى الله عليه وسلم جهز لهم وثيقة فيها أمان لهم، ورتب هذه الأمور. ثم قال حديثا موجودا في البخاري، كان جالسا في آخر أيامه في تبوك صلى الله عليه وسلم وهو في قبة صغيرة، يعني في خيمة صغيرة من الجلد، يأتيه عوف بن مالك رضي الله عنه فيجلس إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عوف، مباشرة قبل أن يسأله عوف أي شيء، يقول يا عوف أعدد ستا بين يدي الساعة، ست أشياء ستحدث قبل يوم القيامة: موتي، ثم فتح بيت المقدس. لاحظتم النبي صلى الله عليه وسلم يختار هذا المكان ليخبر الناس لأول مرة عن أن المرحلة القادمة بعد موته صلى الله عليه وسلم فتح بيت المقدس. هذا الأمر جهزه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر المسلمين بالتجهز للعودة إلى المدينة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية وطعيمة. وزير الخارجية أيمن الصفدي يقول أن الأردن يريد الأمن والاستقرار في المنطقة وعلاقات طيبة مع الجميع. الصفدي يقول أن الأردن ركز هذا الأسبوع بالتنسيق مع أشقائه وشركائه على الوضع الإنساني في غزة والضغط لاتخاذ خطوات عملية للتخفيف من معاناة سكان القطاع. الصفدي يقول أن الأردن لن يسمح بأي تهجير فلسطيني نحو الأردن معتبرا ذلك تهديدا وجوديا ومؤكدا أن المملكة ستتصدى له بكل إمكانياتها. أصحاب الصيدلية يتفقون على رفض أي حوار مع الشركات الخاصة بشأن توصيل الدواء ورفض توصيل الأدوية والمكملات الغذائية والفيتامينات عبر الصيدليات وتطبيقات. لجنة الانتخابات المركزية في فلسطين تعلن فتح باب استقبال طلبات ترشح القوائم للانتخابات التشريعية 2026 بالتزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة. التحالف العسكري لدعم الحكومة في اليمن الذي تقوده السعودية يعلن اعتراض طائرتين مسيرتين أطلقتا تجاه الرياض من قبل الحوثيين. ومصر تجدد رفضها القاطع لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة أو الضفة الغربية. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: أولادنا بخير مع الدكتورة دلال اقطشات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بالناس الأطياب اللي بتابعونا على قناة حياة FM. أهلا وسهلا فيكم في برنامجنا الذي يتجدد دائما معكم وبكم، برنامجنا التربوي الأسري، برنامج أولادنا بخير، معي أنا الدكتورة دلال قطيشات، مستشارة تربوية وخبيرة علاقات أسرية. مساء الخير، صباح الخير، مرحبا ونهاركم سعيد.

يا أهلا وسهلا فيكم في برنامجنا في مثلث العلاقات الأسرية اللي حفظتوه كلياتكم الأزواج والآباء والأولاد أو الأبناء. أما الأزواج فالزوجة تحتاج إلى الحب والاحتضان، والزوج يحتاج إلى الاحترام والتقدير، أما الأولاد فيحتاجوا إلى خلطة التربية، التكرار والحوار، وأكيد نضيف إليها لابد من الحزم. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا أولادنا بخير، وحلقة مميزة جميلة رائعة مفعمة بالنضج والتوازن والتكامل النفسي. اليوم حلقتنا عن جمال المرأة ما بعد 40. يلا شاركونا أنتم يا نساء، ماذا يعني جمال المرأة بعد 40؟ وهل تبقى جميلة؟ وما معنى الجمال الذي نقصده؟ اليوم نتحدث عن زوجات تحدث أو تعدت الرقم 40 وصعدت للأعلى كرقم وليس كنضج وكفهم وكاتزان نفسي ونضج وكمال عقلي. يا ترى ماذا يعني لكم وماذا سمعتم؟ ولكن عنوان حلقتنا هو جمال المرأة ما بعد عمر 40.

0: جمال المرأة يبدأ بعد الأربعين، يبدأ النضج العقلي والتوازن النفسي والاكتمال الفكري. تصبح تنظر إلى الأمور بوسطية بعدما عدى طيش الشباب، والنظر فقط إلى جمال الجسد والسعي وراء المنظر الخارجي. اليوم أصبحت في الأربعين والخمسين له من جمال الحكمة والاتزان والنضج، فكل امرأة تعدت هذا الرقم تحية لك، لأنك اليوم أصبحت من أصحاب الفهم والخبرة والعلم، ولديك من التوازن النفسي ما يكفيك أن ترتبي جدول أولوياتك. أنا أولاً ثم زوجي وبيتي وأولادي. أنا أولاً نفسياً عقلياً اجتماعيا جسديا، ثم بعد ذلك زوجي، لأنكم كلكم تعلموا أنه في قواعد من قواعد الدكتورة دلالي بتحكي يجب أن نهتم بالزوج ثم بعد ذلك الأولاد حتى يصبح البيت مكتمل. فيا جمال المرأة بعد الأربعين. وقبل ما نبدأ بأرقام الهواتف، بدأ الناس يرنوا، ولكن رح نذكركم فيها 06-516-40-20-06-516-50-20-06-516-20-60 و 06-516-20-20. بهمنا كتير مشاركاتكم. مساء الخير يا حنين.
1: مساء الورد. أهلا دكتورة.
0: يا أهلا يا حنين. ما رأيك أن جمال المرأة يبدأ بعد الأربعين؟
1: أنا أؤكد هذا طبقا، أنه جمال المرأة يبدأ بعد الأربعين. العمر الأربعين من أجمل، يعني من أجمل الأعمار اللي أنا حسيت أنه مريت فيها.
0: تمام.
1: هلا في عمر الأربعين نحس إنه كنساء إنه هو عمر الحصاد. تبدأ المرأة بالوعي، بتشعر بالنضج، بتصير تنتبه لنفسها، حتى علاقتها مع الله سبحانه وتعالى بتصير تتطلب أكثر. فمن أجمل الأعمار ومن أحلى حصاد للمرأة عن جد، زي ما أنتي قلتي هلا تزهر فيه، بتصير تهتم بحالها.
0: نعم.
1: بتصير تركز، بدها تحقق أهدافها أحلامها، كبروا الأولاد، فهي بتصير تتفرغ لنفسها، بطل عندها كثير مسؤوليات، فعلاقتها مع الله عز وجل بتتطور، بتصير أقرب إلى الله عز وجل.
0: السلام عليك يا حنين. طب تسمحين لي أسألك؟
1: طبعا تفضل.
0: يعني حنين صوتك لطيف وصغير، ولكني هل دخلتي أم لا؟
1: دخلت. أنا عمري 42.
0: ما شاء الله العمر كله. وماذا تحملي من شهادات؟
1: أنا ماجستير مناهج وطرق تدريس.
0: ما شاء الله عليك. وأم وزوجة؟
1: نعم، وفي طريقي للدكتورة إن شاء الله.
0: يا ربي يفتح عليك. يعني أنا بدي أسألك سؤال حنين في العمق كذلك، ألا وهو حنين في الثلاثين في بداياته قديش كان في أشياء بتهمها واليوم رمتها ورا ظهرها وصار عندها أولويات أخرى، ولكن أقصد على المستوى الشخصي ذات حنين.
1: حنين في الثلاثين ما كانت تهتم بحالها أبدا، الأولاد، المحيط، رغبات الزوج، بيت لحمة، الحياة.
0: صحيح.
1: حنين كانت تهدف أنه تقدم صورة الكمال اتجاه الآخرين.
0: حسنتي.
1: نعم صحيح. لكن سبحان الله بالأربعين بطل يفرق هذا الشيء.
0: الله عليكي.
1: الإنسان صار أكثر وعي، صار عنده هيك، اكتشف نفسه، اكتشف ذاته.
0: برافو عليكي.
1: نعم، توصلت أنه أنا أكتفي بذاتي، لا أريد أن أكتفي بالآخرين يعني.
0: الله يرضى عنك.
1: أنا قادر أنه أكمل مسيرة حياتي بالاكتفاء بذاتي.
0: الله يكرمك وبارك فيك. برافو عليك حنين. الكلمات اللي أخذتها منك عشان يسمعونا الرجال الذين على الطرقات عشان يحبوا زوجاتهم بهذا العمر، زائد النساء، عمر الحصاد، طوري علاقتك مع الله وثبتيها، وحكيتي كلمة كتير حلوة اللي هو لم أسعى للكمال، سأسعى إلى الراحة مع نفسي. شكرا يا حنين.
1: عفوا.
0: الله يبارك فيك. عقبالي دكتورة وانت حكي معنا.
1: الله يسعدك
0: حبيبتي. الله يجبر خاطرك. الله يكرمك. سمعتوا يا جماعة؟ لا للكمال في سن الأربعين، لا للكمال في سن الأربعين. أنا اللي دخل على بيتي وفي جزء منه مش نظيف، أنا بيت فيه أفراد طبيعي جدا يكون فيه غبرة. أنا اليوم في سن 40، إذا أنا بدي أعمل عزومة مش شرط أعملها من أولها لآخر وضلني واقفة 4 أيام على جرية، أنا هذا الإشي نسيته. أنا اليوم أقدم ما أستطيع بحيث أني أرتاح، لم يعد سن الكمال اللي لازم شو بتطلع علي الناس عشان أنا أقدم لهم. اليوم أنا متصالحة مع ذاتي. ومعنا اتصال من أم معاذ. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا أم معاذ.
2: أهلا، كيفك؟
0: أنا بخير الحمد لله. ما رأيك أن جمال المرأة يبدأ بعد 40 إنما تدخل في العقود اللي وراها؟
2: نعم، وأنا بدي أحكي لك مش عن 40، أحكي لك إن شاء الله عن عمر 60.
0: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. الله يبارك لك.
2: الله يبارك عمرك. والحمد لله عمر 60 أنا بدايته، بعمري 61. نحن الآن في مرحلة الحكمة والاستقرار.
0: يا سلام.
2: والتحرر من الضغوط الكبيرة. طبعا لأنه إحنا هسه الحمد لله رب العالمين في نتاج تجارب، أصبحنا قادرين على اتخاذ القرار بحكمة وبتجارب حياتية كبيرة. والحمد لله عنا مدى للاستمتاع بالهوايات، يعني هذا انتهينا من ضغوط العمل. نحن في مرحلة التقاعد، ومرحلة التقاعد لا تعني أنه الإنسان خلاص يعني انتهى يبتعد عن متعة الحياة، على العكس أصبحنا متفررين حاليا من هوايات.
0: استني أم معاذ.
2: نعم
0: معاذ، هلا انت بتحكي انا متقاعده، كنت عامله؟
2: نعم.
0: صح.
2: نعم
0: تمام.
2: نعم.
0: استني، استوقفتني الكلمه الهوايات. نعم. يا ام معاذ بنحكيها للي باعمار المراهقين، الكلمه الله. هذه غريبه على ان نحكيها احنا اللي بعد الأربعين. ايش يعني قصدك تستمتعي بالهوايات؟
2: في هوايه مثلا انه الانسان بحب يطلع شمات هواء، يسافر برا. من اجمل الهوايات اللي انا حاليا بتمتع فيها اني الحمد لله رب العالمين، هي مش هواية، هي إن شاء الله رضا رب العالمين.
0: أنا وهي
2: أنا بروح لدور القرآن، أنا بحفظ جزء فيه، يعني صرت أحفظ أجزاء من القرآن، أتعلم التجويد.
0: يا ربي لك الحمد.
2: أمتع ساعات حياتي هي لما بكون أنا بدار القرآن، يعني عبارة عن روحانيات عالية جدا جدا.
0: يا
2: لكن
0: ربي لك
2: الدور الأكبر على نفسية الشخص نفسه. أهم إشي إنه المرأة يكون في عندها قناعتها هي شو بدها تعمل، رضاها عن المرحلة اللي هي فيها.
0: صحيح.
2: وفي شيء كثير مهم بهذه المرحلة وهي اهتمام الآخرين فيها. يا
0: أبي يا الله يا أم معاذ،
2: اهتمام الآخرين هو بيرفع من معنوياتها وبشعرها إنها بأحلى مرحلة من مراحل الحياة. وفي قاعدة لازم كل ست بالخمسين أو بالستين تكون كثير ملتزمة فيها، وهي أن العناية بالذات ليست رفاهية، هي ضرورة لازم وحق لازم تأخذه من يعني بمدى ما تقدر أنه الله يعطيها أنها تكون تعتني بذاتها، المطر الخارجي، الصحة البدنية، يعني الروحانيات. سبحان الله، الإنسان يموت وهو يحب الحياة ويقبل على الحياة. عن سيدنا البخاري قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب المال وطول الأمل.
0: يا الله، لا إله إلا الله.
2: نعم. فيعني الحمد لله نحن بمرحلة العطاء، لأنه عندنا تجارب وعندنا قدرة على حل المشكلات، توجيه لأصغر منا، ويعني هذه بداية حياة. والأعمار بيد الله، والإنسان بحب الحياة حتى آخر يوم في حياته. هذا رأيي أنا.
0: يعني أم معاذ الله يبارك لك ويطرح في علمك وعمرك وعملك وأولادك، ما بعرف إذا إليك أحفاد.
2: نعم
0: أو أحفادك البركة. والله قلتي فأجزلتي فأبدعتي. أسأل الله عز وجل الكلام اللي حكيتي يصل إلى أذهان الرجال اللي بيسمعونا قبل النساء.
2: نعم.
0: لأنه اليوم دور الاهتمام. نعم. فيها من قبل اللي حواليها.
2: المرأة تحتاج إلى اهتمام الآخرين.
0: يا سلام عليكي.
2: نعم.
0: يعني شكرا لك من القلب.
2: دلال، العمر يقاس بقلوبنا، مدى إقبالنا على الحياة، مدى تفاؤلنا،
0: صحيح،
2: ومدى نعم ومدى رضانا عن نفسنا وقناعتنا فيها.
0: الله يكرمك وبارك فيك. أحلى إشي استني، الاهتمام ليس رفاهية بل هي
2: إنما هو ضرورة.
0: يا سلام عليك. نعم. أشكرك من القلب.
2: شكرا على برنامجك الحلو.
0: الله يبارك فيك
2: والمفيد. بارك الله فيكم وبقناة
0: يا شكرا إليك يا مس. شكرا. سلام عليكم. شكرا. عامر سلام عليكم.
3: سلام ورحمة الله.
0: الله يعطيك العافية.
3: الله فيك دكتورة.
0: حي الله بعامر.
3: الله يبارك.
0: شو أخبار المدام يا عامر؟
3: والله ما شاء الله عنها المدام، والله منيت ما فيه.
0: تحدث.
3: والله بالنسبة لي أنا العمر هو عبارة عن رقم.
0: نعم.
3: يعني ما مش مقياس. هسا يعني الاكتمال زي ما تقولي أو الاتزان يعني بيكون برضو من قبل برضو الزوج له دور كبير في هذا الإشي، تعامله معها، أسلوبه معها،
0: صحيح،
3: حياته معها. هذا بيلعب دور كبير، عرفتي؟ إذا كان مثلاً لا سمح الله مش كويس معها وسوء التعامل.
0: نعم.
3: حتى لو بلغت 40 وتعدت 40 ما راح تكون في الاتزان وبالعقلانية المطلوبة، عرفتي؟
0: يا سلام عليك.
3: خصوصاً المرأة يعني معروف يعني هي عاطفية، يعني ربنا خلقها عاطفية وهي طبعتها هيك، فبدها الاحتواء، بدها الحنان، بدها الكلمة الطيبة، بدها المعاملة الحسنة. فزي ما قد ما الرجل بيعطيها بياخذ بالمقابل.
0: يا سلام عليك.
3: اما اذا هو بده ياخذ بدون ما يعطي، والله هذا يعني يجي يقول والله صارت 40 وما اتزن، مش مقياس ابدا.
0: صحيح. الله يرضى عنك يا عامر، والله إنك أحسنت، وأسأل الله أن يسمع صوتك الرجال، لأنه فعليا المرأة ما بعد هذا العمر، بعد ما أعطت وأولادها صغار وغيرهم، أكيد تحتاج منا إلى الاهتمام. شكرا يا عامر على تواصلك، ورب يبارك فيك وبزوجتك، أسأل الله. شكرا شكرا. فاصل وراجعين إلى جمال المرأة يبدأ بعد 40.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرة بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.
7: هل أنت محاسب وعندك طموح تدرس دكتوراه؟ الفرصة اليوم بين إيديك. سجل في أول برنامج دكتوراه في المحاسبة في جامعة الزرقاء. بيئة أكاديمية وبحثية لصناعة المعرفة وفرصة لتطوير مستقبلك. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 05-38-211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني

0: طيب مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاج على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com 0374 74 24.

0: ما تجكها واستمتع بصورتها.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
2: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزم الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزم الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزم الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.

0: يا اهلا وسهلا، ورجعنا لكم مع برنامجنا اولادنا بخير، وحلقتنا المميزه اليوم الا وهي جمال المراه يبدا بعد الأربعين. والله وصيت لكم هالشباب الله يجزيهم الخير، مهندس الصوت سلموا بعض، ابو هاشم سلم ابو يمان، فقلت له ابو هاشم بتاخذ هديه لمرتك وانت طالع، فالاسبوع الجاي ابو هاشم بده ياكد لنا انه وصل لبيته في هديه بسيطه لزوجته. وهالصغير هذا ابني الصغير اللي هو الحلاوه اللي بضل يطلع معي حكيت له اسمع بس تروح بتحكي لوالدتك وبتجيب لها هدية. الصراحة خلاص وبعمل لي هيك بعيونه انه حاضر من عيوني. فربي يبارك في زوجاتكم وامهاتكم، يا اهلا وسهلا فيكم. ابو ينال، اهلا يا ابو ينال. راح ابو ينال. طيب ابو ابو ينال مهندس الصوت اللي معنا، شو بدك كاين تدخل معي على الخط؟ لا خلص هدية ملزم فيها للزوجة، ما فيش مجال، واذا الحجة موجودة برضو للحجة. طيب خلينا احكي لكم عن رسالة مؤلمة معنا نور. طيب اهلا يا نور، سلام عليكم.
1: اهلا فيكي دكتورة، وعليكم
0: يعطيك العافية. يا اهلا وسهلا فيك يا نور،
1: الله يسعدك.
0: ما رأيك بعبارة ان جمال المرأة يبدأ بعد الأربعين؟
1: أنا معكم 100%. هو حتى يعني نقدر نعطيه كمان اسم، نقول إنه هو عمر الامتنان، عمر الرضا، عمر الراحة، لدرجة إنه أحيانا بقول يا ريتني لو هاي القناعة وصلتلها وأنا بعمر صغير. يعني يا ريت عقلنا وإحنا بالأربعين هو نفسه عقلنا وإحنا بالعشرينات والثلاثينات.
0: يا حبيبتي يا نور الله يرضى عنك.
1: فهو عمر الامتنان، انه انت بتصيري تعرفي شو الاشي اللي الله معطيك اياه، شو النعم اللي بين ايديكي. نعم. بتبطلي تطلعي على الاشي اللي مش معاكي، الاشي اللي مش بين ايديكي.
0: صحيح.
1: بتبطلي نطلع على اشي احنا ما بنمتلكه، خلص اللي معانا الحمد لله احنا راضيين، احلامك بتزيد، اهدافك بتزيد. فعمر الأربعين هو عمر القناعه، عمر الرضا. بتوصلي لمرحلة بتحسي إنه مش مضطرة أجادل، مش مضطرة أفوت في نقاشات طويلة، بتكون راضي بنفسك، عندك ثقة بنفسك. فهو عمر الراحة، عمر هدوء، هدوء على الآخر.
0: الله يرضى عنك. نور شو بتشتغلي أو بالبيت؟
1: أنا لا أنا موظفة، أنا هندسة ميكانيك. ودوامي طويل الحمد لله.
0: الحمد لله، بس أنت قدها.
1: الله يسعدك يا
0: الله
1: رب.
0: أكيد
1: طبعا انه احنا طبعا لازم نكون قدها، احنا اذا ما وصلنا لهي القناعات رح نتعب.
0: صحيح، الله يرضى عنك.
1: هي هاي القناعات بتريحنا احنا.
0: شطورة، الله يا ربي ينور دائما بصيرتك وتضلي دائما متألقة.
1: الله يسعدك يا رب.
0: شكرا لتواصلك. شكرا يا نور.
1: شكرا، يعطيك الف عافية.
0: الله يعافيك حبيبتي. طيب جمال المرأة يبدأ بعد الأربعين، وخلاصة الكلام لا يصبح لديها اهتمام كبير بالشكل ولا بالجمال، يصبح لديها نضج فكري سلوكي، لديها نفسية مستقرة، ولديها فكر جميل نتيجة الخبرة. فيكون هذا العمر ما بعد الأربعين، 50-60، هذه العقود تصبح عقود الحصاد، عقود العطاء، العقود التي يجلس مقابلنا ناس فنعطيهم من خبرتنا، ثم بعد ذلك تزيد علاقتنا مع الله، فنعرف أن ما حولنا لن يفيدنا، فتصبح علاقتنا الأسمى هي مع الله. هذا العمر الذي يصبح فيه الاهتمام بالذات واجب وليس رفاهية. أهتم بنفسي وصحتي، وأهتم بنفسيتي، أبعد كل العلاقات السامة وإن كانت موجودة، أعمل نوعا ما مناعة نفسية، وأتعلم أن الرضا مفتاح السعادة. ليه؟ لأنه بعد الأربعين دي أحاول أغير، والخمسين التغيير قد يكون أصعب، فأرضى بأشياء وأستقر بها، وأعلم أن من أعلى علامات السعادة هي أن تكون راضي بما أعطاك الله. هذا العمر الذي نوجه فيه للرجال، اهتم بوالدتك إن تعدت الأربعين والخمسين، واهتم بزوجتك وأختك إن تعدت هذا العمر، لأنها اليوم في مرحلة ربت وتابعت ودرست وقامت بكل ما عليها وطبخت ونظفت، واليوم تحتاج إلى هذا الدلال منك يا رجل. فإن كانت زوجتك أو أختك أو أمك، دير بالك عليها. لكل من يسمعنا، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: والكلمة الطيبة صدقة. اليوم من يسمعنا على الطرقات من الرجال، مروا على السوبر ماركت، مروا على محل قريب وخد إشي صغير وودي لزوجتك أو والدتك أو أختك وادخل عليها. يا ما أجمل صلة الرحم، يا ما أجمل من سره أن يدخل على بيته ويدخل للسرور إليهم. كونوا على ثقة، المرأة تزهر بمن حولها من الرجال، أخوها، أبوها، زوجها وابنها. فمن يا من يسمعنا، نحن اليوم لنا دور كبير أن تزهر، ولكن منعاود مرة تانية ونحكي: المرأة تزهر بذاتها. ما أهتم هل أنا حطلع حلو وبيرفكت وأنا إنما أنا أهتم بصحتي. ما أهتم بيتي نظيف أو مش نظيف لأنه ناس فلان بده يجي عندي، بقدر ما إني برتبه بالمقدار ولكن يبقى لدي فسحة أكون فيها. ونصيحة مني: صاحبي نفسك وكون أقرب شخص إليك هو ذاتك، وكلما نظرتي إلى المرآة احمدي ربك أنك ما زلت في نفس جميل تعطي من حولك وتحبيها.

عمر الأربعين هو العمر الذي تزهر فيه المرأة. إن تعلمت النضج النفسي والفكري والثقافي وسلام وحسرة على كل امرأة ما زالت واقية في سلبيتها واقفة وقد تعدت الأربعين ووصلت الخمسين وما زالت تندب الحظ تنتظر من الآخرين واقفة في مكانها سلبية تنهار جسديا ونفسيا وكأنها هي لا شيء خلقها الله لا شيء وتنتظر من الآخرين. انقضي هيك ظهرك، شيلي الغبار عنه وفكري كيف تسعدي نفسك. لا تبقي سلبية، لا تندبي حظك، الله لا يرضى بهذا الوقوف. ما عنديش إمكانيات دكتورة. لا، أنت ما عندكيش فكر. فكري شوية وانظري ماذا يوجد من حياتك من إيجابيات فعليها، وإن كان في سلبيات زغريها وتذكري الله ونفسك ومالك وصحتك، أربع أشياء ديري بالك عليهم وشدي عليهم، فإن صلحوا كوني على ثقة رح ينصلح العلاقة مع الزوج ومع الأولاد والإخوة. مين في أخ بحب يزور الأخت السلبية اللي بضل كل كلام سلبي، بينما الأخت المعشرانية الحلوة اللي بتحكي الكلام الطيب اللي لما يكون زعلان بمر عليها ما بسمها لحاله يكفي. يا ترى بينهما مين انتي؟ لا تقفي في أرض السلبية وتذكري أن جمال المرأة يبدأ بعد الأربعين. سلام.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
9: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: إدخال فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: تعمل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: تيليكوم. تيليكوم براند عالمي نضعه بين يديك.
1: ماشي والناس ماشيين بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وأخر الأخبار، تقدمه صفية أبو طعيمة. وزير الخارجية أيمن الصفدي يقول إن الأردن لن يسمح بأي تهجير فلسطيني نحو الأردن، معتبرا ذلك تهديدا وجوديا ومؤكدا أن المملكة ستتصدى له بكل إمكانياتها. أمانة عمان الكبرى تؤكد أن الرصيف حق للمشاة وأن أعمال التأهيل تستهدف توفير بيئة أكثر أمانا وسهولة للتنقل خصوصا للأطفال وكبار السن. سلطات الاحتلال تروج لكتلة استيطانية ممتدة تهدف إلى فصل شمال الضفة الغربية عن وسطها وجنوبها من خلال ربط عدد من المستوطنات والبؤر بشبكة من الطرق والمحاور ومشاريع البنية التحتية. منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد تحويل أو تدعو لتحويل المواقف الدولية إلى دعم مالي وسياسي للأونروا. مستعمرون يقتحمون أرضاً زراعية في قرية برقة شرق رام الله ويطلقون مواشيهم بين أشجار الزيتون. بغداد تجري مباحثات مع واشنطن لاستثناء مطارات عراقية من حظر الرحلات الإيرانية. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. كمنطلق لهذا الموضوع، الصديق رضي الله عنه كان يمشي في المدينة فرأى صحابيا اسمه حنظلة، رآه يبكي، قال: ما لك يا حنظلة تبكي؟ قال: نافق حنظلة. قال: ولم يا أخي؟ قال: نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين، فإذا عافسنا الأهل ننسى. فمن تواضعه الشديد رضي الله عنه سيدنا الصديق قال له: أنا كذلك يا أخي، انطلق بنا إلى رسول الله. فانطلقا، فلما أخبراه بحال حنظلة قال: يا أخي، أما نحن معاشر الأنبياء فتنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، وأما أنتم يا أخي فساعة وساعة، لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. هذه حقيقة، ذلك أن النفس تتأثر بما حولها. عش مع التجار تتمنى أن تكون تاجرا، عش مع مدرسي الجامعات تتمنى أن تكون مثلهم، عش لا سمح الله ولا قدر مع فاسق، إذا أدمنت العلاقة معه يعني قد تشتهي أن تكون مثله. هنا مشكلة الإنسان، البيئة خطيرة جدا. لذلك أن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ثم يبين طريق التقوى، قال: وكونوا مع الصادقين. فما لم تحط نفسك بالمؤمنين، بالصادقين، بالمستقيمين، بالأتقياء، لن تستطيع أن تطيع الله عز وجل. لذلك تعد صحبة الأخيار بحد ذاتها عملا صالحا، وهذا يؤكده قول الله عز وجل، يعني بعيدا عن أسباب نزول هذه الآية، لو أخذنا نصها: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أنا لا أبالغ أن أحد أكبر أسباب التوبة أن تكون مع الصالحين، تتمنى أن تكون مثلهم، تتمنى طهرهم، تتمنى عفافهم، تتمنى استقامتهم، تتمنى أن تكون محبا لله مثلهم، تتمنى أن تكون عارفا بالله مثلهم. فلذلك صحبة الأخيار بحد ذاتها عمل صالح. وإذا قرأت القرآن تجد شيئا لا يصدق: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. كأنك تنسلخ من كل الإيمان لو أنك صحبت الأرازل واستمرأت العلاقة معهم وألفت مجالسهم. فلذلك أنا لا أقبل من مؤمن أن تكون مجاملته للناس على حساب دينه. أنا مؤمن بطريقة اسمها طريقة شد الحبل. إذا كنت مع قوم وبإمكانك أن تشدهم إلى الحق وإلى الدين فاجلس معهم، أما إذا أمكنهم أن يشدوك إلى باطلهم فابتعد عنهم. وهذا المثل هو ضابط دقيق في العلاقة بالناس. أحد الأئمة الكبار رحمهم الله تعالى عقدوا بابا في أشهر كتبهم، وهو إحياء علوم الدين، عقدوا بابا في الموازنة بين الاختلاط والعزلة. فتبين أنك إذا كنت في قوم وبإمكانك أن تؤثر فيهم وأن تأخذهم إلى الحق فكن معهم ولا تبالي، أما إذا كان بإمكانهم أن يأخذوك إلى الباطل ففر بدينك منهم. هذا هو الضابط. يعني إذا ما كان على يقين هناك مؤشرات، أشياء تدل على أنه ضعيف فانساق إليهم. لو شاركهم في لعب النرد، قال عليه الصلاة والسلام: من لعب النرد فكأنما غمس يديه في لحم خنزير ودمه. فلمجرد أن تلعب معهم النرد وأن تستمع إلى الغيبة والنميمة منهم وأن تشاهد ما لا يرضي الله عز وجل على الشاشة الصغيرة في حضرتهم، فقد انساق الإنسان إليهم واقتنصوه وأخذوه إلى جادتهم. هناك أحاديث واضحة وضوح الشمس في هذا الموضوع. أعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام وماذا أعددت لها؟ فقال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكنني أحب الله ورسوله. فقال أنت مع من أحببت. يعني لمجرد أن تحب الله ورسوله وأن توالي المؤمنين وأن تعادي الكافرين، لمجرد أن يكون ولاؤك للمؤمنين ولو كانوا ضعافا وفقراء، وأن يكون تبرؤك من المنحرفين ولو كانوا أقوياء وأغنياء، هذا بحد ذاته عمل عظيم. لذلك في الإسلام شيء خطير جدا اسمه الولاء والبراء. كأن النبي عليه الصلاة والسلام يبين هذا في بعض الأحاديث الصحيحة، يقول ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. فأنا حينما أوالي المؤمنين وأكون معهم وأحبهم وأدافع عنهم فأنا أعيش معهم، معنى ذلك الشيء الثابت أن البيئة تشد الإنسان إليها، ولا أجد إنسانا مستقيما ومحصنا من المعصية إلا بفض بيئة تحيطه. هذا مع اعتقادي أن عظماء الناس يؤثرون في البيئة، وأوسطهم لا يتأثرون بها، لكن عامة الناس يتأثرون بها. يعني إن أنت بين أن تتأثر بها، وهذا شأن دهماء الناس وسوقتهم، وأن لا تتأثر بها، وهذا شأن من كان على شيء من الإيمان. ولكن البطولة كما فعل الأنبياء والمرسلون تركوا بصمات واضحة في البيئة. أنت بين أن تؤثر وبين أن لا تتأثر وبين أن تنساق وراء البيئة. فهذه الصراعات التي تأتينا من الغرب من يتأثر بها؟ دهماء الناس وسوقتهم. أما الذين لهم مبادئ كبيرة والذين لهم رؤى صحيحة لا يتأثرون. أما الدعاة الكبار يؤثرون، وقد تجد داعية ترك أثرا كبيرا جدا في حياته. فعلاقة الإنسان مع البيئة علاقة دقيقة جدا. والله أنا أنصح أن تصاحب الصالحين، سواء أكانوا شيوخا أو أكانوا مؤمنين صادقين. العبرة أن يكون الذي تصاحبه أعلى منك علما وخلقا وصلة بالله عز وجل. قال بعض علماء القلوب لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله ويدلك على الله مقاله. يعني لا تصاحب إلا من تنتفع بصحبته. يعني الإنسان لا ينبغي أن يهبط مستواه إلى مستوى لا يليق به. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. وأنا أتمنى أن أصحاب الحرف أحيانا لهم أصدقاء من حرفتهم ومن مهنهم، يجلسون يتكلمون في هموم الحرفة وكأن ثمرهم امتداد لعملهم. هؤلاء لا يرتقون. أنا أنصح أصحاب الحرف، الأطباء مثلا، المهندسين، المحامين، المدرسين، التجار، أن يخالطوا المؤمنين، أن يرتادوا المساجد. يجب أن ينتقلوا من جوهم، من جو التجارة، من جو الطب، من جو المحاماة، إلى أجواء دينية. لا شك أن كل واحد من الإخوة المستمعين حينما يحضر درس علم في مسجد يشعر براحة كبيرة. ما هي هذه الراحة؟ هذه الراحة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر عن ربه عز وجل أن بيوتي في الأرض المساجد وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني، وحق على المزور أن يكرم الزائر. أنت حينما تصحب الصالحين ينعقد عندك عزم أكيد على أن تنهج نهجهم وأن تمشي في طريقتهم وأن تقلدهم. إذن هي خطوة نحو التوبة. ما الذي يغريك بالصالحين؟ أن تصحبهم. لو أن شابا صحب الأراذل من الناس لا يخطر في باله ولا لدقيقة في السنة أن يتوب إلى الله أبدا. كلما صحب الإنسان من مستوى دون مستواه لا يفكر أن يرتقي بمستواه. أما حينما تخالط من هو أرقى منك علما، من هو أعلى منك قدرا عند الله؟ من هو أقرب إلى الله منك؟ تشتهي سمته الحسن، تشتهي علمه، تشتهي تواضعه، تشتهي حكمته، تشتهي ما ينطوي عليه من علم غزير. أنت لا يمكن أن تندفع إلى شيء إلا إذا أغراك هذا الشيء. من هنا تأتي صحبة الصالحين كباب من أبواب التوبة. أنت إن لم تصاحب الصالحين لا تفكر أن تتوب لرب العالمين أبدا. لا أدري لما خطرت لي هذه الفكرة، كنت أقولها قديما، إما أن تكون عبدا لله وإما أن تكون عبدا لعبد لئيم. لا بد من العبودية، فإن لم تكن لله فأنت عبد لعبيده اللؤماء. الآن لا بد من صحبة. الإنسان في أصل تكوينه اجتماعي، هو إنسان لأنه مفتقر إلى من يجلس معه. لذلك لو أننا أفردنا إنسان في مكان حجزناه عن الصوت وعن الضوء وعن الوقت وعن الأخبار لعشرين يوما يختل توازنه العقلي. فالإنسان أصله اجتماعي شئت أم أبيت.
1: نعم.
0: فقياسا على المقولة الأولى، إن لم تكن عبدا لله فأنت عبد لعبد لئيم، وإن لم تكن تصحب الصالحين فأنت حتما تصحب غير الصالحين. يعني ما في حالة ثالثة، إما أن تصحب الصالحين وإما أن تصحب غير الصالحين. الفرق صارخ، لا أقول واضح، صارخ. أنت إن صحبت الصالحين أغروك بالطاعة، أغروك بالقرب من الله، أغروك بطلب العلم، أغروك بطلب الآخرة. أما إن صحبت غير الصالحين تتمنى معاصيهم، تستمرئها، تراها هينة. هذا لاحظته واضحا جدا حينما سافرت إلى أمريكا. تجد هذا الذي أقام بينهم ردحا من الزمن ألف أخلاقهم وألف تفلتهم وألف استهانته بمعصية الله عز وجل. يعني كلمة واضحة جدا، الصاحب ساحب. فقل لي من صاحب، أقول لك من أنت. البديل خطير جدا. أنا حينما لا أصحب الصالحين وأصحب المنحرفين، مع مداومة صحبتي لهم أشتهي ما هم فيه، أو في الحد الأدنى لا أكبر معاصيهم، لا أستعظمها، أراها هينة. والإنسان حينما يألف قوما يتخلق بأخلاقهم ويتعلق بمبادئهم إن صح التعبير، هم ليسوا لهم مبادئ، يعني بتفكيرهم أو بفلسفتهم للحياة. فلذلك أنا لا أظن أن شابا يمكن أن يلتزم منهج الله عز وجل أو أن يكون قريبا من الله إلا بصحبة شباب مؤمن مثله. أما إذا أراد أن تزل قدمه، والشيء الذي أحب أن أؤكده أن طريق القمة وعر جدا وصعب جدا، ولكن طريق الانزلاق منها سهل جدا. يعني ما يبنيه إنسان من خلال صحبة الصالحين في شهر يهدمه من صحبة الطالحين في يوم واحد. فالعمل التخريبي سهل جدا. يعني بشكل واقعي، هذا الهاتف الخلوي إن لم تشحنه لا ينطق، وهذا المؤمن إن لم تشحنه بصحبة الصالحين ينتهي إيمانه.
2: والحمد لله رب العالمين.

0: أيها المستمعون الكرام، يسعدني أن أكون معكم في إطلالة جديدة مع كتاب الله تعالى كما عودناكم، مع برنامجكم كيف نقرأ القرآن هو عزنا ورفعتنا. سنكون معكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، فكونوا مع كتاب الله.
1: كيف نقرأ القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة أفهم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات مدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-44.

0: تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 61 بعد 100. كتاب التفسير، باب ما جاء في فاتحة الكتاب. الحديث 1727. عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال لي: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. باب قوله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الحديث 1728. عن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ قال: وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. باب قوله عز وجل: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. الحديث 1729. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين. باب قوله عز وجل: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية. الحديث 1730. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل لبني إسرائيل: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. فدخلوا يزحفون على أستاههم، فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعرة. باب قوله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. الحديث 1731. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه: أقرأنا أبي وأقضانا علي، وإنا لندع من قول أبي، وذاك أن أبيا يقول: لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها. باب قوله عز وجل: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. الحديث 1732. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. باب قوله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الحديث 1733. عن أنس رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: وافقت الله عز وجل في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. قال: وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، فدخلت عليهن قلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن. حتى أتيت إحدى نسائه قالت: يا عمر، أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. باب قوله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. الحديث 1734. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. باب قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الحديث 1735. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، فتشهدون أنه قد بلغ، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. باب قوله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. الحديث 1736. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وحدة تنسيق القبول الموحد تعلن استقبال طلبات الطلبة المرشحين للقبول وطلبات إساءة الاختيار لتمكينهم من تقديم طلب يتضمن 3 خيارات فقط شريطة تحقيقهم الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للعام الجامعي. أمانة عمان الكبرى تؤكد أن الرصيف حق للمشاة وأن أعمال التأهيل تستهدف توفير بيئة أكثر أمانا وسهولة للتنقل خصوصا للأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمال قطاع غزة. منظمة التحرير الفلسطينية تدعو لتحويل المواقف الدولية إلى دعم مالي وسياسي للأونروا. وقوات الاحتلال تقتحم ضاحية اكتابة شرق مدينة طول كرم وتنتشر في محيط المجلس القروي وسط إطلاق للقنابل الصوتية. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم كيف نقرأ القرآن، وقد وصلنا معكم لصفحة رقم 452. سأقرأ بعون الله هذه الصفحة رقم 452 بعون الله تعالى، ثم نسعد بالاستماع إلى تلاواتكم باتصالكم على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-2020 06-516-2020 06-516-2020. استمعوا إلينا بالكرم الحاتف أم على 104.7 في عمان وزلقاء، 101.1 في الصلت والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة.fm. تفضلوا الكرام فتح المصحف على الصفحة رقم 452. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين

إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون

0: غالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. إذن هذه التلاوة الأولى ودعونا الكرام مع القراء والقارئات مدى مع أخينا القارئ محمد أحمد. فضل يا سيدي.
1: السلام عليكم
0: ورحمة الله. السلام ورحمة الله وسهلا.
1: نقرأ لكتوب الشيخ
0: نصر. يلا تفضل تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق
0: لا لا لا بدك إدخال مع التسهيل وانزل
1: الوجه شيخ وجب التسهيل وجب الإدخال
0: يلا ماشي ماشي ماشي

0: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب.
1: بارك الله فيك، أحسنت لهم ممتازة برواية السوسي، فيها بعض الفوارق، إسقاط الهمزة وأشياء أخرى. شكرا يا أخي محمد. أخت آية تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، تفضلي.
2: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا
1: واذكر وضحيها
2: واذكر عبدنا

0: زال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجة.
1: لقد ظلمك، ما تختلس الحركات، ظلمك.
0: قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي.
1: لا مفتوحة، لا يبغي.
0: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق

0: يوم الحساب.
1: أحسنتي وبارك الله فيك. شكرا لك القارئة فرح. تفضلي.
0: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. تفضلي.
0: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا.

0: يتذكر أولو الألباب.
1: لا وليتذكر
0: أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب.
1: خلينا نمد إنه، المد أحسن، إنه يلا
0: إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي

0: سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشيطان
1: لا لا والشياطين
0: والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين.
1: لا مقرنين يعني مربوطين في بعض. يلا.
0: وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإنه له
1: وإن له عندنا
0: وإن له عندنا لزلفى وحسنى.
1: لا لا كمل الألف. لزلفى
0: ما الطبيعي. وزلفى وحسنى مآب.

0: حيطان وبنص بوع
1: بنص بن
0: بنص وعتاب
1: أركض
0: أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب.
1: الله يرضى عليك يا فرح ممتاز. الله يرضى عليك. القارئ أبو السعيد تفضل يا سيدي.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. تفضل
2: لورش لو سمحت.
1: لورش يلا تفضل. تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار.
1: لا لا لا, لا النون مفتوحة. لمن المصطفين المصطفين الأخيار. كما مرة سيدي.
2: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار.
1: لا الراء رح تتأثر. الأخيار
2: لازم
1: قبل ولا بالصير لازم تتأثر. طيب كم مرة.
2: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل كل
1: لا لا لا وكل
2: من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قافلات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا وإن للطاغين لشر مآب. جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق.
1: لا لا لا لا, لا بعدم التشديد وغساق.
2: غساق نعم.
1: كم مرة.
2: هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار.
1: أحسنت أحسنت أبو سعيد برواية ورش. شكرا يا سيدي. أخي أبو طارق تفضل.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
3: الله يجزيك الخير.
1: وأنتم يا سيدي تفضل.
3: أعوذ بالله. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي
1: أستكبرت
3: أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.
1: أحسنت بارك الله فيك يا أبا طارق. شكرا سيدي. أبا عوني تفضل سيدي.
4: قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار.
1: أحسنت أيها القارئ أبو عوني. شكرا يا سيدي. الأخت القارئة أم محمد فضلي.
5: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وسلم. حياك الله.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلقكم من نفس واحدة
1: كما مرة
5: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده
1: ولا يرضى لعباده
5: الكفر تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليكم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
1: أحسنت يا محمد، شكرا لك يا سيدتي. أخي القارئ محمد تفضل.
6: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، تفضل.
6: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عبادا يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه

0: مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب.
1: الله يكرمك. الله يسلمك يا أخي محمد. ما هذه القراءة الجميلة الرائعة، صوت وأداء واتزان، قراءة نموذجية ما عندها أي تعليق إلا الثناء والدعاء. أخي محمد أكيد درست أحكام التجويد صح؟
2: الحمد لله مجاز
1: ما شاء الله، وعندك المهارة في الأداء أكيد، النغمات بتعرفها.
2: الحمد لله.
1: الله يوفقك للمزيد من التلاوة وشاركنا دائما، ولعلك أن تسجل ختمة مرة بصوتك الجميل. شكرا يا أخي محمد، بارك الله فيك. إذا تلاوات طيبة، نسعد بالاستماع لأمثالها. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
6: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
7: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. 0538211002 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
8: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.

0: زورونا زورونا في مجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرة بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
3: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: سؤال.
1: عدنا إليكم سميع حياتي فهم لبرنامجكم كيف نقرأ القرآن مع قرآن وقارئات. بدأ مع الأخت القارئة فاتن. تفضلي سيدتي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. تفضلي.
2: بس أي فضل لو سمحت.
1: إحنا في صفحة 461. أفمن شرح الله صدره للإسلام. في الزمر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل

جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله.

0: بكم تختصمون.
1: أحسنت يا أخت فاتن، ما شاء الله تلا ممتازة. الأخت القارئة أم سليمان تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وسلم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، أليس الله بكاف عبده، ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر
1: كما مر إن أرادني الله
2: هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون، من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.
1: ما شاء الله تلا ممتازة يا مسلمة، شكرا لك. الأخت القارئة الله يكرم. القارئة هيا تفضلي. الأخت القارئة هيا.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، تفضلي سيدتي. أهلا وسهلا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون.
1: الله يكرمك، ما شاء الله تلا ممتازة الأخت، شكرا لك. أخي القارئ أبا المثنى تفضل.
4: السلام عليكم.
1: السلام، حياكم الله تفضل.
4: وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا خولناه نعمة ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين ألم يعلموا
1: لا ليست ألم
4: أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن

0: من الساخرين.
1: الله يفتح عليك، ما شاء الله عليك، يعني تلاوات ممتازة، أشكرك يا أبو المثنى. أرجو الانتباه إلى بعض القضايا السريعة. فرط، هنا لاحظوا الطاء ما عليها سكون، يعني لا تقلقل. إذن يا حسرة على ما فرطت، لا ندغم ولا نظهر، لأن لو أدغمنا كان بدك تنطق بطاء لو أنك أظهرت القلق، ولكن تبقي صفة الإطباق في الطاء فقط بدون إدغام، يعني هذا حكم خاص. أرجو الانتباه إلى كلمة أشياء كثيرة، ولكن يرضه لكم، كل اللي قرأوا قرأوا بشكل سليم، لكن هنا فيها خلاف بين القراء، ولكن إحنا هاي روايتنا يرضه لكم. عند البدء في فعلين وردة، أو الأول أتخذناهم، أستكبرت، هذه همزة الاستفهام، همزة القطع، أصل اتخذناهم استكبرت، دخلت همزة القطع فحذفت همزة الوصل، يعني فيها تحليل، انتبهوا لها. وفصل الخطاب الترقيق اللام مهم، داود انتبهوا لها، أنا واو كبيرة واو صغيرة، المهم ننطق بواوين. كذلك بدنا ننتبه لها عند تتاول الحركات، لقد ظلمك، بس يعني ما بنعمل اختلاس بالزمن، خلي ظلمك بس بكل بساطة، الأمر سهل. إن بدأنا أركض برجلك، نبدأ بهمزة واصل مضمومة، ما نقلقل الضاد أبدا، لا في أركض ولا عند الوقف على والأرض، ما في إلى قلقل إطلاقا. كلمة فقعوا له ساجدين بدنا نعطيها النور، يبين هذا فعل أمر، لأن ممكن أقرأها فقعوا كأنها فقع، لا هي فقعوا الفاء بعدين قعوا فعل الوقوع، فبهذا المعنى. أراد الله، لو أراد الله ترقيق الدال، لكن تفخيم لام لفظ الجلالة بعدها. باطلة، باطلة، يعني كل ما رعينا يكرم أحكام التجويد مع حسن الأداء واللغة في الابتداء والصوت الجميل، نخرج بأجمل ما يؤدى به كتاب الله، مع الإخلاص والتعلم والتواضع والنصح لكتاب الله. لا تستكبر أبدا أن تتعلم من أي وعاء خرج التعليم، ما دام هذا سيعينك على كتاب الله بدنا نقرأ. يعني لاحظوا في الجملة الأخيرة، يبسط الرزق، بدي أتناوب بين المرقق والمفخم، يبسط طعم مفخم، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فخمنا القاف مقلقلة ورققنا الراء لأنها سكنت بعد كسر. أحكام كثيرة، لكن هي بحاجة إلى دراسة طويلة، بحاجة إلى تأني، بحاجة إلى صبر، بحاجة إلى استمتاع. عندها بإذن الله كلنا لن نحرم مع كتاب الله، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، نظل متعلمين إلى نهاية عمرنا المديد إن شاء الله. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.

الآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي. حياة FM للوطن حياة.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع

0: الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
4: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: بنلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: شات أجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاماً من الثقة والريادة والتميز.

أهلا وسهلا بكم مستمعين إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. القبول الموحد يفتح باب تقديم طلبات إساءة الاختيار اليوم. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمال قطاع غزة. الرئيس الإيراني يقول إن بلاده ستلتزم بكل ما تتعهد به في حال وافقت الولايات المتحدة على المقترح الإيراني الأخير. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. استقبل وزير النقل ووزير العمل نضال قطامين في مقر وزارة العمل اليوم وزير العمل في جمهورية مصر العربية حسن رداد والسفير المصري في المملكة خالد الأبيض والوفد المرافق لهما، في زيارة رسمية تهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات العمل وتنظيم الشؤون العمالية. وتناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أوضاع العمالة المصرية في الأردن وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مجالات العمل بما يسهم في دعم مصالح البلدين والشعبين. وشدد الوزيران على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين وزارتي العمل الأردنية والمصرية لتعزيز أطر التعاون المشترك بما يخدم قضايا العمل والعمال ويحفظ حقوق العمالة المصرية في الأردن في إطار القوانين والأنظمة الأردنية النافذة. بدأت وحدة تنسيق القبول الموحد استقبال طلبات الطلبة المرشحين للقبول والطلبة غير المقبولين طلبة إساءة الاختيار لتمكينهم من تقديم طلب يتضمن 3 خيارات فقط، شريطة تحقيقهم الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للعام الجامعي 2026-2027. وتستمر عملية تقديم الطلبات حتى الساعة 3 من عصر يوم الثلاثاء الموافق 29 من أيلول. كما بدأت صباح اليوم عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، وتستمر حتى الساعة 3 من عصر الأربعاء الموافق 30 من أيلول عبر الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد. أكدت أمانة عمان الكبرى أن الرصيف حق للمشاة، وأن أعمال التأهيل تستهدف توفير بيئة أكثر أمانا وسهولة للتنقل خصوصا للأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والحد من اضطرارهم إلى استخدام الشارع نتيجة وجود عوائق على الأرصفة. وتواصل أمانة عمان أعمال تأهيل الأرصفة وإزالة الإشغالات والعوائق المخالفة في المناطق السكنية والتجارية بما يضمن مسارات آمنة ومتصلة للمشاة ويرفع مستوى السلامة العامة وجودة الحياة في العاصمة. وتشمل الأعمال تأهيل الأرصفة القديمة وتحسين اتصال مسارات المشاة، إلى جانب دراسة المواقع التي تسمح ظروفها الفنية والتنظيمية بتوسعة الأرصفة بما يوفر مساحة مناسبة للحركة ويرفع مستوى السلامة. استشهد فلسطيني اليوم برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر فلسطينية في مستشفى الشفاء باستشهاد مواطن فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جباليا، ليرتفع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي إلى 1408 شهداء، والإصابات تجاوزت 4000. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ضاحية إكتابة شرق مدينة طول كرم، وانتشرت في محيط المجلس القروي وسط إطلاق القنابل الصوتية. وأوقفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين في المنطقة وأخضعتهم للتحقيق الميداني بالتزامن مع انتشار جنودها في عدد من شوارع وأحياء الضاحية. دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة الشؤون اللاجئين إلى ترجمة المواقف الدولية الداعمة لوكالة الأونروا إلى التزامات مالية وسياسية تكفل حماية ولايتها واستمرار عملها، وأكد أن التأكيدات الدولية على حماية ولاية الوكالة ورفض استبدالها تمثل رسالة سياسية واضحة في مواجهة المحاولات الرامية إلى تقويض دور الأونروا وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
أعلنت الحكومة العراقية أنها تجري محادثات مع الولايات المتحدة لوصول أو للحصول على إعفاء بعض مطارات العراقية من منع رحلات شركات الطيران الإيرانية بموجب العقوبات الأمريكية، نظرا إلى كونه أعاق سفر المرضى والطلاب والحجاج. وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء بأن الحكومة العراقية تجري حوارا مباشرا مع الجانب الأمريكي لاستثناء بعض المطارات العراقية من هذه الإجراءات. وأوضح أن الاستثناء يسمح باستئناف الرحلات الجوية لدواعي إنسانية تتعلق بالعلاج والدراسة والزيارات الدينية ومصالح المدنيين. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده ستلتزم بكل ما تتعهد به في حال وافقت الولايات المتحدة على المقترح الإيراني الأخير لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المحادثات، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود أجواء من انعدام الثقة بين طهران وواشنطن. ومع هذا الخبر نصل مستمعينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة التي بدأناها مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن معه الآن بعد فتح مكة المظفر العظيم. بعد هذا الفتح الكبير فعليا وبعد انتهاء غزوة حنين وغزوة الطائف وتوزيع الغنائم في الجعرانة انتهى الأمر فعليا خلاص. الجزيرة العربية أصبح كل إسلامها يعني الإسلام انتشاره في كل الجزيرة أصبح مسألة وقت. والنبي صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك تفرغ تماما للمرحلة القادمة. إيش المرحلة القادمة فعليا؟ المرحلة القادمة التي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجهز لها منذ ما بعد غزوة الأحزاب فعليا عندما أطلق أول سرية باتجاه الشمال الغربي اللي هي سرية حسمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهز لمرحلة بيت المقدس الشام وبيت المقدس. هذه كانت الخطوة التالية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه يجب أن يجهز الأمر بالتدريج لأنه العدو الذي في بيت المقدس مش مثل العدو الذي بمكة. العدو الذي بمكة النبي صلى الله عليه وسلم بيعرفه بيعرف كل إشي عنه. مكة فيها قريش كانت في ذلك الوقت قبل أن تسلم وقبل أن يدخلها الإسلام. لكن هناك في الشام كان الأمر مختلفا. النبي صلى الله عليه وسلم في الشام سيواجه فعليا قوة عظمى الروم البيزنطيون الذين كانوا الدولة رقم واحد على مستوى الكرة الأرضية. كانوا قد تمكنوا من هزيمة الفرس وبالتالي أمرهم كان عظيما جدا وكان أول اصطدام للمسلمين بهم في سرية مؤتة. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يجهز الأمر تجهيزا واضحا. ففي العام التاسع للهجرة ففي منتصف العام التاسع تقريبا للهجرة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يجهز نفسه للخروج بحملة بذلك الاتجاه باتجاه الشام وعينه على بيت المقدس. هذه التي نعرفها نحن اليوم باسم غزوة تبوك. هذه الغزوة تتميز بين كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم أنها الغزوة الأولى التي أعلنها النبي صلى الله عليه وسلم من البداية. قال إني أريد الروم مباشرة. دائما كان يخفي لكن هذه المرة بالذات قال أنا أريد الروم لأن المكان بعيد والعدو خطير الدولة رقم واحد على مستوى الكرة الأرضية. اثنين كانت هذه الغزوة بالذات إجبارية لكل المسلمين. كل من كان موحدا كان ملزما بالخروج إلى هذه الغزوة. لذلك تجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم 30,000 وكان بعض المنافقين حتى معه في الجيش وبعض المنافقين الآخر أغلبية المنافقين طبعا تنازلوا وقالوا يعني يا رسول الله ذرني تأذن لي ولا تفتني ومش عارف إيه. لكن بعض المنافقين خرجوا فعلا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة هذه الغزوة كانت أبعد غزوة خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 700 كيلومتر إلى تبوك. أربعة هذه الغزوة أيضا كانت أكبر جيش تجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق 30,000 من مختلف القبائل. النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى التجهز لهذا الجيش وكان يسمى جيش العسرة والقرآن سماها ساعة العسرة. ليه؟ لأنه كانت في منتصف الصيف تقريبا كما يذكر بعض الرواة وكانت هذه في مرحلة تطيب فيها الثمار يعني فعليا ما بدأ يعني الثمار ما بدأت فعليا يعني تنضج في المدينة والناس في شدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يجهز الناس ويقول لهم أنفقوا في سبيل الله يحضهم على الإنفاق في سبيل الله. فقام فيهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال يا رسول الله علي 1,000 بعير بأحلاسها وأقتابها كل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس أنفقوا في سبيل الله. فوقف عثمان للمرة الثانية وقال 1,000 بعير ثم قال 1,000 بعير وأعطى للنبي صلى الله عليه وسلم بنفسي أعطى 10,000 دينار ووضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقلب هذا المال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان خلاص انتهى عثمان في الجنة انتهى الأمر. وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذه الفرصة التي تجعلني يعني خلاص يعني أسبق أبا بكر رضي الله عنه. فلذلك يقول جئت بكل مالي وقسمته نصفين. فكان يعني عنده مال في هذه المرحلة فأخذ نصف ماله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجد أبا بكر رضي الله عنه يحمل بعض المال كان يعني معه مال أقل من عمر. فكان عمر يعني انبسط أخيرا سبقت أبا بكر جبت له مال أكثر للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المشهد فهم مباشرة ما الذي يدور في ذهن عمر فقال ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ فقال أبقيت لهم نصف مالي يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أبقيت لهم الله ورسوله. فعمر نظر إنه أبو بكر كل ماله أتى به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال عمر والله لا أسبقك بعد اليوم، أنا لا أستطيع، خلاص لهون لا أستطيع. وبدأت نوادر الحب والتفاني من الصحابة، بعضهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الفقراء يقولون يا رسول الله احملنا معك، فلا يقول ما معي ما أحملكم به، أنا آسف يعني الفقر لا نستطيع يعني. فيخرجون من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبكون، وينزل القرآن بعد ذلك ليتكلم عنهم، هؤلاء الذين يخرجون من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبكون فعليا حزنا وأسفا على أنهم لا يستطيعون أن يخرجوا. بعضهم فعليا حملوا بعد ذلك على بعير واحد وخرجوا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ترك في المدينة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فبعض المنافقين الذين ظلوا في المدينة على الدعاء عن أنهم من أهل الأعذار صاروا يقولون والله ما خلف محمد عليا إلا لأنه كرهه. فعلي ضاق بهم وخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما جاء بك يا علي في الطريق؟ فقال يا رسول الله يقولون كذا وكذا إنك خلفتني كراهة بي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له عد إلى المدينة يا علي، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. هذا إكرام لعلي رضي الله عنه وأرضاه. وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة لم يكن عنده أي سبب يعني محدد للخروج إلى تبوك، ما في. هذا الأمر جعل أصحاب السيرة يعني كتاب السيرة يستغربون من الأمر، فحاولوا أن يجدوا يعني سببا مباشرا لتبوك. فبعضهم يعني ابن كثير على سبيل المثال صار يقول إنه تبوك جاءت تعويضا للمسلمين عن أسواق العرب في الجاهلية التي كانت تأتي، فبالتالي عوضهم الله قتال أهل الكتاب. أحترم هذا الرأي طبعا ولا أقبله أبدا. الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري في الرحيق المختوم ماذا يقول؟ يقول إنه كان هناك تهديد مباشر من الحارث بن عمرو الغساني على المدينة المنورة، واستدل في ذلك بقصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه. عندما حققت أنا الموضوع وجدت أن هذه الحادثة حادثة إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته يعني تركهن شهرا تقريبا، حدثت على الأرجح بعد غزوة تبوك وليس قبل تبوك، وبالتالي لا يوجد سبب مباشر. نحن نريد أن نجد السبب المباشر. قلت لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهز لفتح بيت المقدس لاحقا. انظروا ماذا يفعل في الطريق. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق كلما نزل في ليلة يعني كل يوم ينزل في مكان يبني فيه مسجدا ويتحرك، ثم يبني مسجدا ويتحرك، ثم يبني مسجدا، 20 يوم بعشرين مسجد، كأنها محطات استراحة. قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، تبوك في ذلك الوقت لم تكن مثل تبوك التي نعرفها اليوم. تبوك اليوم مكان مذهل مليء بالمزارع والخضرة وما شاء الله وجنان، لكن في ذلك الوقت كانت تبوك عبارة عن صحراء وفيها عين ماء تبض بضا يعني يدوب بتقطر الماء تقطير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعني إذا وصلتم إلى هذا المكان إلى تبوك من أتى منكم عين تبوك فلا يمسنها حتى آتي، يعني اترك الماء. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إذا برجلين من المنافقين قد سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا بحاول يحفروا في المكان حتى ينزل الماء أكثر، وإذا بالماء يكاد يختفي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم يعني لمخالفتهم رأيه وقال من مس الماء؟ قالوا فلان وفلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب منهما ثم نزل عند الماء ووضع يده الشريفة تحت الماء حتى تجمع تقريبا حفنة من ماء في يده الشريفة وتوضأ بها، ثم تفل في الماء وإذا بالماء يعني يشقق الصخر وينفجر الماء فعليا عين ضخمة، ففجرها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين. عند ذلك لما رأى المسلمون هذا المشهد العظيم يعني غسل النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة ووجهه الشريف ونظر وإذا بجانبه معاذ ابن جبل رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ يوشك إن طال بك عمر أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن كأنه يحضر نقاط على الطريق وبعد ذلك يحضر ماء كثيرا جدا في تبوك لأي منطقة لاحقا لأي جيوش لاحقا. طبعا على فكرة للي ما بيعرف من المدينة المنورة في ذلك الزمان إلى بيت المقدس كان هناك طريقان، الطريق الساحلي والطريق الداخلي. الطريق الساحلي الساحلي اللي هو الطريق اللي بيمر في تبوك، والطريق الساحلي اللي هو بيروح من المدينة إلى ينبع وبعد ذلك بيمر عند منطقة مقنة ثم بعد ذلك مدينة العقبة بالأردن وبتدخل بعد ذلك إلى صحراء النقب. هذان طريقان بعيدان يعني عن بعضهما، والطريق الطويل هو الساحلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى تبوك في الطريق الداخلي وأقام في تبوك هنا وبدأ يجهز الأمور في تبوك. ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك هذه العشرين يوما؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهز فقط يعني يجلس ينتظر الروم كما تذكر بعض الكتب؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل هناك جهز مجموعة من السرايا وبثها إلى مدينة مقنة على ساحل البحر الأحمر ومدينة أيلة وأذرح ودومة الجندل، ورتب معهم صلحا مع كل واحد منهم صلحا بموجبه. أي جيش يأتي في المستقبل إلى مقنة بيأخذ منهم طعام، بيأخذ منهم سلاح، وإلى أذرح يعني بيأخذ منهم شلتر اللي هو مكان لمأوى للجيش، إلى أيلة العقبة بيأخذ منهم ماء، إلى دومة الجندل النبي صلى الله عليه وسلم جهز لهم وثيقة فيها أمان لهم، ورتب هذه الأمور. ثم قال حديثا موجودا في البخاري، كان جالسا في آخر أيامه في تبوك صلى الله عليه وسلم وهو في قبة صغيرة يعني في خيمة صغيرة من الجلد، يأتيه عوف بن مالك رضي الله عنه فيجلس إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عوف مباشرة قبل أن يسأله عوف أي شيء، يقول يا عوف أعدد ستا بين يدي الساعة، ست أشياء ستحدث قبل يوم القيامة: موتي، ثم فتح بيت المقدس. لاحظتم النبي صلى الله عليه وسلم يختار هذا المكان ليخبر الناس لأول مرة عن أن المرحلة القادمة بعد موته صلى الله عليه وسلم فتح بيت المقدس. هذا الأمر جهزه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر المسلمين بالتجهز للعودة إلى المدينة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
9: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
10: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
11: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة. تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
12: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، نتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.
13: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام في حكاية جديدة من حكايات الضاد. تنكر الحجاج بن يوسف يوما وخرج، فمر على فتى يدعى المطلب غلام أبي لهب، فاقترب منه وقال له: أي شيء خبر الحجاج؟ فقال: على الحجاج لعنة الله. فقال الحجاج: متى يخرج؟ قال الغلام: أخرج الله روحه من بين جنبيه. فقال الحجاج: أتعرفني؟ أجاب الفتى: لا. قال: أنا الحجاج. فقال له الغلام: أتعرفني؟ قال الحجاج: لا. قال: أنا المطلب غلام أبي لهب، معروف بالصرع، أسرع في كل شهر 3 أيام، واليوم أولها. فتركه ومضى. ويروى أن الحجاج كان في سفر ويرافقه جمع من خاصته وجنده، فانفرد عنهم طلبا للهدوء والتأمل، فتبعه نفر من جنده بحيث يرونه ولا يراهم، فيدنو من حاجته ويغشون إذا لزم الأمر. وفي أثناء سيره لقي أعرابيا فقال له: كيف الحجاج؟ قال الأعرابي: ظالم غاشم. قال الحجاج: فهل شكوتموه إلى عبد الملك؟ قال الأعرابي: هو أظلم وأغشم. فأحاط به العسكر وقال الحجاج: أركبوه. فلما أركب سأل عنه، فقيل له: هذا الحجاج بن يوسف. فطلب أن ينزل وأخذ يركض خلف الحجاج وقال: يا حجاج. قال له الحجاج: ما لك؟ قال الأعرابي: السر الذي بيني وبينك لا يطلع عليه أحد. فضحك منه وأطلقه، وبذا كان الظرف مخلصا من العقاب، وخفة الروح سببا في معرفة الجانب الآخر من الحجاج بن يوسف الثقفي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: فلنحيا بالقرآن. فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدجور.

0: سليمان الدقور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإخوة والأخوات المستمعون الكرام، حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فلنحيا بالقرآن الكريم. يسعدنا أن نكون معكم دائما في هذه الساعة المباركة على الهواء مباشرة، الساعة الثالثة، ويعاد هذا البرنامج إن شاء الله تعالى الساعة التاسعة ليلا من نفس اليوم، حتى إذا كان من يسمعنا مساء يعرف أنه في مرحلة الإعادة. مرة أخرى أهلا ومرحبا بكم على أثير إذاعتنا الحبيبة إذاعة حياة فم، وأيضا مشاهدين الذين يشاهدوننا على تلفزيون حياة، نسعد بصحبتكم في هذه الساعة التي دائما نؤكد على أنها مساحة حرة لنعيش وإياكم مع القرآن الكريم. هذا هو الجميل في برنامجنا إن شاء الله تعالى. نحن يعني حرصنا منذ بدأ هذا البرنامج، وكل من يستمع إلينا يعرف أن الهدف عندنا هو أن نعطي هذه المساحة لنتدبر، لنتأمل، لنتفكر. ليست حلقاتنا هنا للإجابة على الأسئلة، والحمد لله رب العالمين، يعني فعلا نحن لا نتلقى أسئلة ولا نجيب على هذه الأسئلة، لأن الأمر هناك برامج تغطي هذا الشيء، لكن الجانب اللي نحرص عليه، ولليوم بفضل الله بسعد جدا لما بلتقي مع جمهورنا الحبيب واللي بيستمع إلنا، بكونوا مبسوطين على هذه النظرة اللي احنا بنحاول إن نعززها في علاقتنا مع القرآن، إنه نحن بدنا مساحة فعلا نحن اللي نتكلم، مساحة نتأكد إنه تدبرنا وتأملنا ونظرنا للقرآن الكريم نظر مقبول، نظر صحيح، يسير بطريقة صحيحة وبمنهج صحيح. وهذا الشيء حقيقة لأنه احنا دائما أخذنا على عاتقنا أننا نريد أن نتجرأ على أنفسنا في علاقتنا مع القرآن، لأنه اليوم بصراحة والله يا شبابنا ويا أهلنا ويا أخواننا بنحس شوي بأنه مش شوي والله كثير أنه احنا بعيدين عن القرآن الكريم. يعني بنستحضر قراءته في مواسم معينة مثل رمضان وغير رمضان، بنستحضر المعاني اللي بيأتي فيها القرآن في مناسبات معينة عند الزواج وعند الوفاة وعند مش عارف ايه، لكن هل فعلا نحن نجحنا في أن نجعل القرآن رفيقنا في معانيه ودلالاته وقضاياه في كل أوقاتنا في كل أحوالنا؟ هذا الذي نحتاجه، هذا الذي نريده. نريد فعلا إنه نحن نثق بأنفسنا أننا مكلفون بأن نتدبر القرآن الكريم وأن نعيش مع القرآن الكريم وأن نتأمل في القرآن الكريم. مهما اختلفت ثقافاتنا، ومهما اختلفت مستوياتنا العلمية، ومهما اختلفت مستوياتنا الاجتماعية أو أيا كانت، في النهاية هذا القرآن للجميع. القرآن ليس للعلماء، القرآن ليس للمفكرين، القرآن ليس للدعاء، القرآن ليس لطبقة عالية في المجتمع، لا، القرآن لكل الناس. وهذا هو الجميل الذي فعلا يعزز عندنا فهمنا وإدراكنا من أنه هذا الدين للجميع والقرآن للجميع. لكن ننتبه إلى نقطة منهجية عندما نقول القرآن للجميع، وعندما نقول مطلوب منا جميعا أن نتدبر القرآن الكريم، وأن القرآن ليس فقط للعلماء المتخصصين، وأن القرآن ليس للمثقفين وأن فحسب، لا نعني هذا أن معاني القرآن مباحة لمن يريد، وأنك تستطيع أن تفهم القرآن متى شئت وكيف شئت وعلى الوجه الذي تريده، لا، ليس هذا مرادنا، حتى لا نفهم خطأ. نحن عندما نقول يعني القرآن للجميع، مصداقا لقول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر، نعني أن هناك أساليب القرآن ومعاني القرآن ودلالات القرآن يستطيع أن يصل إليها الإنسان بأدنى وأبسط درجات التفكر فيما يعرفه من لغته العربية، لكن مستويات متقدمة من استنباط معاني القرآن وفهم أحكامه ودلالاته، نعم، هذه التي تحتاج إلى العلماء المتخصصين الأفذاذ الذين بذلوا جهودهم ووقتهم في فهم القرآن الكريم ومعرفة أدوات فهمه والاجتهاد في هذه الأدوات لضبط الفهم حتى نصل إلى نتيجة. هذه قضية مهمة جدا، نحن بنحب دائما نرسخها ونركزها، لأنه ونحن نطرح الصور التي نريد أن نعيش من خلالها مع القيم والأخلاقيات والسلوكية الواقعية التي نعيشها، نريد فعلا أن يكون إن مساحة نحن في التفكر. ولاحظوا يا أحبابنا، يعني بس مشان نعرف عظمة القرآن الكريم. تخيلوا أن احنا في هذه الحلقات نتناول سورة معينة ومناخذ من هذه السورة بعض القضايا الأخلاقية والسلوكية. تخيلوا لو كان هدفنا أن نقف مع السورة القرآنية بكل ما فيها، وهذا يعني تنقضي فيه الأعمار، ولسنا مبالغين والله في ذلك، لأن القرآن هو كتاب الحياة، لأن القرآن هو رسالة ربنا لنا، بدك تعيش معها كل وقتك وكل حياتك. على كل أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، نرحب بكم في حلقتنا لهذا اليوم والتي سنعيش معكم فيها مع سورة العنكبوت. هذه السورة اللافتة للانتباه، هذا الاسم الذي سميت به هذه السورة، وكما اعتدنا يعني شوفوا في سور سميت بأسماء أنبياء، وسور تسمت بأسماء مواقف معينة، وسور تسمت بأسماء يعني حيوانات مثل ما جاء في سورة البقرة، وحشرات معينة مثل ما جاء في سورة النحل، وهكذا عندنا الآن العنكبوت، هذه الحشرة التي يقال أنه في أكثر من 40,000,000,000 نوع من أنواع العناكب في هالدنيا. يعني علماء الأحياء المختصين في علوم الطبيعة بيحصوا، وكل ما يلاقوا لهم نوع جديد بيخبرون عنه. الشاهد أن يختار الله سبحانه وتعالى سورة في كتابه تسمى سورة العنكبوت، ونحن من قبل مر عندنا سورة النحل، ومر عندنا سورة النمل، تتذكروا يعني، وكان لنا وقفات طويلة معها، كيف نحاول نستنبط من سلوك هذه الحشرات أن نستنبط منها ما يمكن أن نفهم الرسالة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يوصلها لنا. اليوم سورة العنكبوت، يا ترى، قبل ما نذكر أرقام الهواتف للي بده يتواصل معنا، لأنه إحنا بنحب نسمع إن شاء الله تعالى آراءكم وتدبراتكم، سورة العنكبوت عن أي شيء تتحدث؟ ما هي القيم الأخلاقية والسلوكية التي ينبغي أن ننتبه إليها من خلال هذه السورة الكريمة؟ ولذلك أنا عنونت العنوان اللي بتابعنا الآن على صفحة الفيسبوك، برضو على إذاعتنا الحبيبة إذاعة حياة، حيلاقي أنه أخلاق العنكبوت. في أخلاق للعنكبوت؟ يعني ممكن نحن نشوف السورة كلمتنا عن أخلاق العنكبوت، طب هو ليه رب العالمين في هذه السورة يقول لنا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إيه الفكرة اللي بتدور حول هذه السورة قيميا وأخلاقيا وسلوكيا واجتماعيا؟ كيف ممكن نحن نحاول نتجنب إذا في أخلاق عنكبوتية سيئة، خلينا نقول، وفي أخلاق إيجابية تعاكس أخلاق العنكبوت إن صح هذه التسمية، كيف ممكن نعيشها وكيف ممكن نتفاعل معها؟ مرة أخرى أهلا وسهلا بكم، هذه المساحة لكم الساعة إن شاء الله تعالى نعيش من خلالها مع كتاب ربنا ومع هذه السورة الكريمة. ونذكر بأرقام الهواتف على 06-516-2020 516-40-20 516-50-20 هيك الأرقام صحيحة إن شاء الله تعالى حتى ما نخربط فيها. نرحب باتصالاتكم، نتلقى أي مشاركات منكم في ظلال هذه السورة، نشوف إيش هي القيم السلوكية والأخلاقية اللي أنتم عشتوها مع هذه السورة، واللي يمكن ما انتبهنا لها. يمكن اليوم أي واحد بيستمعنا يقول والله يا دكتور أنا على قدر ما قرأت هذه السورة أو غيرها، أنتبه إلى أنه في توجيهات وفي أحكام مباشرة، لكن ما انتبهت أنه كيف ممكن أنا أستنبط من هذه السورة أخلاقيات أو سلوكيات أو معاني اجتماعية ممكن أن نعيشها. طبيعي جدا بالمناسبة، ما نلوم أنفسنا يا جماعة، وهذه جيدة أني أركز عليها شوي. اليوم لما نحن بنستمع إلى تدبر القرآن ومعاني القرآن ما نلوم أنفسنا أنه تغيب عنا بعض المعاني، هذا أمر عادي وطبيعي. تجد عند العلماء الكبار الأفذاذ هذا يتذكر معنى أو ينتبه إلى معنى، وذاك يغيب عنه معنى هذا المعنى ويتذكر معنى آخر، فطبيعي جدا ما نلوم أنفسنا. هي الفكرة أنه قديش أنت بتقبل على القرآن، كم تعطيه حتى يعطيك من معانيه ودلالاته. وناخذ أول اتصال معنا مع سوزان. السلام عليكم يا سوزان.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا بك سوزان.
0: في رحاب سورة العنكبوت هي افتتحت في الآية قال تعالى حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني المقصود أنه الإيمان لا يقال بكلمة، يعني إذا ما كان في فتنة وابتلاء، بدليل أنه حسب الناس يعني ذكر الناس ولم يذكر أن المؤمنون، يعني لا يصير مؤمن إلا ما نسميه مؤمن إلا لما يفتن ويثبت يعني بإذن الله.
1: جميل، لأنه هي يعني بمعنى أن الابتلاء ليس خاصاً بالمؤمنين، أي الامتحانات والفتن والبلاوي والمصائب والأوجاع والأمراض تمر للناس عموما وليست فقط للمؤمنين.
0: صحيح، لذلك السورة يعني محورها هو الابتلاء والفتنة، فالفتنة هي يعني سنة إلهية لتمييز قلوب الناس، المؤمن الصادق من الصادق من الكاذب، المؤمن من المنافق، وهي خاص مش خاصة بأمة محددة يعني من زمان، يعني بقول تعالى الله تعالى لقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، يعني هي بشكل عام يعني زي ما تقول معدنة القلوب يعني.
1: جميل، الله يكرمك.
0: عفوا، أنواع الفتن، فتنة الأهل، الأهل اللي هي متمثلة هنا السورة بالوالدين، قول الله تعالى ووصينا الإنسان ووالديه حسنا إلى آخرها. المهم إنه هي رعاية وإحسان للوالدين وليس طاعة، فهو يعني في جهاد فيها.
1: جميل،
0: لمعاملة الأبناء لهم.
1: جميل.
0: وموضوع آخر هناك في القلوب الراجية، يعني بعد ما حكينا هذا قلوب الراجية اللي هي يعني جاءت في قول الله تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، فهي يعني إنه في رجاء، عفوا، في رجاء إلى لقاء الله. ممتاز. فالجهاد يعني بشكل عام جت في الآية كمان ومن جهد فإنما يجاهد لنفسه، يعني فهو الجهاد يعني إنه مش ليس شيء بسيط، فلذلك ختمت الآية بتمجيد المجاهدين في الله وتثبيتهم وطمأنتهم بقول الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالجهاد هنا لا يقتصر على قتال الكافرين، يعني هنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأكبر الجهاد اللي هو مجاهدة النفس.
1: جميل،
0: إلى طاعة الله.
1: أشكرك يا سوزان. في إضافة؟
0: في ضل بس شغلة فتنة الغربة، هذه أعجبتني، فتنة الغربة في البيئة، يعني إذا كان حوالين الواحد يعني زي بيستوحش بالعقيدة، إذا حوالين مش متدينين أو إشي وهو الوحيد فبيشعر بفتنة الغربة، يعني بده ثبات وبده مش إشي سهل، بده جهاد، يعني فعلا بده جهاد،
1: بده مجاهدة. صحيح، الله يجزيك الخير يا سوزان، شفت معاني، شكرا
0: يعني هذه.
1: نعم، كل الشكر إليك، بارك الله فيك. يعني أشارت إلى معاني جميل. طبعا السورة كما تعلمون مكية، وبالتالي لما جاء فيها قوله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن جاهداك على أن تشرك، المقصود أنه الحديث عن الجهاد هنا مفهوم أوسع من مجرد القتال، وهذا هو الذي يتطلب اليوم أن نعي إليه وأن نقف معه، لأنه جهاد مطلوب من كل واحد منا. ما هو تجاه هذه الفتن التي تكلمت عنها السورة وأنواع الفتن اللي عددتها السورة كما ذكرت أختنا سوزان، حنمر عليها إن شاء الله تعالى، لأن السورة من البداية أعلنت لنا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. مين اللي بيعتقد نفسه اليوم لا يمر بفتنة ولا بفتن؟ هذا واهم على كل إنسان. سنعالج كل هذه الجوانب، لكن نأخذ أخونا أبو أسامة. السلام عليكم أبو أسامة.
2: السلام عليكم.
1: يا مرحب.
2: كيف الحال؟
1: الله يسعدك، حياكم الله.
2: يسعد خاطرك، والله يستبت معك أحلى إن شاء الله.
1: الله يسعدك، الله يكرمك ويبارك فيك يا أبو أسامة. والله من غير مجاملة، إنه هو مع جمهورنا في حياته اللي دائما بتفاعل معنا وبيعطينا النموذج الواعي المثقف المتفاعل مع مجتمعه، هي أحسن اللحظات اللي نمضيها يا أبو أسامة.
2: الله يبارك فيك، أنتم بتفتحوا لنا مجال للحسنات والتفكر يا دكتور.
1: نسأل الله يتقبل منا ومنكم.
2: الصورة باخذ منها جزئية، انه بعد نعمة الاسلام يا دكتور نعمة العقل والادراك.
1: جميل،
2: يعني العقل اللي ربنا اعطاه عقل بسيره لعمل الخير ومنفعة.
1: صحيح.
2: الناس باظن
1: صحيح.
2: بالصورة يعني بس تنتهي من الغزل تبعها وتخلص بتعود تنفل وتعيد من جديد. فربنا أعطانا عقل نتحكم فيه ونوجهه لعمل الخير. أنا أخذت من الآية هاي،
1: يعني كيف إنك أنت تحافظ، كيف إنك أنت تحافظ يا الإنسان على البناء اللي أنت بتبنيه والمكتسب اللي بتساويه، سواء كان هذا مشروع تجاري واقتصادي، في أهم مشروع بيت، مشروع أسرة، مشروع تربية، مشروع مجتمع، فعلا بدك تحافظ عليه حتى ما يكون أوهن من بيت العنكبوت.
2: نعم، هاي اللي بدي أوصلها، إنه نعمة العقل ونعمة الطرق الحلال اللي بتبني القواعد سليمة وظل الأساس سليم يا دكتور.
1: جميل جدا، الله يجزيك الخير.
2: بارك الله فيك.
1: تسلم يا أبو أسامة، بارك الله بيك. شوفوا قديش في السور بتكون في معاني ترى وفي الآيات، وهذا هو الذي دائما نوجه أنفسنا إليه. ما أجمل يا إخوة يا أخوات، والله ما أجمل من أنك تعيش مع آية مع كتاب الله سبحانه وتعالى، تعطيك معنى، تعطيك دلالة، تعطيك إشارة تستمر عليها في حياتك، تضبط سلوكك، تغير عادة سيئة عندك. إيش فكرة أنك أنت تحيا مع القرآن؟ أنا عندي عادات ومكتسبات سيئة بغيرها، القرآن بوجهني أني أغيرها، وفي عندي أشياء يعني أنا قد لا أفهمها أو قد لا أنتبه إليها أو قد لا أعي عليها، مسائل جميلة ومهمة هي اللي بتضبط حياتي، هي اللي بتحقق رضا رب العالمين عني، فأنا ألتزم بها. هذه مع معادلة الحياة ببساطة يا جماعة، ما هياش معادلة مكركبة. وكأنه الإنسان لما يفكر بالدين، وهذا بيحصل ترى، الشيطان أحيانا بيجيلنا لما بنفكر في قضية التدين، بنحس وكأنه نحن بدنا نغير حياتنا جذريا، بدنا ننقلب رأسا على عقب، وبدنا نغير علاقاتنا ونقطع. أبدا أبدا، المسألة ببساطة إنه أنت تبحث عن قيم إيجابية تعيشها، وتشوف إيش في قيم سلبية وأخلاقيات سيئة في حياتك تتجنبها، وتبدأ تتحرى طاعة رب العالمين، عبادة رب العالمين، تبعد عن الحرام، تبعد عن الفساد، تبعد عن الإفساد، تبعد عن الشر، تذهب باتجاه الخير. هذه الفكرة التي يحتاجها الإنسان في التزامه. طيب، يعني معاني جميلة ذكرتها أختنا سوزان، أخونا أبو أسامة. خلينا نذكر بأرقام الهواتف ثم نبدأ نسرد بعض القضايا القيمية والأخلاقية. بإمكانكم التواصل معنا على 516-40-20 و516-20-20 و516-50-20 و516-20-60، وموضوع لسورة العنكبوت والأخلاقيات التي يمكن أن نأخذها ونستنبطها من هذه السورة الكريمة. يعني يمكن أول قيمة لازم نحن نعيشها وننتبه إلها، والسورة أعطتنا إياها، حتى تدرك كيف تتعامل مع الحياة بدك تعرف أنك إنسان أنت مفتتن في هذه الحياة. يعني بدك تعيش فتنة، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ كل الناس مفتتنة وكل الناس مبتلى، لكن المؤمن فتنته وابتلاؤه يختلف. لماذا؟ لأن الأمر يرتبط بالإيمان، بمعنى أنه كل الناس عندهم فتن وابتلاءات، قد تكون في مرض، قد تكون في مشاكل، قد تكون إلى آخره، لكن فتنة المؤمن تتأتى من جانب آخر أخطر وأعظم، وهي فتنة الإيمان. تعالوا خلينا نشوف شو هي فتنة الإيمان، وشو هي أشياءها، وكيف مساراتها في حياتنا، واليوم نحن بنتعرض إلها ولا لا. ترى إذا أنت عرفت ما هي فتن الإيمان ورأيت أنك قد تتعرض لواحدة منها، فاعلم أنك على خط الإيمان، اعلم أنك على طريق الإيمان. كان رسالة إليك، تستطيع أن تعرف مقدار إيمانك من خلال ما تعرض لك من الفتن. يعني إذا إنسان مبتلى غير مبتلى، مفتتن غير مفتتن، بيستطيع يحدد مسار إيمانه من صدقه ومن عدمه؟ بنقول نعم نستطيع ذلك. خلينا نأخذ أخونا عمر وبعد ذلك نبين هذه الأشياء. عمر أبو زيتون، السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحب بك أخي عمر، حياك الله.
3: حياك الله دكتورنا الحبيب. يعني أنا كنت أتكلم أنت ابتدأت فيها، يعني سبحان الله، يعني
1: الله يحفظك،
3: عن الفتن.
1: نعم،
3: فكنت حاب ان خلص كنت بدي انسحب والله عشان اسمع منك.
1: لا لا ابدا، بالعكس والله. انا والله انا يا شيخ عمر شوف، بحرص اني اعطيك اشياء عامه، وانتظر من مشاركاتكم الطيبه القضايا التفصيليه، لاني اجد فيها والله سعاده واطمئنان كيف ان نحن بننظر لهاي القضايا التفصيليه. الله يرضى عنك. ابدا يا شيخ عمر، تفضل.
3: بالعكس، انت اعطيت طرف الخيط. يعني بدي اكون اتكلم عن الفتنه، هي فعلا الصوره اصلا محاور للصوره الابتلاء والتمحيص.
1: نعم،
3: والاعتماد على غير الله عز وجل، بطلان الاعتماد على غير الله. يعني لما تيجي تقول مثلا بدأت الصورة أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، هاي بتأكد أنه الابتلاء والفتن هي طريقة استقامة المؤمن.
1: ليست عقابا، يعني بالعكس.
3: لا بالعكس، لأن الأنبياء أشد ابتلاء يوم القيامة، مش هيك؟ احنا في حديث
1: صحيح، الأنبياء ثم الذين أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين لونهم. نعم،
3: فهم من هون سيدنا، يعني احنا ممكن على اخرين ياخذ جزء من الابتلاء اللي احنا قد يعني ربنا عز وجل ابتلانا فيه، في بآية بالقرآن اللي هي بسورة العنكبوت: ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين.
1: فلا يعلمن الله، نعم صحيح،
3: فلا يعلمن الله الذين آمنوا، او لا في آية ثانية: فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين.
1: كاذبين، نعم صحيح.
3: نعم، هذول يعني دكتور، يعني احنا الآن في حتى نقول يعني عز رب عز وجل بده يبتلينا بالأعداء اللي موجودين عندنا بني إسرائيل على طول عليهم.
1: نعم.
3: يعني الصهيونية اللي محتلين أرضنا، في ناس بقول لك إن 70 سنة بندعي وربنا عز وجل مش مستجيب لنا. فهذا أنا بقول يعني استنبط من الآية هاي إنه مقف الأعداء وطول الأعداء في هم متسلطين علينا ومصالحهم وأغراضهم وكلها على الأمة الإسلامية. لكن أنا بقول هذا يكون قد يكون من الله عز وجل حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى طبعا يعلم الصادق طبعا من الكاذب، حتى يعلم المنافق من المؤمن.
1: هو هذه حقيقة الفتنة شيخ عمر، ترى هذه هي حقيقة الفتنة التي تتعرض لها الأمة اليوم في المستوى العام مع عدوها. ولذلك ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، يعني في ميز في الصف المؤمن بين من هو صادق ومن هو كاذب. طبيعي
3: هذه دكتورنا، يعني إذا سمحت لي أنا هنا لفهمت من الآية إنه مكث الأعداء أو طول الأعداء علينا على وتسلطهم علينا، حتى زي ما تفضلت إنه يميز المؤمن الصادق من غير الصادق. بالأخير في النتيجة ربنا ما قال فيعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين. إذا وعد الله بنصر المؤمنين بالنهاية وخذل راح يخذل أهل الشرك.
1: نعم صحيح صحيح.
3: إنه يعني معلش يعني صح 70 سنة قاعد ندعي رب العالمين على كلام الناس، ولا بالعكس أنا بشوف إنه في نتائج تحققت على يد، خلينا أعطيك مثل بسيط، في نيويورك أو في الولايات المتحدة قبل يومين المؤتمر صار في أمريكا.
1: صحيح.
3: أنا بعتبر هذا نصر إنه الانسحاب الوفود كلها من أمام المتن في إلقاء كلمته، هذا من بركات غزة.
1: صحيح.
3: أنا بعتبر من بركات غزة، هذا جزء من الابتلاء اللي إحنا قاعدين عايشينه، إنه هون ربنا عز وجل راح ينصر عباده وينصر المؤمنين حتى لو كان أعداءنا مسلطين علينا مئات السنين.
1: جميل
3: والعاقب
1: جدا.
3: للمتقين.
1: الله يفرجها عنا يا شيخ عمر، الله يفرجها. الله يزيك الخير. تسلم. لكن لا شك، الله يحفظك، لكن لا شك انه ما جرى في نيويورك او غيره او الاحداث، ترى هذا جزء من يعني خلينا نقول النتيجة الكبرى اللي احنا بنستناها، لانه الأمة بدها حتى تتمكن وحتى تكون قوية وحتى تكون ناهضة تحتاج فعلا الى جهود عظيمة جدا. رب العالمين ترى بيقدم لنا مثل هذه المواقف ومثل هذه الأمور اللي بتعطينا الثقة والطمأنينة ان الله معنا، وان الله سبحانه وتعالى غيور على دينه، غيور على مقدساته، غيور على اطفالنا. لكن في النهاية ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. نحن بحاجة ان نحن نحقق هذا المعنى في الابتلاء. طيب نركز هذه الفكرة حتى تكون واضحة إيش هي اللي احنا بنقصده فيها. نحن الآن إذا نتكلم على أنه هذه السورة، سورة العنكبوت، تعطينا في البداية قيمة مهمة جدا، أنه الناس عموما طبيعي جدا يمروا بابتلاءات وفتن وتمحيص وغير ذلك، لكن المؤمن له خصوصية في هذا الجانب. وهذه الرسالة اللي احنا اليوم بحاجة نسمعها، اللي بيستمعوا إلنا نعلم يا جماعة إنه هذه الحياة لا تستقيم بلا ابتلاءات، ولكن الابتلاءات فيها متعددة متنوعة. لو الآن طلبنا من كل من يستمع إلينا يعدد نوع ابتلاء هو مر به، سنكتشف أن ابتلاءه يختلف عن الابتلاء الآخر حتى لو كان متماثلا في جانب معين. يعني واحد مبتلا بمرض تجد أنه هذا مرض وغير هذا، تجد نسبة المرض هنا غير نسبة المرض هنا، الشفاء والتعامل معه هنا غير اللي هناك. فما بالك المبتلى بفقر، المبتلى بتربية ابنه، المبتلى بحالته الصحية. عندنا ابتلاءات كثيرة، لكن المؤمن بيحسم هذه المسألة. انتبهوا، المؤمن يحسم مسألة الابتلاء يا جماعة. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا ابتلاء من الله عز وجل يرفع درجاته إذا صبر وإذا احتمل وإذا رضي وقبل بهذا الشيء. رب العالمين بيرفع درجات الإنسان الذي يتقبل هذا الابتلاء، ويعلم أنه ابتلاء لرفع درجاته في الدنيا والآخرة. كيف أنت ترضى على الله سبحانه وتعالى وتدرك أن هذا الأمر كله له خير كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأمر الآخر غير الابتلاء، الفتنة العامة، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هنا الفتنة العامة التي أنت في ظل المعترك اليوم اللي احنا بنعيشه والواقع والحياة وصعوبة الظروف والمواقف وإحساسنا انه نحن أمة منتكسة، أمة منكسرة، أمة منحسرة، أمة متراجعة، هل نحن حاسين بهذه الفتنة؟ نعم. طب لماذا هذه الفتنة مرتبطة بالدين؟ لأنه طبيعي جدا عدوك يحاربك لماذا؟ لأنك على الإسلام. عدوك يحارب الإسلام، والله ما بيحاربك مشان سواد عينيك ولا زراق عينيك زي ما بيقولوا، ولا مشان شكل شعرك، لا لا لا لا أبدا. وهو بده ثرواتك وخيراتك صحيح، لكن عدوه الأخطر بالنسبة لأمريكا، العدو الأخطر وبالنسبة للعالم كله الغربي، العدو الأخطر هو الإسلام. لذلك المؤمن اليوم إذا أراد أن يعلم مقدار صدق إيمانه ينظر في أي فلك يدور، أخلاقيا وسلوكيا وقيميا. إحنا اليوم بندور في فلك الغرب ولا فلك الإسلام يا جماعة؟ ما هو لما تتكلم أنت عن فساد أخلاقي، ولما تتكلم عن رقص، ولما تتكلم عن مجون، ولما تتكلم عن حفلات، ولما تتكلم عن خمور، ولما تتكلم عن سلبيات في حياتنا، هذه تمثل ماذا؟ تمثل صورة الإسلام؟ لا أبدا. هذا الذي يريده عدونا. هو ما الذي يريد عدو؟ عدونا يريد أن يصنع لنا، نسميها أجواء، أجواء معينة. هذه الأجواء تسحب شبابنا وتجر أخلاقهم من أخلاق الإيمان وأخلاق الصلاح إلى أخلاق الفساد والإفساد. ولذلك لا تستغربوا أن تعطينا السورة نموذج من نماذج هذا الانسحاب الأخلاقي نسميه، المتعلق بقصة قوم لوط اللي يقولهم رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين، ما سبقكم بهذه الجريمة، ما سبقكم بها من أحد من العالمين. يعني تشوه الفطرة، تشوه الأخلاق، تشوه القيم، فساد الأخلاقيات والقيم اليوم الذي نراه، يعني يقيموا الناس الدنيا ويقعدوها على حفل. طبعا بحق لهم، لأنه هذه المسألة تمس ماذا؟ تمس قيمهم وتمس أخلاقهم وتمس دينهم وتمس فطرتهم. ليش ترطوا عليك لباس معين ولا شكل معين ولا تصرف معين ولا موقف معين؟ ليه؟ هم يريدوا أن يجروا الشباب إلى قدوات فاسدة. من هنا الخطورة، إنه هذا المجتمع إذا أنت صنعت صناعة آمنة إيمانية فإن أبناءنا فيه يكونون آمنين، وإذا صنعناه صناعة فاسدة كيف نأمن على أبنائنا فيه بأخلاقهم وقيمهم؟ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. هنفصل في مزيد من هذه الأخلاقيات اللي فيها فساد، واللي تنسج كبيت العنكبوت وتجعل بيوتنا ومجتمعاتنا تماما كبيت العنكبوت. هنواصل نحن وياكم إن شاء الله تعالى، لكن بعد الفاصل انتظرونا.
4: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: جيليكو. جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
2: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيم اليمنية من مزارعنا لخيمتكم، وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655 4332. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.

0: أكمل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة، طبربور. هاتف 06 56 306 30.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم. عدنا إليكم أعزائنا المستمعين ومتابعينا على أثير إذاعة حياة FM وعلى تلفزيون حياة. عدنا نستكمل معكم حلقتنا لهذا اليوم في حديثنا عن سورة العنكبوت وأخلاق العنكبوت. وإحنا قلنا أخلاق العنكبوت بده يقابلها بالمقابل أخلاقيات الإيمان التي تمنع هذا البناء العنكبوتي، البناء الذي يظهر في ظاهر ما يظهر فيه أنه جميل وأنه متماسك وأنه يؤوي هذه العنكبوت، لكن ما الذي يوفره لها؟ ما الذي يحققه لها؟ قد يكون حقق لها شيئا، لكن ربنا سبحانه ينهانا أن نتخذ بيوتا كبيوت العنكبوت. والذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. نرحب بكم مرة أخرى ونذكر بأرقام هواتفنا للتواصل على 06-516-20-516-20-40 و516-50-20 و516-20-60. احنا قلنا 516-40-20 مش 20-40. ممتاز، حتى ما نخربط. نرحب باتصالاتكم معنا في موضوع حلقتنا، وخليني أنا بس أركز هذه النقطة المهمة اللي قلنا عنها، إنه اليوم هناك من يريد أن يجعل بيننا أخلاقيات العنكبوت هذه في مثل الفساد الأخلاقي والقيمي، وهو الأشمل والأظهر. ولذلك سورة العنكبوت تعطينا نموذج قصة لوط لتبين لنا كيف تتشوه الفطرة وتتشوه المواقف وتتشوه الأخلاقيات، لدرجة أن هؤلاء يقولون أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، وينكر عليهم القرآن في أنهم يشوهون هذه الفطرة، فيقول أتأتون الذكران من العالمين. انظر اليوم في مسارات فساد الأخلاق والقيم عندنا في واقعنا. والأدهى والأخطر يا إخوة يا أخوات أنك تجد من يدعوك لأن تسير معه في هذا الطريق، وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. الله، في ناس اليوم بردد هذا الشيء، اللي بيقول لك بدي بداعي اني انا والله اوفر للاقتصاد وادخل على خزينة الدولة، هو هذا يقول لك هذا الكلام اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. اللي بيتكلم اليوم بيقول لك يا اخي انا بصلي وبصوم وديني كويس وممتاز، لكن يا اخي الواقع بيفرض انه هيك السياحة، هيشوف العالم كله السياحة عنده بتعمل مثل هذه الاشياء. هؤلاء هم الذين يدعونكم اليوم تحت عنوان الحرية، تحت عنوان حرية الاختيار، وتحت عنوان أنه لك أن تحضر ولا ما تحضر زي ما بدك، ولك عنوان. أحيانا بيجوك هؤلاء، تخيل كيف ينكرون عليك، بيقول لك أولئك الذين يصدرون صكوك للغفران وبدهم يوزعوا الناس على الجنة والنار. وليه أنت كرهان يعني الذين يوزعون الناس على الجنة والنار؟ أصلا ما في حدا بيوزع على الجنة والنار، ربنا الذي يوزع على الجنة وعلى النار، وربنا بيّن لنا قالنا الذي يطيع في الجنة والذي يعصي في النار. ببساطة ترى ما هيش صعبة، يعني ما هيش معادلة تحتاج إلى تنجيم وتحتاج أبدا. من يطيع الله عز وجل في الجنة ومن عصى رب العالمين في النار، بدها أوضح من هيك؟ وأنا بسألك، شرب الخمرة حلال ولا حرام؟ طاعة ولا معصية؟ الحفلات الماجنة طاعة ولا معصية؟ صح ولا يا جماعة؟ فببساطة المسألة واضحة. لكن هؤلاء الذين يدعون اليوم لأن نتبع سبيلهم ويريدون أن يحملوا عنا خطايانا يوم القيامة، وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، والله ما بيحملوا عنك ولا شيء. يا ناس، يا عالم، يا شعبنا، اعرفوا إن الذين يدعونكم لمثل هذا الشيء والله لا ينفعونكم لا دنيا ولا آخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وبأمتنا وبمجتمعاتنا. طيب إذا بتلاحظوا يعني، طب خلنا نأخذ أخونا محمد حتى يعني أكمل على فكرة جديدة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم يا محمد.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا كلام الشيخ
2: لك. حياك الله محمد الحلو مشيك.
3: نعم صحيح.
2: الله يحيي اللي أيامنا وأيامك دائما يا رب.
3: أجمعين إن شاء الله
2: سيدنا. تفضل يا شيخ محمد.
3: أنا لفتة بسيطة بالنسبة لسورة العنكبوت، اللي هي بما أنها هي سورة ابتلاءات، رب العالمين سبحان الله برضه وضعنا بآية بنفس الصورة اللي هي فمن كان يرجو لقاء الله
2: لقاء الله فإنه.
3: يعني هذا بيهون علينا المسير، وهذا بيهون علينا الابتلاءات التي نمر بها سواء كانت ابتلاءات خير صحيح. أو شر يعني.
2: يا سلام.
3: وبالعكس يعني هذا أصلا يعني بيبعث الطمأنينة في نفس المؤمن بحيث أنه يعني نهاية المسير راح يكون لقاء الله عز وجل، فهذا جميل. يعني بيهون علينا.
2: اي والله صحيح
3: الامر بهم من حياه من ابتلاءات وفتن
2: صحيح الحياه. الله يجزيك الخير. الله يكرمك. تسلم يا شيخ محمد. سبحان الله، ترى هذا ميزان اخي محمد اللي بيطرحه اخونا محمد، ميزان جميل جدا. يعني كانه بده يقول لك في الاخير، يعني شايف الفتن، شايف الابتلاءات، شايف المصائب، شايف الاشياء اللي بتصير، بدك تعرف ما هو الميزان الذي يخفف عنك ويهون عليك ويعيدك الى الجاده والى الصواب. من كان يرجو لقاء ربه فإن أجل الله لآت. خلاص أنت ترجو لقاء ربك، مو هيك هيك حيجي لقاء رب العالمين، وهيك هيك حنتواجه أمام رب العالمين. الذي سيواجه رب العالمين بالفساد سيجد أمامه، والذي يواجه رب العالمين بالأخلاق والصلاح والفضل والخير سيجد أمام رب العالمين. البطولة الحقيقية ما الذي ستعمله أنت هنا لتواجه به رب العالمين، لتواجه به هذا اللقاء. من كان يرجو، يا سلام، شوف حتى التعبير القرآني، من كان يرجو، يعني أنت دائما ترجو الشيء الخير، صح؟ الشيء المفيد، الشيء الممتع، الشيء النافع، الشيء الذي تسعد وتسر به. من الذي يرجو لقاء ربه؟ الإنسان الذي قدم خيرا أم شرا؟ قطعا الذي قدم خيرا. فإذا كنت أنت فعلا، هذا ميزان واضح بالنسبة لك، إذا كانت نفسك تتشوق متى لقاء رب العالمين. طبعا هذا ما بيشكلنا اليأس والإحباط في الدنيا وأنه أنا كرهان الدنيا، لا لا لا لا لا، ليس هذا القصد. لأنه الإنسان إذا وصل إلى هذه المرحلة، اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وأمتني إذا كان الموت راحة لي. لكن ما دام أنا موجود أقدم وأعمل ما هو مطلوب مني، لكن عندي رجاء أن ألقى الله. رجائي لقاء الله سبحانه وتعالى هو الذي سيدفعني إلى الخير وإلى الإيمان وإلى العمل الصالح. طيب، إذا نحن قلنا الفتنة عامة في كل الناس، أو الابتلاء عام في كل الناس والفتن كذلك، لكن المؤمن له خصوصية متعلقة في الجانب الإيماني وجانب الدين، أنه يدرك هذه الفتن وتأثيرها. والسورة عرضت لنا في الجانب الأخلاقي والجانب القيمي. طب ما رأيكم أن السورة عرضت لنا مباشرة في جانب العلاقة الوالدية؟ يعني أول ما بدأت به السورة وتتكلم عن موضوع وصينا الإنسان بوالديه. شوف التوصية الإنسان بوالديه، هو عمر الوالدين وصيوا بأبنائهم؟ لا، خلاص ما هي معروفة، فقط يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن هنا توصية الأبناء بوالديهم، لأنه بدي يقول لك أعظم فتنة وأعظم ابتلاء وأعظم جانب أخلاقي قيمي نريد أن ننسج فيه بيوتا صادقة متينة قوية، ليست كبيوت العنكبوت، ابدأ من العلاقة الوالدية. كيف علاقتك بأبوك أمك؟ كيف علاقتك في داخل أسرتك؟ طب هو كيف بناء الأسرة عموما؟ يعني أنت الوالد والوالدة، كيف علاقتكم بأبنائكم؟ كيف هذه الأسرة فيما بينها؟ هنا يبدأ، لأنه قال لك وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. طب إذا كان هذا بيت العنكبوت يقابل ماذا؟ بيت آخر. ما هو هذا البيت؟ عكس بيت العنكبوت. إذا عندي بيت متماسك، عندي بيت قوي، عندي بيت منضبط بقيم الإيمان والأخلاق. من أين يبدأ هذا؟ بدوري أو بموقف الأبناء من آبائهم وأمهاتهم. طب ممكن الأب والأم يربوا وأولادهم يطلعوا مش مربيين، بهالمصطلح اللي إحنا بنداوله. ممكن. طب ما هو ممكن الأب والأم أصلا يكونوا مقصرين في تربية أولادهم، وبالتالي الأولاد يطلعوا مش مربيين. ممكن. وأحيانا العكس، والله بتلاقي أولاد يعني عندهم أدب وأخلاق رغم أن الأب والأم يعني أحيانا على سوء أو ما اعتنوا بتربيتهم، لكن رب العالمين أراد بهؤلاء الأبناء خيرا، فبروا والديهم رغم أنهم يعني لم يكونوا على المستوى الذي هذا واجب. يعني بدنا ننتبه لشيء، أنه أنا كابن أو بنت واجب علاقتي مع أبي وأمي في إبرارهما أمر ليس له علاقة بمقابل إلا عند الله. حتى ننتبه لهذا الشيء، لأنه اليوم واحد بيقول لك طيب يا أخي أنا أبوي ما درسني، أنا أبوي ما زوجني، أنا أبوي قصر في تربيتي، أنا أبوي كان سيء وانسجن، أنا أبوي عمل، أبوي ما عمل، أمي عملت، أمي ما عملت. ليس عذرا ما يمكن أن يقع من الآباء والأمهات تجاه الأبناء في عدم إبرارهما. هذه نقطة مهمة إلي أنا وياك، أنا موجهة لأنفسنا نحن اليوم تجاه آبائنا وأمهاتنا. أنت تبر أباك أو تبر أمك، أو أنت تبرين أمك أو أباك، لأنه هذا واجب عليك بغض النظر هم مقصرين ولا مش مقصرين. ولذلك في أعظم من درجة الكفر وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، في هذا الجانب معصية الله، لكن صاحبهما في الدنيا معروفة، هذا هو الواجب الذي ينبغي أن يقع منا. فما بالكم يا جماعة إذا كانوا آباءنا وأمهاتنا الحمد لله هم اللي ربونا على الإيمان، هم اللي دلونا على طريق الخير، هم اللي دلونا على طريق الصلاح، بالله عليكم كيف بنكافئهم؟ برفع الصوت؟ بنكافئهم بالإساءة؟ بنكافئهم بعدم الإبرار؟ بإيش بنكافئهم؟ هذا واجب مطلوب. ولذلك كأن السورة تريد أن تقول لنا البيت العنكبوتي يبدأ من العلاقة التي تكون بين الآباء والأبناء، الأمهات والبنات والشباب كلهم، هذا البيت العنكبوتي بدك تعرف كيف هو واهي، انظر في العلاقات اللي بينهم. طبعا هم قالوا لنا انه لماذا العنكبوت، لانه من عادة العنكبوت عندما يحصل التزاوج ان الانثى تأتي فتأكل زوجها، فقال لك لهذا الغرض قال ربنا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، مع انه لو نظرنا الى خيط العنكبوت في سماكته قياسا مع أي خيط يوازي له في العالم فخيط العنكبوت أقوى. ماشي ممتاز. إذن يعني كأنهم يريدوا أن يقولوا لنا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت ليس من الناحية المادية وإنما من الناحية المعنوية. هو صحيح رب العالمين هيئ العنكبوت لأن تبني بيتا، هذا البيت يحميها ويقدم لها ما هي فيه. طب هل هو يحميها من الإنسان؟ هل يحميها من الدواب الكبيرة؟ لا طبعا. فالمقصود إذن الجانب المعنوي وليس الجانب المادي، الجانب المعنوي. وما دام الجانب المعنوي فالمسألة ليست فقط، لأنه هذا نوع من أنواع العناكب بالمناسبة يا إخوة، التي تأكل فيه الأنثى ذكرها، هذا نوع من أنواع العناكب. لكن كأنه بقي لي وقت قليل أنا وأنا مش منتبه، شفت بالله عليك كيف الكلام أخذنا، يلا خيرا إن شاء الله. طيب حتى بس أحقق الموضوع، النوع من أنواع العناكب اللي الأنثى بتأكل فيه الذكر، طب ما الأخطر في بيت العنكبوت؟ أنه بيت ترى فيه صاحبتها أو صاحبته أنها أو صاحب البيت حتى الذكر فيها أنه يحقق له المراد لكنه قد ينهار أمام أي عاصفة. اليوم بيوتنا هل هي ثابتة أمام العواصف القيمية والأخلاقية التي تنتشر في مجتمعاتنا؟ هذا سؤال التحدي الكبير اليوم. يعني لو لم نخرج من هذه السورة المباركة سورة العنكبوت إلا أن نجيب على هذا السؤال، هل استطعنا أن نصنع بيوتا آمنة تحقق منعة أخلاقية قيمية نفسية اجتماعية لأبنائنا يستطيع من خلالها ونستطيع نحن جميعا أن نحصن أنفسنا من الانزلاق في مسارات الحياة وفي شهوات الحياة ومدركات الحياة؟ إذا حققنا هذا أو كانت بيوتنا تحقق هذا أعتقد أننا سنكون ناجحين نجاحا كبيرا. لذلك هذه السورة في هذه الفتن التي تكلمت فيها، في فتنة داخل البيت وفي فتنة الفساد الأخلاقي وغيره، جاءت لتقول لنا، وأنهي بأمرين اثنين يا أحبابنا. الأمر الأول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بدك تعرف ما هي الطريق، وهذه نقطة مهمة أرجو ننتبه لها، نريد أن نعرف ما هو الطريق الذي ينجينا من الفتن، نريد أن نعرف ما هو الطريق الذي يحقق لنا النجاح وأن تكون بيوتنا بيوتا قوية ليست بيوتا عنكبوتية، أن يكون وأن تكون مجاهدتنا في الله، يعني كل سعينا كل حركتنا كل ما نبتغيه أننا نبتغي رضوان الله سبحانه وتعالى. جاهد في الله، إيه معنى أن تجاهد في الله؟ يعني كل همك وكل عملك وكل همتك وكل نشاطك إرضاء لله سبحانه وتعالى. إذا تحقق هذا الأمر حققنا بيوتنا الآمنة. وأمر آخر مهم جدا أن ننتبه إليه في سبيل تحقيق نجاحنا في هذه الابتلاءات وهذه الفتن وفي تحصين بيوتنا في أن تكون بيوتا آمنة مطمئنة وليست بيوتا عنكبوتية، مسألة إقامة الصلاة التي جاءت الآيات في هذه السورة تتكلم لنا عنها، تقول وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني إذا بدك اليوم تقيم البيت يكون قوي متماسك، شوف الصلاة وتماسكنا على الصلاة وتواصينا داخل بيوتاتنا بالصلاة. إذا فعلنا هذا مع أبنائنا تكتمل السورة. فتنة في البداية نعم، لكن في النهاية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الإحسان الحقيقي أن تبذل جهدك لله سبحانه وتعالى، وحينها يحقق لنا ربنا هذه البيوت القوية وهذه المجتمعات الآمنة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم دائما الخير والحق والأمن والأمان، إنه نعم المولى ونعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: الداعية نضال البزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في برنامج من الظلمات إلى النور. هذا البرنامج دائما وأبدا نسعد فيه بصحبتكم عبر أثير إذاعة حياة وبصحبة الداعية نضال البزور، فحياكم الله جميعا وحياكم الله مهندس نضال، ربي يحفظك ويرعاك وينور دربك. يعني نبدأ معك بسم الله، وقبل أن نبدأ في سورة الأحزاب إذا شئت
2: بأمركم.
1: أن تأذن لي بأمركم. عندما يتحدث الظالم على رؤوس الأشهاد ويقف ويتبجح بأنه صاحب حق وبأنه صاحب أرض وبأنه يضع يعني القوانين العالمية وينسج النسيج العالمي، كيف يكون حال المسلم في هذا المشهد إذا أذنت لي؟
2: كرمك الله دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله تبارك وتعالى أذن بأن هذا الظلم لن يبقى، ولكن الذي يزيل ويبدد هذا الظلم وهذا الظلام هم صفة خلق الله في آخر الزمان الذين نعتهم القرآن بوسم عبادا لنا، فنسبهم إلى الله تبارك وتعالى. ومنظومة العبودية هذه حقيقة لا قيمة لها بالعدد، لا قيمة لها بالعدد. العدد هذا والقوة المادية في عالم الإسلام هو عالم ما استطعتم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولكن هناك إعداد بنائي لا يقبل فيه أي خلل ولا أي نقص ولا أي تقصير، وهو الإعداد المعنوي والالتزام بالمنهج. لذلك لم يقبل لنا الإسلام عبر التاريخ أن ننحرف عن المنهج قيد أنملة. لما وقفنا في حنين وأعجبنا بكثرتنا، وهذا الإعجاب كان إعجاب إقراري، لأن الصديق وقف قال لن نغلب اليوم من قلة، وسكت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم يقرون الصديق على هذا الذي سمعوه منه. أتى مباشرة قال في القرآن الكريم يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. نجد أن في أحد هناك من يعني أراد الدنيا، أراد الغنائم، أراد أن ينزل عن الجبل واستعجل أمر الغنائم، فأتت السورة واضحة لا تقبل الانحراف البسيط عن منهج الله، قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. لكن إذا صححنا هذه المسارات يأتي النصر بالسريع العاجل. قال لنا في بدر كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق. يا الله، من هؤلاء؟
1: مسلمين.
2: صفة الصف أصحاب رسول
1: أهل بدر
2: يجادلونك في الحق كأنما يساقون إلى الموت في الآية وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله. مباشرة بعد أن وقف النبي صلى الله عليه وسلم وخطب فيهم كما يقول ابن عباس قرب إلينا الجنة حتى لأن نراها وأني لأنظر إلى سواري وأعمدة المسجد هل تبكي معنا ما منهم إلا وخط، كيف تتعلقون بالدنيا؟ الشاهد أن الإنسان حينما يلتزم، دكتور محمد ليس لنا طريق آخر إلا أن نعود إلى هذا المنهج الذي يبدأ بفكرة الوعي. أنت يا أيها الإنسان ينبغي أن تكون واعي لمعركتك، ليس لك طريق إلا أن تسلك هذا الطريق للوصول، وأن هذا صراطي ما في شيء آخر، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قضيتنا اليوم أننا اتبعنا السبل، والله هؤلاء في عمر المواجهة لا يصمدوا لحظات. أنا أنظر إلى الصديق رضي الله عنه،
1: رضي الله
2: خالد بن الوليد في الحلقة الماضية لعلنا ذكرنا شيئا من هذا، خالد بن الوليد في معركة الحديقة مع مسيلم الكذاب قضى على مسيلم الكذاب معه 6,000 يرسل إلى كتاب، ما زال ينفض الغبار عن كاهلي. يا خالد الحق بأرض فارس، أرض فارس عدد القوة العسكرية اللي واجهها خالد 6,000 رد أعطاه 6 صار 12,000، عدد القوة العسكرية اللي واجهها سيدنا خالد 12 عنده 12,000، واجه نص مليون مواجهة وجها لوجه،
1: 12,000 66
2: واجهوا نص مليون،
1: نص مليون
2: بأربع معارك حقيقية واقعة في صراعنا مع دولة فارس. عدد الجيش الاحتياطي 3 أضعاف هذا الجيش، كانوا يمتلكوا 2,000 مقاتل الدولة الفارسية، قضى عليهم في هذا المشهد كله 4-5 أشهر.
1: قادسية
2: وصلنا لسه قبل ما وصلنا للقادسية، قبل ما نوصل للقادسية بوصلوا كتاب من أبو بكر الصديق، في عندك مهمة صغيرة روح على اليرموك، عندك مهمة صغيرة. شوف انت لما تتطلع على المشهد مشهد بديع. أنت تقول زمان للعربي فارس والروم برتعد.
1: صحيح.
2: طيب الآن وقف خالد
1: والروسي.
2: وقف خالد بن وليد في اليرموك.
1: نعم.
2: طلع سلك طريق المفازة هذه طريق مهلك.
1: موت. سلك طريق موت.
2: خمس أيام ولا هو باليرموك.
1: يعني مقاطع عشان الناس يعني. نعم نعم.
2: اطلع على الروم هذول اللي كانوا يسموا بني الأصفر. اطلع على الروم قال هؤلاء قوم لا علم لهم بالحرب.
1: يا الله.
2: أنهى على الروم بوصلوا كتاب من عمر بن الخطاب يلا ارجع اشتغل في الشغل اللي كنت تشتغل فيه في الدولة الفارسية كمل. لما تيجي تطلع على المشهد والله مشهد بديع. ما الذي جعل في عمر الزمن لحظة تصحيح مسارات؟ بلال رضي الله عنه عبد حبشي يصهر على الحجارة في مكة لا بيوقف ويشعر نفسه أنه هو الأعز وأن قريش وجلادوه هم الأذل ويشعر بعزته بدون انتماء لهذا الوحي. هذا الوحي يوازي حقيقة بين عالم الشهادة وعالم الغيب. الأمة اليوم المانع لها من واجهة هذا الظلم أنها تؤمن بعالم الشهادة أكثر مما تؤمن
1: يعني
2: بعالم الغيب.
1: يعني المادية
2: الشهادة اللي هو العالم
1: اللي بنعيشه
2: الحياة اللي نعم. احنا بنعيشها بنؤمن بالأشياء
1: نعم. نعم.
2: ولذلك أول فكرة في القرآن الكريم أتت لتسمي المسميات بوصفها الحقيقي.
1: نعم.
2: أنت يا أيها الإنسان مش مخلوق للدنيا، أنت مخلوق للآخرة. أنت يا أيها الإنسان خلق، فوين بده يحطك الخالق بدك تكون موجود. أنت يا أيها الإنسان بدك تكون متعلق بالله عز وجل.
1: سورة العلق
2: هذه أول مسميات. نعم. بالعكس أول الخلق وعلم آدم الأسماء. شو الأسماء؟ سمي الأشياء مسمياتها.
1: جميل.
2: سمي الأسماء مثل ما بيقول الشيخ الشعراوي، فعرفنا الأشياء بمسمياتها. بدون مسميات تقول هذا قوة لن تقهر. طب بمسمياته قال لك إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم، بعدين قال لك إنه كان من المفسدين فهو اسمه مفسد. هذا الرجل اسمه مفسد. على في سورة الإسراء ذكر كل مكوناتهم اللي احنا اليوم.
1: طب احنا اليوم ما بنحكي المفسد مفسد، بالعكس انا بكون سعيد لما حدا من المفسدين بدعيني عنده عوليمه ولا بسفارته بيقول لي تعي ابو حلقه نعمل لك هيك انفيتيشن دعوه. انت
2: اول درس
1: ومحمود
2: اول درس مش موجود عندنا واقع. اقرا باسم ربك. اي مشهد بدك تحطه باسم ربك. اقرا باسم ربك. هذا المشهد بسم الله ايش هو؟ ظلم ما بروحه وهجرهم هجرا جميلة. في البداية بدي أهجرهم
1: الجميلة،
2: يعني ما بدي أصادم. أنا في البداية ما في داعي أني أصادم الناس لكن بهجره. لذلك تجد أن القرآن، والله يا دكتور محمد أتحدى أنا أنه القرآن الكريم ما أعطانا منهج لكل شيء، لكن إحنا اليوم نتبع سبل غير سبيل القرآن الكريم فنضل ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله. إحنا اتخذنا اليوم أصنام من دون طاغوت. يعني تخيل سمى الهوى اللي جواتي أنا سمى الهوى إله. أفرأيت من اتخذ إله هوى. سمى الانحراف في حق النبي بدرجة قليلة عليه الصلاة والسلام قال له ثم لا تجد لك علينا نصيرا.
1: الله أكبر. طيب جميل، أنت لفيت اللف علينا بس ما رضيتش تحكي لي عن اللي أنا بدي أسألك عنه. بسمح لي فاصل بعده نواصل إن شاء الله. ابقى بالقرب من حياتك كرما.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
8: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.
9: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة. تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
10: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل، والزرقاء، وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة حياة في برنامج من الظلمات إلى النور. حياكم الله من جديد شيخ رضا، نعود لك. وكان بس هيك نقطة وحيدة، يعني عندما يعلو الظالم ويقف ليحتل أعلى مناصب العالم ويقف فيخطب بالعالم، يخطب ولا يخطب؟ يخطب يخطب يخطب يخطب روح يخطب بتجوز بعدين مطلطل يتغزل فيها مرته ويخطب في العالم والكل العالم يسمع ماذا يقول هذا الظالم، علما أنه كلامه يعني لو جيت تقيمه في كلام الرجال ليس له قيمة، كيف هو حال المؤمن؟
1: شوف سورة القصص تجيب عن هذا السؤال، قال لك في البداية أنت شوف هذا شايف حاله عالي أن فرعون عالى في الأرض،
0: نعم.
1: آخر السورة أعطاك يعني مخرج خارج إطار تفكيرك، يا أيها الإنسان حتى تواجه هذا العلو من فرعون والنظرية الفرعونية أن فرعون عالى في الأرض، بداية القصص آخر القصص وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يرجون علوا
0: في الأرض ولا فساد ولا عاقبة،
1: أنت تواجه العاقبة أعطاك العاقبة، أنت تواجه هذا العلو بابتغائك علو الآخرة وعدم الإفساد في الدنيا. أنا بدواجهه مشان إيش؟ مشان أصير رئيس وزراء؟ لا،
0: مشان خشمه،
1: مشان أعلو في الآخرة وتلك الدار الآخرة والعاقبة،
0: يعني هدفي أن أستعلي على هذا العال للعلو في الآخرة وليس العلو في الدنيا.
1: مش ماليش نقلك، ما هو نقل لك المعركة دكتور محمد، أنت نقل ميدان المعركة في داخلك يا أيها الإنسان من بقعة صغيرة تعيشها إلى حياة غير نهائية، هي فلسفة بحد ذاتها لا يفهمها إلا المؤمن.
0: يا الله
1: انت بتيجي اليوم مشهد الصراع، احنا اليوم منصارع مشان فلسطين، احنا اليوم منصارع مشان البشرية، احنا اليوم من قاتل هذا العدو المجرم بمقومات حضارية، انت بتقاتله بمقوم الأسرة وبتقاتله بمقوم البناء الإنساني، وهذول البشر أعلى ما يربون إليه أنه يعيش مثل ما قال إيلون ماسك، يعيش حيوان أليف عند ذكاء الاصطناعي، والله يعني فضيحتنا.
0: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، في سورة الأحزاب، وعند هذه الآية توقفنا.
1: كل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو خطاب للمؤمنين في سورة الأحزاب هو بداية نص جديد بفكرة جديدة أو فكرة داخل نص مقتطع، يعني عندنا يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا، بداية مقطع جديد، بداية فكرة جديدة.
0: جميل.
1: إما فكرة داخل فكرة أو فكرة مستقلة. يا نساء هون. يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا،
0: فكرة جديدة،
1: فكرة جديدة. نعم. عن خطاب للنبي،
0: هو محور جديد من محور السورة.
1: نعم. إن أرسلناك شاهدا
0: ومبشرا ونذيرا.
1: شو شاهد؟ يعني كيف النبي شاهد؟ بيشهد علينا. طب ما شافنا. بيشهد علينا النبي، اللهم صل عليه، ما شافنا
0: الله على سيدنا محمد،
1: يعني إحنا اليوم ما شافنا سيد النبي، بيشهد على شيء غائب.
0: كوزاب ولا هذا كويز فجائي،
1: ولا ربنا بده يطلع على الغيب. لا احنا بنحاول مثل ما يقول سيدنا ابن عباس، ثوروا النص.
0: جميل.
1: حنا نسوي في نص ثورة.
0: نعم.
1: يعني نحاول نفكر، يعني نحاول نشوف كيف بدنا نوصل للمعنى.
0: نعم.
1: طب شاهد له النبي عليه الصلاة والسلام، سيرته شاهد واقعي تطبيق للقرآن الكريم ولأمر الله عز وجل.
0: طب قال إن أرسلناك.
1: تمام.
0: أنت
1: شاهد.
0: سيرتك.
1: أنت شاهد. حياتك شاهد، مشاهدة. أنت لما نقلوا لنا الصلاة نقلوا لنا إياها كيف؟
0: يا سلام.
1: بالمشاهدة.
0: صلوا كما رأيتم.
1: لما نقلوا لنا الحج نقلوا لنا بالمشاهدة.
0: نعم.
1: لما عائشة نقلت لنا القرآن قالت لنا كان قرآنا يمشي. فهو شاهدوا، يعني أنت ما بس بتكون منظر، أنت لازم تشاهد.
0: يا سلام.
1: يا سلام. كل داعية، يا كل تابع لرسول الله
0: صلى الله عليه وسلم،
1: إنك تقول كلمة شيء وأنك تطبقها شيء آخر تماما. لذلك أنت لما بدك تكون في مكان تدعو إلى الله عز وجل فيه بأمر معين لابد أن تتمثل هذا الأمر.
0: يا سلام.
1: حتى يكون أدعى إلى الناس. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم اصبروا، ما صبر.
0: نعم.
1: هو كان
0: جوع،
1: كان يشوفوا أمامه.
0: صحيح، زي بعض الزعماء في بعض الدول بقول لك يا أخي بعينكم الله جوعوا. وبقى هو ما شاء الله سفراته وأكلاته.
1: بنتين وهاجر.
0: نعم نعم.
1: نعم. رسول
0: على بطن حجرين صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: في الحصار أعز إنسان على قلبه يفقده
0: خديجة. نعم.
1: ما رؤي الشيب في لحيته عليه الصلاة والسلام إلا أن بعد أن فقد خديجة.
0: يا الله.
1: ورؤي عليه الصلاة والسلام يعني بحال بعد وفاة خديجة وعمه حتى سمي ذلك العام عام الحزن.
0: نعم.
1: والأفضل أن أقول سنة الحزن، العام في رخاء.
0: نعم صحيح.
1: سنة فيها شدة.
0: جميل.
1: سنة على النبي صعبة. نعم. على النبي صلى الله عليه وسلم
0: شاهدا
1: شاهد. فحياتك حياتك مشاهدة.
0: نعم.
1: اليوم لك تطبق القرآن، فيش واحد يقول لي كيف أطبق هاي الآية. النبي طبقها، النبي طبقها تطبيق عملي في جو نزول وتفاعل مع النص وتغيير في الواقع وقيام.
0: والله بتصعبها علينا يا شيخ نطال.
1: أنا بصعبها؟
0: والله بتصعبها علينا.
1: ليش يا حبيبي؟
0: والله إحنا مش قد هالكلام اللي بتحكي فيه.
1: طب ليش مش قد يا دكتور محمد؟ تعرف يعني ليش؟
0: مش عارف، بحس إنه هذا كلام كبير قوي. بحكي جد والله.
1: بدنا معادلة. ما هو هو القرآن أول إشي أجي يحطك على الطريق، يقول لك أنت غير غير طريقة تفكيرك شوي. انت طريقة تفكيرك في الحياة بدك تغيرها شوي مشان تصير إنسان آخر. هو بده يفعل فيك الطاقات حتى تصبح تستدعي كل يعني مكونات الإجرام اللي أمامك وتحاربهم بمكون غيب. ساوى بين الغيب والشهادة، فكرة المساواة بين عالم الغيب وعالم الشهادة في القرآن من أول الدروس. وين ما تيجي للبدايات، أول سورة البقرة يؤمنون بالغيب، لأنك الآن حتدخل لمعارك. أول العهد المدني، أول العهد المكي، فليدعو نادي سندعو الزبانية. ساوى بينهم، بعدين قال لك اتمرد عليهم وانت ضعيف. احنا قال بذكرنا في هاي الحادثة واحنا في دار الأرقم، بذكرنا فيها في سورة الأنفال، قل انتم الآن خايفين وتودون أن غير ذات الشوكة. طب اذكروا إذا أنتم قليل مستطاعون.
0: يا الله.
1: ما تذكرنا فيها
0: في الأنفال،
1: ذكرنا فيها بعد 15 سنة.
0: يا الله.
1: احنا اليوم سنة 2
0: صحيح
1: 13 15 سنة.
0: نعم. نعم.
1: قلنا انتوا اليوم خايفين، طب انتوا اليوم قوة، انتوا طالعين 300 وشوي،
0: انتوا كنتوا ايام اقل من 20.
1: طيب وقتها لما انتوا 20 30 واحد في دار الارقام، شو حجمكم مع قريش؟ صفر.
0: نعم.
1: طب شو حجمكم مع العرب؟ صفر.
0: مع الأمة.
1: طب شو حجمكم مع فارس والروم؟ الخطاب تبعكم هناك كان قولوا كلمة تدين لكم بها العرب والعجم. متذكرين؟ طب مين اللي اواكم؟
0: الله.
1: مين اللي حماكم؟ واذكروا طب المشهد هون بالضبط مشهد ينقل الإنسان من استحضار عالم الشهادة إلى استحضار عالم الغيب. بتيجي أنت بيقول لك فقدنا قتله، قتله مش قتله،
0: بل أحياء عند ربهم يرزقون.
1: عدل عدل الاسم، قال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل. أول خطاب للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا. اضبط أقوالك مشان هاي المصطلحات بتشكل عندك ردة
0: الفعل. بعد ذلك ولا تحسبن.
1: تمام.
0: نعم. ترقينا شوي حتى الشعور.
1: نعم.
0: جميل.
1: فأنت بيجي بضبطك حتى تتساوى بين عالم الغيب والشهادة. شوف متى بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أعلى الدرجات في حياته
0: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟
1: في رحلة الإسراء والمعراج.
0: أنا آسف، ليش النبي صلى الله عليه وسلم تدرج في دينه؟
1: لا، متى بلغ أعلى الدرجات عند ربنا؟
0: عند الله.
1: عندما
0: بلغ سترة المنتهى.
1: أحسنت. شو يعني؟
0: يعني وصل عند الله سبحانه وتعالى، يعني
1: كشف عنه حاجز الغيب. صح، رحلة الإسراء غيب.
0: صحيح صحيح.
1: فلما كشف عنه حاجز الغيب وصل إلى أعلى مستوى. متى يصل الإنسان إلى أعلى مستوى في علاقته مع الله؟
0: لما يوصل لهذه المرحلة،
1: لما يكشف
0: الإحسان.
1: الإحسان
0: كأنك ترى. نعم.
1: هو فكرة الدين بده ينقلك من انك تعيش انت في عالم شهادة.
0: جوز يسمعنا حدا يقول لك يا شيخ كنت تطلعونا من واقعنا انتو، يعني انا معذرة منك، تحملني انت والمستمعين الكرام، يعني انت بدك يعني اطلع من واقع اللي انا عايشه لعالم اسير مسبح.
1: هو الواقع اللي انا عايشه، الواقع اللي انا عايشه، هذا الواقع خارج عن اطار الله عز وجل ولا داخل منظومة الله عز وجل؟
0: لا اله الا الله.
1: الاله العظيم اللي خلق هذا الواقع وشكل مكونات هذا الواقع قال لي أنت قيمتك يا أيها الإنسان تلتزم بهذا المنهج، هذا الواقع بتغير. إذا بدك تقيسها بالمعادلة يا دكتور محمد،
0: واحد زائد واحد يساوي،
1: ما بتزبط معنا في ديننا ولا يمكن بحياتنا. إحنا ما غيرنا الباطل بقيمة معادلات واحد زائد واحد، ما بزبط معنا، بزبطش. إحنا ناس بنغير بمنهج الله، مش بقوتنا ولا بذكائنا. تخيل أنت، شوف هالمشهد هذا، عمر رضي الله عنه بخطب على المنبر.
0: اسمح لي نتوقف عند هذا المشهد.
1: طيب.
0: لأنه ناس قرب يطير وهو بلوح في أصابه. حرام. بعد الفاصل نواصل بحول الله، ابقوا بالقرب من حياة التكرم.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف فايف بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوش. أحياء أف أم.
1: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة. حياكم الله شيخ نضال. وقفنا عند عمر بن الخطاب وهو يقف على المنبر، قلت لك يعني نطلع، وقلت لي بس هيك حتى نلملم المشهد، قلت لي أننا إذا استحضرنا عالم الغيب سنسير على المنهج الصحيح. قلت لك أنا يعني بدك إيانا نطلع من عالمنا الواقعي ويصير يقولوا عن الناس يعني خلاص صرنا في عالم آخر، قلت لي لا، وعند هنا توقفنا.
1: أنت لا تغير الواقع إلا إذا آمنت بالوحي، الوعي بالوحي هو الفكرة في تغيير الواقع.
0: جميل.
1: سيدنا أبو بكر الصديق
0: اللهم ارضى عنه،
1: أعظم موقف من واقفه في الحياة بعد رسول الله،
0: سألتني في الفصل جاوبتك صح،
1: حروب الردة،
0: أعطتني الجائزة.
1: أحسنت، سعيد أعطيك الجائزة، شكرا لك. حروب الردة.
0: نعم.
1: ليش حروب الردة؟
0: لأنه خرج عن منطق أنه في عنا ناس بدهم يجوا يقاتلون، قال بعث أسامة.
1: آمن. نعم. بتطبيق حديث النبي
0: صلى الله عليه سيدنا محمد،
1: هؤلاء أحل عقدة عقدها رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: المنطق يقول كيف تغير الواقع باتباع المنهج.
0: جميل.
1: طب عمر، اللهم ارضى عن عمر. لو بدي أجي أنا، حياة عمر كلها عظيمة، في مشهد من حياة عمر بعطيني
0: علامة فارقة،
1: الفتوحات قمة الفتوحات الإسلامية وقوة الجيش الإسلامي.
0: أجرب؟
1: جرب.
0: يا سارية الجبل الجبل،
1: قلت لك
0: يا
1: بالفاصل
0: صح.
1: وقف، تخيل يعني بخطب سيدنا عمر الجمعة، فجأة بقطع بصير بفاصل.
0: نعم.
1: بصير بفاصل، بقطع الخطبة، بصير ينادي على واحد بينه وبينه 2500 كيلو
0: سارية،
1: بيقول له دير بالك الجبل. بدهم يلتفحوا، يا سارية الجبل. طب ورجع كمل الخطبة وراه، شو اللي صار؟ شو اللي صار؟ سارية بيرجع، والله هيك هيك صار معنا،
0: وسمعنا
1: صوت عمر. طب والله احنا عمر نفس التوقيت قال هيك.
0: يا الله،
1: هذه اعظم لحظه، هذه نقطه البيك في الفتوحات الاسلاميه في عهد عمر رضي الله عنه وارضاه. ابحث عن كل انسان تجد ان اعظم نقطه في حياته هي نقطه يقترب منها من عالم الغيب.
0: يا سلام.
1: انت بتيجي، ايش اعظم لحظه في حياتك يا ايها الانسان؟ مرات والله وانا بصلي وانا خاشع
0: اقتربت. صحيح صحيح.
1: انت كل ما قربت من عالم الغيب
0: صحيح،
1: انت بتكون في قمه سعادتك. فكرة أنه الإسلام أصلاً أنه بده بس يقربك من أنك تصير توازي بين الغيب والشهادة، هذه أعظم فكرة بتغير فيها الواقع. ليش؟ لأنه عالم الغيب هو من يصلح عالم الشهادة. عالم الشهادة هذا عالم فاسد، الناس بتفسده، إنه كان من المفسدين، كل واحد بيطلع بيفسد في الأرض، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، بدهم يغيروا الكوكب. دكتور محمد، اليوم إحنا عم نناقش، أنا آسف، عم نناقش الإنسان الكلب، وعم نناقش الإنسان 13 نوع البشرية تصالحت عليها الإنسان الحيوان، ومع ذلك عم نناقش كيف أنه بكرة إحنا بدنا نخلي لكل كائن حي شفرة مشان نسيطر عليه، بدنا نسيطر على البشر. والله هذا الكلام من 20 سنة، إنه إحنا لازم نزرع في كل بني آدم
0: شريحة
1: مشان نعرف تحركاته. طب يا عمي أنتوا أعطيتوه التليفون، لا لا بجوز يترك التليفون، لا لا بدي أعرف كيف بحاسب، كيف بفكر، وظائفه الحيوية بتعرفها، نبض قلبه، بدي سيطر على البشر. فكرة السيطرة على البشر هي فكرة من عند إبليس. إبليس عاش عقدة إنه سليمان سيطر عليه عليه السلام، عاش العقدة، فالآن بده ينتقم من البشرية. وين هذا المشهد شفناه في سورة الإسراء؟
0: لا أحتنك أن ذريته إلا قليلا،
1: بدي أقودهم. هذا اليوم المشهد اللي الله. إحنا منعيشه اليوم، إحنا صراعنا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. طب اللي شو هو جزء من فكرة الطاغوت؟ إنك الشيطان، إنه الشيطان يقود المنظومة اللي ما بتؤدي إلى الله عز وجل. مشان هيك ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل، يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد مين؟
0: الشيطان.
1: الشيطان.
0: نعم.
1: فاليوم أنت كل المناهج التي لا تؤدي إلى الوحي قائدها الشيطان
0: مباشرة.
1: كل المناهج طاغوت، إيش معنى طاغوت؟ وكل منهج غير منهج الله، ويريد الشيطان، إذن هي إرادة شيطانية. نعم. أن يضلهم ضلالا بعيدا. أنا اليوم الإسلام بيجي بيقول لي حتى تغير الواقع، أنا مش بدي أسألك عن الواقع، أنا بدي إياك تغير الواقع، بس حتى تغير الواقع لازم
0: تستحضر عالم الغيب،
1: تنتمي بوعي للوحي وتبدأ تطبق لحاله الواقع بتغير معك. الصدمة التاريخية في الحياة الإنسانية بسموا عصر النبي عليه الصلاة والسلام، من 20 سنة اللي وراء عصر الصدمة الإنسانية. لو بدك تيجي تحلل تغيير فارس والروم بدك تحط لك 200 سنة. نعم. هذول بتقاتلوا مع بعض 700 سنة على الأقل.
0: 700 سنة
1: على الأقل في قبلها وبعدها 900 سنة عدوها الحرب بين فارس والروم. طب إحنا أنهينا كل هذا الملف 20 سنة عقدين من الزمن. وقف خالد في اليرموك هؤلاء قوم لا علم لهم بالحرب. ووقف واحد قبلها لما رحنا على مؤتة قال أتظنون أن جلادكم قريش كجلادكم
0: بني الأصفر.
1: بني الأصفر طب هذول بني الأصفر
0: وقف,
1: وقف بعد كم سنة خالد بوليد
0: بين مؤتة والقادسية
1: سبع سنوات بعد بعد مؤتة اليرموك إحنا بيننا سبع سنوات وقف الله. يطلع عليهم
0: بل هم مش
1: مفهومش في الحرب.
0: طيب إيه قال هذه الكلمة شو يعني شو اللي وصل له هذه الرسالة؟
1: استعلاؤه بالإسلام.
0: الله أكبر.
1: أنت الإسلام هو بخل... أنت بخليك تطلع من فوق.
0: يا الله.
1: وبلال شاف حاله أعلى من
0: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله.
1: كرمك الله.
0: صلى الله السلامة. ومبشرا ونذيرا شاهدا ومبشرا ونذيرا قدم التبشير على الإنذار. قبل شوية قبل الحلقة بتقول إحنا لازم يكون جزء من منهج الإنذار. تفضل.
1: الخطاب لابد أن يكون في سياقه. هنا نحن نعيش أزمة نعيش في حنين أزمة عفوا في الأحزاب,
0: في الأحزاب. نعم.
1: نعيش في الأحزاب أزمة كبيرة جدا بلغت القلوب والحناجر. الخطاب المناسب أنفر ولا أبشر؟
0: أبشر.
1: لا خطاب أبشر. طيب إحنا في أحد في مصاب بدي أخليه يستبشر فبدي أذكره في بدر ما بدي أذكره بالمصاب تبعه.
0: يا سلام.
1: قال لي يعني وأنا في أحد في سورة آل عمران قال لي ولقد نصركم الله ببدر ما جاب لي شيها بالأنفال.
0: نعم.
1: لا بالأنفال حتى لما قال لي وما جعله الله إلا بشرى.
0: نعم.
1: ولتطمئن به قلوبكم خلص.
0: نعم.
1: لا في آل عمران وقفني قال لي وما جعله الله إلا بشرى لكم أعطاني كلمة زيادة. نعم. ليش زيادة في المبنى زيادة في المعنى زيادة. نعم. في التطمين بدك تطبطب عليه زيادة هو محتاج تطبطب زيادة.
0: نعم.
1: لا بشرى لكم وقدم القلب على النصر لأن القلب مكسور وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم قدم المكسور
0: به.
1: على المفقود القلب مكسور النصر مش موجود ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله. إحنا لما نطلع على النصين منفكر إنه نصين واحد لا
0: مختلف.
1: طب متى أنا ببشر ومتى بنذر حسب السياق من وين بدي أجيب هذا السياق من القرآن. أنا في بداية خطابي مع المشركين بدي يكون خطاب عالي قاسي في إنذار يا معشر قريش
0: قم فأنذر
1: بالضبط
0: أنذر
1: يا سلام
0: قم فبشر
1: أحسنت
0: قم فأنذر
1: تختلف
0: جائزة ثانية
1: اختصرت
0: عينيكن وداعيا إلى الله بإذنه
1: يا سلام
0: بإذن الله
1: يا سلام
0: وسراجا منيرا.
1: السراج يعني في اللغة السراج في اللغة الأوفق أن يكون وهاج
0: سراجا وهاجا
1: وقد القمر منير. شو معنى شو الفرق بين الإنارة والنور والضوء؟ النور انعكاس الضوء ذاتي احتراق عشان وجعل القمر نورا والشمس سراجا فنور لأنه بنعكس
0: جميل
1: والشمس سراجا
0: هاي جديد وجميل جدا هاي ثري لايكس
1: حبيبي. طب هون طب السراج سراجا منيرا مين هو هذا؟
0: صلى الله على سيدنا محمد
1: صلى الله عليه وسلم. جمع في النص هذا شغلتين.
0: نعم.
1: شو هما الشغلتين؟ أول شيء علاقة النبي عليه الصلاة والسلام مع الباطل علاقة إحراق.
0: يا سلام.
1: علاقته مع المؤمنين
0: نور.
1: علاقة انعكاس وحي.
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد جزاك الله خير
1: حبيبي.
0: كتب الله أجركم نفع الله بكم وبعلمكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. يعني هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم السراج المنير. اللهم صل وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في نهاية هذا اللقاء الشكر لكم شيخ رضال وكذلك الشكر لمستمعين الكرام. نسأله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أهلنا في غزة وفلسطين وفي كل مكان. اللهم آمين. هذه دعواتنا لكم بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الداعية نضال بزور. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: اف ام للوطن حياة. بروح رياضية مع أنس الشويكي.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة أينما كنتم تستمعون إلى إذاعة حياة اف ام وبرنامج بروح رياضية الذي يأتيكم كل سبت وثلاثاء من الخامسة وحتى السادسة مساء، من أجل أن نقدم لكم أبرز الأخبار والتحليلات حول واقع رياضتنا المحلية وكذلك أبرز الأخبار العربية والعالمية. مرحبا بكم أينما كنتم.

بإمكانكم طبعا أن تتابعوا برنامج بروح رياضية من خلال البث المباشر عبر الأثير وإذاعة حياة FM، وكذلك من خلال البث المباشر عبر صفحتي تلفزيون حياة والصفحة الرسمية لإذاعة حياة FM على فيسبوك. مرحبا بكم، وسؤالنا لكم في حلقة اليوم: هل أنتم متفائلون بمرحلة جديدة للمنتخب الوطني تحت قيادة المدرب المغربي بادوزاكي، ولماذا؟ بإمكانكم أن تشاركونا آراءكم من خلال اتصالاتكم على أرقامنا 06-516-2020 و06-516-5020، أو عبر تعليقاتكم من خلال البث المباشر لهذه الحلقة عبر فيسبوك حياة FM.

يخوض المغربي بادو الزاكي المدير الفني لمنتخب النشام امتحانه الأول غدا في مواجهة المنتخب السوري على استاد الملك عبدالله الثاني في القويسمة ضمن خطة الإعداد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا المقررة في السعودية بداية العام المقبل. وتعد مواجهة سوريا المباراة الأولى لبادو الزاكي الذي تسلم المهمة قبل نحو شهر خلفا للمدرب المغربي جمال السلامي الذي فسخ عقده ولم يكمله رغم تبقي عام على انتهائه. وتعد مواجهة سوريا اختبارا مهما للزاكي الذي يسعى إلى وضع بصمته سريعا على منتخب النشامة رغم أن المباريات الودية تمثل فرصة لتجربة أفكار المدربين، فإن النتائج هي أكثر ما يهم الجماهير، فالفوز يجلب السعادة بكل تأكيد والخسارة تفتح باب الانتقادات.

0: طبعا الكابتن بادو الزاكي أمام تحديات كثيرة، وخاصة بعد السنوات الجميلة التي عاشها منتخب النشامة من خلال وصوله إلى نهائي كأس آسيا 2023، وصوله إلى نهائي كأس العرب في قطر أيضا، ووصوله إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه. الآن نفتح عهدا جديدا مع مدرب جديد من نفس المدرسة بين قوسين، المدرسة المغربية، مع الكابتن بادو الزاكي الذي كانت لنا معه لقاءات اليوم، ومع عدد من لاعبي المنتخب الوطني سنقدمها لكم مستمعينا الكرام. لا أدري إن كان لقاء الكابتن بادو الزاكي جاهزا لنقدمه لجماهيرنا الحبيبة. تحدث عن المعسكر التدريبي، تحدث عن الحارس الذي من الممكن أن يلعب أساسيا في مباراة سوريا غدا، تحدث عن الاستدعاء المتأخر للاعب أنس العوضات، وتحدث كذلك عن المنتخب السوري وما ينتظر المنتخب الأردني في المواجهة القادمة غدا الساعة 8 في استاد الملك عبدالله الثاني في القويسمة، وهي دعوة لكل الجماهير الأردنية لمؤازرة منتخب النشامة في مباراة الغد، وهي الأولى بالمناسبة منذ 4 سنوات على هذا الملعب. لم يلعب المنتخب الوطني في القويسمة منذ 4 سنوات ويعود إليه، فنرجو أن يكون حضور الجماهير كبيرا إن شاء الله لمؤازرة منتخب النشامة. نستمع إلى الكابتن بادو الزاكي وما تحدث به صباح اليوم قبل تدريبات منتخب النشامة وقبل مواجهة المنتخب السوري الشقيق.
1: نستعد لله باش نعطيه واحد الوجه مشرف الكرة الأردنية، وكذلك نحسن البنية، وكذلك على مكتسبات لكي ونصلحوا بعض الأمور لكي يحصل تصلح، والمباراة هي اللي غتعطينا بعض الأمور لكي يحصلنا نستغلوا عليها في المستقبل. الأمور هي المعسكر النفسية قرآن، أي حاجة ممكن للتغيير لك، وإحنا بالأخص في واحد الفترة اللي باش نتقربوا عرفوا اللاعبين أكثر ونعرفوا عدة أمور، فهذا المعسكر هذا هو الأهم. هذا عيدنا على العوضات لأن لقينا إنه واحد كما نسمع إنه واحد البولة شاعلة حمراء في خط الأمام، والأخص هي معينات عندنا الفخور بهذا. رغم العوضات كي يلعب في الأطراف، فأنا بغيت تكون عندي فرصة نشوف في ذاك الأمام في ذاك المكان. أي مباراة كيف ما كان نوع تاعها هي مباراة حقيقية، ولكن كي غلب على زوج اثنين طابعين مختلفين، هو المباراة الحبية يمكن تغامر باش تشوف بعض الأمور، يمكن كتنجح ويمكن تأدي الثمن، ويمكن تأدي الثمن كتأدي الثمن في مباراة حبية ما كتهمش النتيجة تاعها، ما ضيعتيش النقاط، ما ضيعتيش يعني تأهيل. لهذا فأنا بالنسبة لي النتيجة فهي مهمة، المباراة ديال سوريا غادي ناخذوها بكل جدية ومن طبيعة الحال.
2: رسائلكم كانت رسائلكم النصائح التي وجهتها للاعبين؟
1: لاعبين قلنا أنا غير كنتعامل مع لاعبين بيلعبوا نهاية كأس آسيا، لعبوا نهاية كأس العرب، لعبوا كأس العالم مع لاعبين اللي ولات عندهم عقلية واحدة أخرى، ولات عندهم شخصية واحدة أخرى، ولا عندهم احترام سواء ديال الجمهور الأردني أو الجمهور الآسيوي، يعني لاعبين كيعرفوا ما لهم وما عليهم وشنية المسؤولية وشنو حمل القميص الأردني. مباراة حبية أو رسمية، فالحكم النهائي غادي يكون عليه في المباراة الجاية. أنا عندي ثقة كاملة في داك الشيء اللي شفتو في التدريب غادي يكون في المستوى حاله بحال أصدقاء ديالو. مرحلة اللي كان ممكننا ناخذوا الريسك يعني المغامرة باش يمكننا نعتمد على واحد الشكيلة أو نعتمد على واحد اللاعب في واحد المركز، وكذلك رخصوا الهوية ديالنا. خصنا نشوفوا منتخب منظم، منتخب قوي، منتخب فارب ديك الشخصية تاعو وعارف ما له وما عليه عند امتلاك الكرة وكذلك عند ضياع الكرة، وهذا أمور لا تخلينا من بعد نشتغلوا في ذات فيفا جاية. والأهم من الشيء كامل والمنتخب يخص يكون واجد في كأس آسيا.
3: باب ديال المنتخب هو مفتوح،
1: لأن ملي كتقول لي القائمة اكتملت كتكلم لي على نادي، ما كنتكلموا على منتخب. منتخب اللاعبين تيجوا من الأندية، ملي كيجوا من الأندية تيكونوا يمارسون وعندهم الريتم. يمكن بعض اللاعبين كيف ما بغا يكون الاسم تاعهم يقدر يفقد الرسمية تاعه داخل الفريق ديالو في الوقت اللي انت عندك دات فيفا او عندك مباراة حذية او مباراة رسمية. هذا كيخصك تعتمد على اللاعب الجاهز يعني القائمة فهي مفتوحة.
0: إذن كانت هذه تصريحات المدرب المغربي بادو الزاكي مدرب منتخب النشامة صباح اليوم قبل التدريب الذي أجراه المنتخب، التدريب الأخير قبل مواجهة سوريا غدا في مباراة ودية. كانت لنا لقاءات أيضا مع لاعبين من لاعبي منتخب النشامة وهما سعد الروسان وعلي العزازي للحديث عن آخر تحضيرات المنتخب والجاهزية الفنية والبدنية لمباراة الغد التي يتطلع إليها الجمهور الأردني بعد عودة المنتخب من مشاركته التاريخية في كأس العالم. نستمع إلى ما قاله الروسان والعزازي.
3: زي ما بتعرفوا احنا من 3 أيام دخلنا معسكر مع جهاز فني جديد بقيادة الكابتن بادو الزاكي. بالتأكيد مباراة الغد مباراة مهمة بالنسبة لنا، مباراة من رحلة التحضير لكأس آسيا. بالتأكيد احنا بنتمنى بكرة من جمهورنا يكون متواجد بأعداد كبيرة ويزورونا، لأنه آخر مباراة لعبناها على أرضنا وبين جمهورنا يمكن قبل أكثر من عام أمام جمهورية الدومينيكان. احنا مشتاقين لجمهورنا وجمهورنا مشتاقين، إن شاء الله بكرة بنفرحهم بإذن الله.
4: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد طبعا التحضيرات تسير بشكل ممتاز جدا، حاليا احنا بنمر بفترة انسجام وإن شاء الله أنه نقدر ننسجم بأسرع وقت ممكن في مع الفريق. أكيد الكابتن بادو الزاكي غني عن التعريف، إن شاء الله بتمنى له كل التوفيق وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله.
0: شكرا لزميل عدي القاضي الذي تابع تدريبات المنتخب وأجرى هذه اللقاءات لإذاعة حياة FM وبرنامج بروح رياضية. الآن ينضم إلينا الزميل الإعلامي خالد خطاطبة للحديث عن المنتخب الوطني ومباراته الودية القادمة مع المنتخب السوري الشقيق. مساء الخير كابتن خالد.
5: هلا مساء النور. هلا استاذ الله
0: يحييك. لك كل التحية.
5: تحياتي لكل المستمعين والمشاهدين الكرام.
0: حياك الله كابتن خالد. صراحة يعني أريد أن أتحدث على بساط أحمدي. عندما حضرت المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب بادو الزاكي ثم إعلان تشكيلة المنتخب والآن من خلال اللقاءات، لا أعرف يعني جاءني انطباع بأن المدرب بادو الزاكي لا يعرف الكثير عن الكرة الأردنية، هل توافقني هذا الكلام؟
5: بالتأكيد يعني الكابتن بادو الزاكي هو يعني غريب عن الكرة الآسيوية بشكل عام والكرة الأردنية بشكل خاص، حتى مع وجود مدربين مغربيين مدربين للمنتخب حسين عموت وجمال سلامي، لكن واضح أنه من خلال يعني حديثه في المؤتمر الصحفي الأول اللي تم تقديمه فيه وأيضا في المؤتمر الصحفي اللي صار اليوم لا يملك يمكن معلومات كافية عن اللاعبين الأردنيين، فبالتالي يمكن هذه نوعا ما بتصعب من مهمته ومن مهمة التعامل مع اللاعبين على الصعيد المعنوي والنفسي وخاصة خارج الملعب. لكن الآن يعني مع بدء التحضيرات الرسمية الكابتن بادو الزاكي والمباراتين الوديتين أمام فنزويلا وأمام سوريا ثم المباريات اللاحقة، هذه ممكن يعني نوعا ما تعطي انطباع يعني مبدئي للكابتن بادو الزاكي عن طبيعة اللاعب الأردني وعن حتى عن الجمهور الأردني أو عن المنشآت الرياضية الأردنية، فأكيد هو بحاجة لمزيد من الوقت، وهي هذه مسؤولية دائما يعني مسؤولية اتحاد كرة القدم هو المسؤول عن يمكن مثل هذه التفاصيل. أنت يعني واضح أنه اتحاد كرة القدم من عقده مع الكابتن بادو الزاكي يعني مش كثير يعني مهتم في الموضوع. أنا بحكي يمكن بحسب وجهة نظر الشخصية يمكن كان
0: ماذا تقصد غير مهتم بالموضوع كابتن خالد؟
5: نعم
0: ماذا تقصد غير مهتم بالموضوع اتحاد كرة القدم؟
5: لا هو يعني أنا شفت الدعم اللي وفر اتحاد كرة القدم للكابتن حسين عموتة وللكابتن جمال سلامي أكثر من الاهتمام اللي عم بوفره للكابتن بادو الزاكي، يعني وبدليل العقد. يعني أنت بتعمل عقد مع الكابتن بادو الزاكي فقط لكأس آسيا، وهذه يمكن بحد ذاتها بتثير كثير من علامات الاستفهام، انه يعني كيف انت منتخب وصلت كأس عالم ووصيف آسيا ووصيف العرب وبتبني منتخب لسنوات وبدك تواصل الانجازات بتعمل عقد لأشهر محدودة مع مدير فني. يفترض أنه العقد يكون دائما يعني لسنوات، لكن ما بتعرف يعني الهدف من إبرام عقد بهذه المدة القصيرة. يمكن أنا انطباعاتي الشخصية أنه يعني ما في يعني ثقة كاملة بالكابتن بعد.
0: صحيح، في حذر من الطرفين،
5: في حذر، فبالتالي إجى العقد. إذا الكابتن بعد الزاكي نجح في كأس آسيا ممكن تمشي الأمور ويتم تمديد العقد، وإذا فشل لا سمح الله أكيد راح يكون يعني نهاية العقد الطبيعية.
0: تمام.
5: فبالتالي هذه التفاصيل كلها يمكن تفاصيل مش كثير الناس متطلع عليها، لكن هي تفاصيل مهمة. فبالرغم من هذه يعني الملاحظات السلبية في هذا الموضوع، نتمنى إنه يعني بكرة الجمهور يعني ينبسط بأداء جيد للاعبين أمام المنتخب السوري
0: إن شاء الله. سأتحدث عن المباراة كابتن خالد، لكن أذكر مستمعينا بأرقامنا 0656 14 20 و50 20، وبتعليقاتكم. سأقرأ التعليقات إن شاء الله، وأرحب بالأخ محمد طه. ألو، السلام عليكم.
6: ألو، السلام عليكم أستاذ أنس.
0: حياك الله، وأسفين على التأخير أخي محمد.
6: لا عادي، أنس أنا ببث على الكابتن خالد خطابي.
0: الله يسلمك،
5: مساء الخير
6: أستاذ أنس. أنا والله العظيم أنا كنت متوقع الفشل مقابل البطولة، بعد ما سمعت الكابتن خطابي فشل 100%. يعني منتخب مش مدرب، مش مطلع على احتياجات المنتخب، مش حاضر فيديوهات وما اخذ التشكيلة على الورقة والقلم زي بيحكوها، ما اخذ التشكيلة على الورقة والقلم. يعني هذا المدرب انا اتوقع له انه يكون فشل كبير مع المنتخب الاردني. للأسف الشديد انا توقعاتي هيك، مش توقعي هيك، مفروض انه منتخبنا طلع من المدرسة المغربية وطلع من باب التحويلات الدفاعية الهجومية، جابنا مدرب بحب طريقة صنع العاب، طريقة بعد الزاكي زي السلامي وزي عموتة. والمشكلة
0: أنا برأيي أخي محمد، خلينا ننتظر نشوف المباراتين الوديات الآن مع سوريا وفنزويلا.
6: أنا بصراحة متشائم، وإذا فازوا المنتخب بفوزهم بمجهودهم وعلى خبراتهم الشخصية اللي السابقة لهم بيعرفوا. أما تكتيك مدرب لا يستحق المنتخب الوطني، إنه ما عنده سيفي كاملة، ما عنده أشياء إنك تقول والله المدرب حتى تدرب منتخبات وأنجز معها. وين سيفي تبعه؟ شو كين درب وشو أنجز؟ شو أنجز المدربات؟ خلال نصف تدريبية كاملة ما أنجز شيء.
0: تمام.
6: يعني باعتبرت أنا مدرب فارغ فنيا، مفروض إنه الاتحاد الأردني يجاب مدرب أعلى من المنتخب، مش مدرب أوطى من المنتخب. المفروض المدرب يكون أعلى من المنتخب على أساس إنه ينجز. أما أنا اللي شايف إنه المنتخب أعلى من المدرب.
0: تمام. شكرا جزيلا لك أخي محمد. أعود إلى ضيفي الكريم الكابتن خالد، وأيضا أشكر الأخ غسان قاسم على كلامه الجميل، والأخ حسان حسان على كلامه وتحياته للبرنامج. كابتن خالد، يعني الكابتن بادو الزاكي كما استمعنا إليه قبل قليل في تصريحاته قال بأن النتيجة والأداء مهمان في المباراة، أيهما أهم برأيك في مباراة الغد مع المنتخب السوري؟ وهل تبدو المهمة في المتناول على اعتبار أن السنوات القليلة الماضية شهدت توسع الفارق، وإن كنا جيران طبعا مع المنتخب السوري، لكن توسع الفارق بين المنتخب الأردني والمنتخب السوري؟
5: شوف، في البداية إذا بنعلق على النقطة اللي قبل هاي، إنه يمكن اتحاد كرة القدم مش كثير مهتم في المنتخبات بشكل عام في هذه الفترة، فأعتقد إنه بسبب الانتخابات والتجهيز لانتخابات اتحاد كرة القدم اللي راح تصير ب 3/11، فما بتعرف مين الضايل ومين الرايح، فعشان هيك بتقل نسبة الاهتمام بالمنتخبات بشكل عام والمنتخب الأول. بالنسبة لسؤالك وحديث الأستاذ المتصل الآن، شوف، صعب إنك أنت تحكم على الكابتن بادو الزاكي. يعني صعب إنه أنا أحكي والله هذا مدرب راح يقود المنتخب للفشل أو هذا المدرب راح يقود المنتخب للانتصارات، لأنه زي ما هو بيعرفش عنا إحنا كمان يعني مش كتير مطلعين على السيرة الذاتية تاعته وعلى تفاصيل شغله مع المنتخبات والأندية اللي دربها. فبالتالي صعب إنه أنت الآن تصدر حكم نهائي على المدير الفني بانتظار المباراتين الجايات اللي ممكن يعطوك نوعا ما انطباع مبدئي عن الموضوع. الآن مباراتنا أمام سوريا بالنسبة للكابتن بادو الزاكي أكيد بالنسبة له هو بهمه الأداء وبهمه النتيجة في هذه المباراة، لأنه هذه أول مباراة رسمية. ردود الفعل وخاصة ردود فعل الشارع الرياضي والجماهير على السوشيال ميديا راح تتطلع بالدرجة الأولى للأداء والنتيجة مع بعض، يعني ما راح يكون في فصل، فالانتقادات أو المديح راح يكون من مباراة سوريا، فالكابتن راح يكون يعني مهتم بتحقيق نتيجة إيجابية وأيضا مهتم بتحقيق أداء متميز ببصمات بادو الزاكي. يعني هو عنده تقريبا نفس التشكيل اللي كانت متواجدة مع الكابتن حسين عموتة أو الكابتن جمال سلامي، لكن هو أعتقد راح يكون له بصمة في المباراة، راح يكون في تغييرات على بعض المراكز اللاعبين حتى أنه يثبت أنه هو جاي وعنده انطباع وعنده فكر وراح يفرض بصمته على أداء المنتخب الوطني. الآن إحنا يعني عندنا تقريبا جيل جيد يعني من اللاعبين من كأس آسيا 2023 ومرورا بكأس العرب والوصول للمونديال. هذا الجيل يعني أحيانا هو بصنع مدرب، يعني أنا بعتقد أنه يعني رغم ميزة الأسلوب الهجوم اللي صنعه الكابتن حسين عموتة للمنتخب وطريقة اللعب اللي غيرها اللي صارت 3-4-3 والقوة الهجومية، هذه ينسب الفضل فيها للكابتن حسين عموتة، لكن أيضا تواجد ثلاثي الهجوم يزن عماد وعلي علوان وموسى التعمري في هذه الفترة هو أيضا ساهم في قوة المنتخب، ووجود خط وسط قوي ودفاع في هذه المرحلة هم كمان شالوا المنتخب وبالتالي هم صنعوا كمان إزم للكابتن حسين عموتة. أنا بعتقد هذا الجيل أيضا الموجود في المنتخب هو كمان ممكن يعني يعمل سيرة ذاتية جيدة للكابتن.
0: جميل، لطالما تحدثت عن بعض الأمور التكتيكية كابتن خالد، هل برأيك أن استدعاء يوسف أبو جلبوش صيصة سيغير أو سيعطي مرونة تكتيكية أكبر حسب قراءة بادو الزاكي، لأن العموتة والسلامي لم يعتمدا من قبل على صانع ألعاب، هل تعتقد أن لدينا الآن مرونة تكتيكية أكبر باستدعاء صيصة؟
5: هي هذه تعتمد على فكر المدرب، يعني المدرب كيف طريقة اللعب اللي هو راح يلعب فيها. يعني يمكن على حكي الكابتن جمال السلامي انه لاعب زي صيصة ما بخدم طريقة لعبه، حتى لو بده يلعبه في مكان يعني في الجهة اللي راح يكون على حساب الكابتن موسى التعمري، فبالتالي وجود صيصة في الفكر الفني للكابتن جمال السلامي ما راح يفيد. الآن احنا يعني امام مدرب غامض بالنسبه لنا كفكر كروي، ما بتعرف الطريقه اللي بده يلعب فيها. الان هو حارس مرمى وفكره في الفرق والمنتخبات اللي دربها هو فكر دفاعي نوعا ما، فهل هو راح يركز على الجوانب الدفاعيه ويتجاهل قوه الهجوم الاردني المتمثل بالتعمري وعلي علوان وايضا وجود لاعبي الوسط اللي عندهم نزعه هجوميه، هل راح يحد من فكرهم الهجومي وراح يعطيهم واجبات دفاعيه؟ وهذا اكيد راح يكون يعني بالنسبه لي كمتابع هو مقتل راح يكون للمنتخب الاردني، لانه احنا يجب انه نستثمر القوه الهجوميه الموجوده في المنتخب حتى انه نحقق نتائج ايجابيه. اذا رجعنا للفكر الدفاعي اللي احنا دائما كنا نلعب فيه وخاصه بطريقه 4-4-2 هذا اكيد يعني راح ياثر على أداء المنتخب وعلى نتائجه في الفتره المقبله.
0: نعم.
5: مباراه سوريا راح تعطينا انطباع عن فكر الكابتن بادو الزاكي، الطريقه اللي راح يلعب فيها، اللاعبين اللي ممكن يستفيد منهم. هو لما جاب الكابتن صيصة ورجع الكابتن احمد العرسان فمعناته هو عنده فكر جديد، يعني هذول اللاعبين اللي ما اقتنع فيهم الكابتن جمال سلامي هو الان اقتنع فيهم وبالتالي راح يعطيهم ادوار في المرحله المقبله، والادوار هذه ادوار هجوميه. يعني لما انت تجيب الكابتن صيصة فمعناته أنت رح يكون عندك نزعة هجومية، لأنه صيصة ما عنده واجبات دفاعية بالمجمل، يعني بطبيعة لعبه وأسلوبه وجسمه هو دائما يميل للواجبات الهجومية على حساب الواجبات الدفاعية.
0: تمام.
5: وأيضا الكابتن أحمد العرسان، فبالتالي أنت بتلاحظ من تشكيلته أنه رح يستمر بالفكر الهجومي، لكن هذا انطباع أولي بحسب التصريحات وبحسب التشكيلة اللي اختارها، لكن إحنا يجب أن ننتظر حتى نرى تشكيلة المنتخب أمام المنتخب السوري وأداء اللاعبين وواجباتهم حتى نقدر نفهم فكر الكابتن بادو الزاكي، وبعدين نعلق هل الكابتن بادو الزاكي هو المدرب الأنسب لمنتخب النشامة في المرحلة.
0: نعم، لكن لم تجبني على نقطة كابتن خالد بأن الفوارق اتسعت الآن بين المنتخبين السوري والأردني، هل يبدو أن المهمة ستكون في متناول النشامة غدا أم لا؟
5: يعني أنا من خلال يعني يمكن اختلاطي مع المنتخبين اللبناني والسوري، ما بتطلعوا للمباراة من هذا الجانب انه احنا بدنا نفوز احنا بدنا نفوز، لا عندهم حسابات ثانية. يعني اكيد الفوز هو موجود عند اللاعبين، لكن اللاعبين المنتخبين والمدربين بيفكروا بشكل اخر مختلف، بيفكروا كيف انه يطبقوا الواجبات اللي بيعطيهم اياها المدرب حتى يعني يثبتوا انفسهم بالتشكيلة في المراحل المقبلة. يعني اللاعب الان في مباراة الأردن وسوريا، سواء اللاعب الأردني أو اللاعب السوري، هو بده يؤدي الواجبات اللي بيطلبها منه المدرب، لأنه عارف أنه هذه مباراة تجريبية اختبارية، الهدف منها الإطمئنان على مستوى اللاعبين والواجبات، وبالتالي الحفاظ على هذه التشكيلة في المباريات المقبلة. الآن كل لاعب في المنتخب الأردني والسوري أكيد هو راح يكون يبحث عن الفوز، لكن راح يبحث عن تطبيق الواجبات اللي راح يعطيهم إياها المدرب حتى يثبت انه هو اللاعب الانسب في المباراه. واعتقد يعني الفوارق الفنيه بتميل لصالح المنتخب الاردني في هذه المواجهه، وحتى في السنوات الماضيه يمكن صار في فوارق، شفنا يعني تاثر الكره السوريه نتيجه الاحداث اللي مرت فيها سوريا في السنوات الماضيه، اثر اكيد على الكره السوريه، وايضا اعتذار لاعب بحجم خريبين ايضا يمكن ياثر على المنتخب او قوه هجوميه بشكل عام. لكن تواجد عمر السومه يعني بخبرته اكيد راح يعطي يعني قوه هجوميه للمنتخب السوري، لكن بشكل عام هي مباراه وديه اكيد حبيه، الهدف منها يعني خوض منافسه جديده والاطمئنان على التشكيله، وهي اهم للمنتخب الاردني ولبادو الزاكي منه للمنتخب السوري، لانه مدرب جديد بفكر جديد بتشكيله جديده، فبالتالي راح تكون هي مباراه مهمه، ومن ثم تتراح مباراه فنزويلا اللي ايضا يعني راح تكون يعني محطه مهمه في
0: صحيح
5: الحكم على الكابتن بادو الزاكي.
0: الاخ راتب البازي يقول اتوقع صعب نحكم عليه بهذه الفتره، بحاجه لوقت حتى نحكم عليه، والتجربه اكبر برهان. الاخ رأفت قاسم كل التحيه لك اخي رأفت، يقول يجب أن يأخذ المدرب الوقت المناسب لإظهار قدراته، والمباريات القادمة في هذه النافذة ستعطي صورة لكن غير كاملة. قبل أن أختم معك كابتن خالد، أليس من أولى الإيجابيات المسلم بها في تعيين الكابتن بادو الزاكي هو مركز حراسة المرمى في منتخب النشامة؟ اليوم تم سؤاله عن من سيكون أساسيا في مباراة سوريا، لكن كانت الإجابة عامة بأن الكل يعني جاهز، والكل لديه مستويات كبيرة، والكل جاهز ليخوض المباراة. هل تعتقد أننا سنشهد تغييرا في مركز حراسة المرمى مع بادو الزاكي، على اعتبار أنه واحد من أفضل حراس المرمى في تاريخ كرة القدم العربية؟ يعني ربما أليكس سمير يكون أم الفاخوري، أم يبقي على يزيد أبو ليلى برأيك؟
5: يمكن أنا شخصيا من أكثر المعجبين بالكابتن بادو الزاكي، وكنت كثير أتابع مبارياته في كأس العالم 86 ومباراته مع البرتغال اللي فاز فيها المغرب، فبالتالي هو أسطورة في حراسة المرمى، لكن ما أعتقد أنه هذا راح يكون له دور على يعني على التفاصيل الفنية في حراسة المرمى، يمكن تكون في إرشادات، لكن من المنطق أنه الكابتن بادو الزاكي يبعد كابتن يزيد أبو ليلى عن حراسة المرمى في مباراة سوريا، خاصة في التشكيل الأساسي. هذا المنطق يفرض على الكابتن بادو الزاكي انه حتى لمصلحه الكابتن يزيد ابو ليلى انه ما يكون الحارس الاساسي. الان هو الانطباعات الاوليه عن أليكس سمير انه يعني حارس مرمى جيد بحسب ما بنشوف بالفيديوهات، وايضا الكابتن عبد الله الفاخوري هو يستحق انه كمان يتواجد بالتشكيله الاساسيه في المنتخب، فتواجد حارسين متميزين زي الفاخوري وأليكس سمير هذا راح يخلق يعني منافس، راح يحفز الكابتن يزيد أبو ليلى. الكابتن بيعاني من كثير من التفاصيل الفنية والمعنوية في الفترة الماضية، وكان يفترض بالكابتن جمال السلامي أنه ما يخلي يزيد أبو ليلى يوصل لهذه المرحلة من خلال عدم إشراكه كلاعب أساسي في مباريات كأس العالم، لكن الكابتن جمال السلامي رغم تدهور مستوى يزيد أبو ليلى إلا أنه أصر أنه يكون الحارس الأساسي، وهذا زاد الطين بل وزاد من تراجع الكابتن يزيد في المباريات. الآن الكابتن بادو الزاكي يفترض أنه ما يشترك يزيد في التشكيل الأساسي، وأتوقع أنه ما راح يشركه في التشكيل الأساسي حتى أنه يقول له يوصل له رسالة أنه في حراس منافسين ممكن أنت ما تكون الحارس الأساسي إذا استمريت في تراجعك، وهذا شيء محفز بالنسبة للكابتن يزيد.
0: الأخ حابس الوريكات يقول بالميدان نحكم عليه بدري، نحكم عليه الآن، نتمنى إن شاء الله أن تكون مباراة جيدة مفيدة لمنتخب النشامة وللمنتخب السوري الشقيق. يعني هي بعيدا عن الأمور الفنية والتكتيكية وجاهزية المنتخبين لكأس آسيا، يعني مباراة لها طابع خاص على مستوى الشعبين والعلاقات بين البلدين أيضا كابتن خالد، في ظل يعني هذه الجمالية وروابط الأخوة الجميلة التي تربط البلدين في الفترة الماضية وتحديدا بعد سقوط النظام السابق.
5: يعني بالتأكيد سوريا والأردن علاقات متميزة على مختلف الصعد، وإحنا بنشوف دائما يعني قديش في ارتباط بين الشعبين وهم كانهم يعني دولة واحدة، فبالتالي فخورين بأن المنتخب السوري يتواجد في الأردن. نتمنى أن المنتخب السوري يرجع كما كان منتخب متميز، فبالعكس كل الترحاب بالأشقاء في سوريا، نتمنى لهم دائما التوفيق في كل المباريات، وإن شاء الله أنه بالنجوم الحاليين الموجودين في المنتخب السوري يقدروا يرجعوا ويكونوا منافسين. وبالدرجة الأولى إحنا كأردنيين أكيد يعني بعد الإنجازات اللي تحققت للمنتخب في السنوات الماضية، نتمنى أنه الفترة المقبلة ما يكون فيها تراجع، بالعكس يكون فيها تقدم، حتى أنه تستمر الكرة الأردنية في تحقيق الإنجازات وعلى مختلف المستويات.
0: إن شاء الله سنواصل الحوار معك دائما أستاذ خالد خطاطبي الإعلام الرياضي واللاعب الدوري السابق، ودائما يعني نسر بالحوار معك ونستفيد من خبرتك وقراءاتك الإعلامية والفنية أيضا لواقع كرتنا المحلية. شكرا أستاذ خالد، نلتقي إن شاء الله في حوارات قادمة.
5: شكرا أستاذ، شكرا.

أذكر موعد المباراة غدا الساعة 8 في استاد الملك عبدالله الثاني في القويسمة، ونتمنى أن تكون مباراة طيبة إن شاء الله للمنتخبين الشقيقين الأردني والسوري في مباراة ودية تحضيرا لنهائيات كأس آسيا. طبعا منتخب النشامة في كأس آسيا ضمن المجموعة التي تضم البحرين وكوريا الشمالية وأوزبكستان، والمنتخب السوري في المجموعة التي تضم الصين وإيران وقيرغيزستان، وإن شاء الله كل التوفيق للمنتخبات العربية في النهائيات الآسيوية التي ستقام شهر يناير كانون الثاني القادم في المملكة العربية السعودية. الآن حديث عن يعني متصل ما بين الأندية والمنتخب الوطني. كلنا تابعنا النتائج المتواضعة التي حققها فريق الحسين أربد في بطولة الدوري أو كذلك في المشاركة الآسيوية في الدوري التمهيدي، وبعد ذلك التعادل في دوري أبطال آسيا 2. هذه النتائج المخيبة للآمال التي أزعجت وأحزنت جماهير الحسين أربد ربما لا تعطينا الانطباع الكافي عن جودة اللاعبين الموجودين، لأنه تخيلوا فريق الحسين أربد الكابتن بادو الزاكي مدرب المنتخب استدعى 6 لاعبين من نادي الحسين أربد إلى المنتخب الأول منتخب النشامة، واستدعى أيضا مدرب المنتخب الأولمبي الكابتن عبد اللطيف جراندو 8 لاعبين من نادي الحسين أربد من فريق الحسين أربد لتمثيل المنتخب الأولمبي. هذا يعطينا انطباعا مهما جدا أن الجودة موجودة في فريق الحسين أربد، لكن ربما المشكلة متعلقة بأمر آخر: إرهاق اللاعبين، خلل في الإدارة الفنية، خلل في بعض الأمور الإدارية. يعني ربما عانى الفريق من ضريبة فقدانه لعدد من نجومه وعدم تعويضهم بنجوم بنفس المستوى. هذا الأمر متروك لا شك لتقييم إدارة نادي الحسين أربد ولجماهيره، لكن يبقى أو تبقى إشارة استفهام كبيرة عما يحدث في نادي الحسين الذي نتمنى له إن شاء الله أن يعود إلى مكانته، إلى مستواه الحقيقي ونتائجه الإيجابية. كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن هوية الحكام الذين سيديرون مباريات كأس آسيا 2027 في السعودية والمقررة بمشاركة 24 منتخبا. وأوضح الاتحاد الآسيوي أن القائمة تضم 76 حكما، منهم 24 حكم ساحة و41 حكما مساعدا، إلى جانب 11 حكما لتقنية الفيديو المساعد VAR. وسيكون التحكيم الأردني حاضرا في نهائيات كأس آسيا، حيث تم تعيين إسماعيل الحافي مراقبا إلى جانب أدهم المخادمي حكما للساحة وأحمد الرويلي ومحمد الخلف كحكمين مساعدين، وهؤلاء طبعا مثلوا الكرة الأردنية في إدارة مباريات كأس العالم 2026 بكل براعة واقتدار.

في أخبارنا المحلية أيضا، تأهل لاعب المنتخب الوطني للملاكمة حذيفة عشيش اليوم السبت إلى الدور ربع النهائي من منافسات وزن تحت 55 كيلوغراما ضمن دورة الألعاب الآسيوية آيتشي ناغويا 2026 بعد فوزه على لاعب الصين تايبي بينغ تشيا فينغ بنتيجة 4-1 في دور 16. ويلتقي عشيش بعد غد مع الياباني ياماغوتشي روي في الدور ربع النهائي بحثا عن مواصلة المشوار والتقدم نحو منصة التتويج إن شاء الله. سنبقى ونواصل الحديث. هل أنتم متفائلون بالمرحلة الجديدة التي سيدشنها الكابتن بادو الزاكي غدا مع منتخب النشامة بمواجهة المنتخب السوري؟ بإمكانكم أن تشاركونا عبر تعليقاتكم واتصالاتكم، ومرحبا دائما بكل مشاركاتكم. بعد الفاصل سنعود لنواصل إن شاء الله، فتفضلوا بالبقاء معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة FM.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5B مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.
2: هل فكرت يوما أن تتعمق في العلوم الشرعية؟ في جامعة الزرقاء الفرصة أصبحت أقرب. سجل في ماجستير أصول الدين ضمن دوام مرن ورسوم دراسية منافسة. لا تكتفي بالبحث عن المعلومة وكن أنت المرجع الموثوق. ماجستير أصول الدين في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 0538211-0.
3: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
1: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان. اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا مشاهدينا الكرام أينما كنتم إلى هذه الحلقة من برنامج بروح رياضية، وما زال بإمكانكم أن تشاركونا عن مشاعركم. على الأقل هل أنتم متفائلون في مرحلة جديدة لمنتخب النشامة تحت قيادة المدرب المغربي بادو الزاكي؟ ولماذا؟ بإمكانكم أن تشاركونا عبر تعليقاتكم واتصالاتكم الهاتفية، وكل الأمنيات بالتوفيق إن شاء الله للكابتن بادو الزاكي ولمنتخب النشامة في رحلة الإعداد والتحضير لنهائيات كأس آسيا القادمة في السعودية. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
1: عليكم كابتن ناصر.
0: وعليكم السلام، أهلا أخي بشير.
1: الله يمسيك بأنوار النبي.
0: جميعا يا رب، الله يسلمك.
1: عجيت أسأل بلك تحملني كابتن ناصر.
0: تفضل، بس ارفع صوتك شوي بشير.
1: بدي أسألك شو سبب مشاكل شناوي محمد صلاح مع حسن حسن؟ والسؤال الثاني ريال مدريد شو هل التحكيم فاسد؟ والسؤال الثالث رمضان صبحي 4 سنوات من الشغطات، ليش وقفوا لمدة 4 سنوات؟
0: بس السؤال الثاني لم أسمعه جيدا لو سمحت.
1: ريال مدريد هل التحكيم فاسد؟ هل الحكام فاسدين في مباراة الدوري الإسباني؟
0: تمام.
1: والسؤال الثالث تحمل كابتن ناس اسمه عمرو زهران، ليش وقفوا لمدة 6 أشهر وخصموا من عقده 50%؟ ما الأسباب كابتن ناس؟ وشكرا لك.
0: شكرا أخي بشير، شكرا لاتصالك ولمشاركتك معنا، ومرحبا بكل مشاركاتكم. بالنسبة سأجيب عن حالة التحكيم بالنسبة لريال مدريد، هو تعرض للظلم لا شك في مباراة أتلتيكو مدريد، واحدة على الأقل من حالتين كانت تستوجب الطرد حسب اعتراف لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الليغا، لكن ذلك لم يحدث، وتأثر بعد ذلك ريال مدريد بطرد هويسن وخسر المباراة. لكن أما عن توجيه حالة فساد معينة، هذا لا يمكن إثباته حاليا، ربما الأيام القادمة ستكشف ذلك أم لا. طبعا برشلونة يعاني من ظلم تحكيمي، كذلك إشبيليا، أتلتيكو. التحكيم في إسبانيا عموما مثار جدل دائما بأخطائه رغم استخدام تقنية الفار في المواسم الأخيرة. معنا اتصال من الأخ حابس. ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، الله يسعد مساكي.
0: الله يسلمك ومساك يا رب.
2: يعني غدا الظهور الأول للنشامة منتخب المونديالي، الظهور الأول على أرضه.
0: نعم.
2: يعني كل التوفيق للنشامة والمدرب الزاكي
0: إن شاء الله يا رب.
2: لكن بالنسبة لحراسة المرمى، يعني حسب المصادر الإعلامية، من يتولى حراسة المرمى؟
0: والله تم سؤال الكابتن بادو الزاكي، وعرضنا اليوم لقاء مع الكابتن بادو الزاكي، التقينا به صباح اليوم في التدريبات، لم يعطي إجابة واضحة. يعني هو قال بأن مستوى الحراس بشكل عام جيد، وسنقرر قبل المباراة من سيكون الحارس الأساسي، لكن حسب المنطق وحسب ما قال زميلنا خالد خطاطبي قبل قليل، أن يكون أليك سمير أو عبدالله الفاخوري هو حارس مرمى النشامة في مباراة الغد.
2: يعني الزاكي حارس مرمى، هو معروف الزاكي يعني حارس مرمى قدير ومونديالي ايضا.
0: صحيح.
2: نتمنى انه يكون اختيار الحارس يعني نقطة ضعف المنتخب، الحراس العرقية اللي كان يعاني منها حراسنا السابقين.
0: انت شخصيا من تفضل ان يكون حارس مرمى اخي حابس؟ اخي حابس عم تسمعني؟
2: نعم نعم.
0: طيب من تفضل أن يكون حارس المرمى غدا؟
2: والله أتمنى أن يكون هو حارس المرمى.
0: طيب شكرا، أنا ما سمعتك منيح لأن صوت الراديو عندك عالي. شكرا جزيلا لاتصالك. الآن نرحب بضيفنا الكريم المحلل والناقد الرياضي الكابتن مايكل فوزي من جمهورية مصر العربية. مساء الخير كابتن مايكل.
3: مساء النور، تحياتي لك أستاذ أنس، تحياتي لكل متابعينا ومستمعينا الكرام عبر إذاعتكم الكريمة التي دائما ما أتشرف بالتواجد معكم دائما.
0: ونحن نتشرف بك كابتن مايكل. السؤال الذي أتى من الأخ بشير، ما سبب مشاكل الشناوي وصلاح مع حسام حسن؟
3: يمكن حسام حسن تصريحه الذي أثار الجدل بأن الشناوي انتهى منذ فترة، وهو الذي أعاده تصريح كان والتعبير، فأثار أزمة، حتى النادي الأهلي أصدر بيان وهناك تفاعلات كثيرة، يمكن حتى بعض وسائل الإعلام اتجهت أنه عندما تم استدعاء حسام حسن كلاعب في بطولة 2006 كان يمر بنفس الظروف ولم يعبر على أنه انتهى. أما بالنسبة لمشكلة صلاح، أعتقد خروج اللاعب في الدقيقة 60 أثرت بعض من تحفظ اللاعب. أنت تعلم أن النجوم الكبار لا يحبوا أن يغادروا الملعب، خصوصا أن صلاح مقدم أداءات رائعة في الدوري التركي، رأيت ما فعله في فوز فريقه على جلطة سراي وما يقدمه في الدوري التركي، يمكن هذا ما أثر.
0: هل صحيح أن صلاح غادر المنتخب اليوم؟
3: حتى الآن لم يؤكد شيء، أخبار نعم أثيرت ولكن لم يتم التأكيد حتى الآن.
0: تمام. أيضا تصريح آخر أثار الجدل من الكابتن حسام حسن مدرب المنتخب المصري الشقيق، عندما قال بأن يعني مستوى الدوري المحلي المصري مستوى ضعيف جدا، لا يوجد لاعب لفت الأنظار في الدوري ومستويات الفرق متواضعة جدا، ما رأيك بهذا الكلام كابتن مايكل؟
3: أعتقد في هذا الشيء بأي فترة تقارن، أنت تعلم في بعض الأحيان قد تتجه للمقارنة بفترات قديمة، يعني نفس الشيء يحدث للدوري الإيطالي، إذ قارنت الدوري الإيطالي الحالي بالدوري الإيطالي قديما في نهاية التسعينات وبداية الألفينات وجنة كرة القدم، نعم ضعيف. نفس الشيء إذا قارنت الدوري المصري الآن، نعم يمر بلحظة ضعف إذا قارنته بالدورات السابقة والتنافس، لكن فكرة أنه لا يوجد لاعبين، أعتقد أن في كل الدوريات لاعبين كسر، ولكن أساس التقييم هو شيء يخضع للكابتن حسام حسن. يمكن تكمن المشكلة من وجهة نظري أن حسام حسن في بعض الأحيان تكون الألفاظ أو التعبيرات هي من تخونه، لذلك لابد أن يكون أكثر حرصا في انتقاء مفرداته في المؤتمرات الصحفية.
0: تمام. أتحول إلى الكرة العالمية، ثلاثة مدربين عادوا إلى الواجهة، يورغن كلوب مدربا لمنتخب ألمانيا، وزين الدين زيدان مدربا لمنتخب فرنسا، وتشافي هرنانديز مدربا لمنتخب هولندا. أبدأ مع زيدان الذي فاز أو قاد منتخب فرنسا للفوز على تركيا بهدف مقابل لا شيء، كيف وجدت عودة زيدان والفوز وكذلك إصابة كيليان مبابي؟
3: دعنا نضع قاعدة للثلاث مدربين أو للمدربين جميعا، ليس بالشرط أن تكون مدرب قوي مع الأندية أن تقدم نجاحات قوية مع المنتخبات أو العكس. أنت جميل. تعلم أن قيادة المنتخبات لها ظروف وأسلوب إداري مختلف، تجمعات أقل، نعم هناك قماشة عريضة من اللاعبين تختار منها ما تشاء، ولكن في النهاية تجمعات أقل، أفكار لابد أن تطبق ويتشربها اللاعبين ويحدث بينهم اندماج في فترة صغيرة، والأهم عليك أن تعرف أن تكسب مباريات خروج المغلوب، لأن في النهاية الهدف هو البطولة، خصوصا المنتخبات الكبيرة كأسبانيا كفرنسا أو كهولندا أو حتى كألمانيا. هذه نقطة مهمة، الجميع رأى ما فعله إنريكي مع الأندية وفشل مع أسبانيا، فابيو كابيلو وما فعله مع مدريد وميلان وفشل أيضا مع إنجلترا، أسماء كبيرة نجحت مع الأندية وفشلت مع المنتخبات، هذه نقطة مهمة لابد أن تعرفها. أما بالنسبة لزيدان، الجميع كان مترقب لزيدان وسيكون تحت المجهر دائما، أنت تعلم أن زيدان لم يدرب إلا ريال مدريد وحقق معه دور الأبطال الثلاثية الشهيرة، وأيضا قدم
0: هو غامر تقريبا خمس سنوات من حياته المهنية ليدرب منتخب فرنسا.
3: بالضبط، فالجميع سيترقب زيدان، هل هو نجح لأنه كان في مدريد وأنجحه فريق، أم زيدان يمتلك من القدرة والأدوات والتدريب في منتخب فرنسا. يتميز المنتخب الفرنسي أن عدد اللاعبين في كل مركز كبير، يتميز بالتنوع، وأيضا يتميز أنه يمتلك لاعبين يستطيعون صنع الفرق، خصوصا تتكلم عثمان ديمبلي مبابي وأيضا حتى مايكل أوليسيف، أسماء كبيرة، لذلك أعتقد أن زيدان فرص نجاحه مع المنتخب الفرنسي كبيرة ومرتفعة للغاية، ولكن سقف الطموح عالي للغاية. ديدي شامب ترك له إرث كبير، تتكلم عن كأس عالم 2018، نهائي كأس عالم 2022، وكان قريب المرشح الأكبر للفوز بلقب 2026، فأعتقد أن الإرث كبير والتحديات كبيرة، ولكن زيدان يمتلك من الأدوات واللاعبين لينفذ أفكاره ويذهب بعيدا. التحدي الأكبر قادم ليس في دور الأمم الأوروبية لا تعطيه الأندية اهتماما كبير، ولكن التحدي الأكبر أعتقد في اليورو، سيظهر عمل زيدان الحقيقي في اليورو القادم.
0: نعم. بالنسبة لإصابة مبابي وتأثيرها على ريال مدريد كابتن مايكل،
3: أعتقد أنها ضربة موجعة للملكي، أنت تتكلم عن لاعب مؤثر الهداف الأكثر تحركا، خصوصا في ظل انخفاض مستوى فينيسيوس، ولكن دعني أقول لك شيء، قد يكون أيضا نقطة في صالح فينيسيوس، هل يستعيد فينيسيوس إيجابيته في داخل أرضية الملعب، يلعب مورينيو كل الأوراق بتوظيفات جديدة، التضارب ما بين فينيسيوس ومبابي سيختفي، نعم مدريد سيتأثر بغياب مبابي على المستوى التهديفي، نعم سيتأثر لأن لاعب مثل مبابي مؤثر للغاية، ولكن على الجانب الإيجابي قد تجد اتفاقه للاعب مثل فينيسيوس او حتى عدم وجود مشاكل لمورينيو بين الاثنين، فلها جانب ايجابي ايضا يا استاذ انس.
0: نعم، بالنسبة إلى عودة يورغن كلوب إلى المنتخب الألماني، التحديات أكبر الآن لأن منتخب ألمانيا قد مر بمراحل صعبة ولم يحقق النجاح المنتظر على مدى السنوات الماضية. هل تعتقد بأن كلوب والعناصر الموجودة الآن في الكرة الألمانية لديهم القدرة على استعادة التوهج للديمانشافت؟
3: أعتقد أن في نقطة مهمة مشتركة بين عودة يورغن كلوب لألمانيا وأيضا تشابي إلى هولندا، وهي أسلوب اللعب. أسلوب اللعب الذي يستخدمه يورغن كلوب مناسب جدا للعقلية الألمانية، فكرة التحرك كمنظومة، اللعب الجماعي، الضغط العالي، اللعب المباشر. أعتقد كل هذا يناسب أفكار المنتخب الألماني عكس مثلا أفكار كارلو أنشيلوتي مع البرازيل، فتضارب الأفكار. لكن بالنسبة ليورغن كلوب يمتلك الأفكار، يمتلك اللاعبين أيضا الذين يستطيعون الفارق. والميزة في يورغن كلوب هي فرض النظام، إن استطاع يورغن كلوب تطبيق أفكاره التي كانت تنفذ في ليفربول. أعتقد قد تكون عودة قوية للمنتخب الألماني، خصوصا الظهور الباهت في آخر نسخ لكأس العالم، خروج دائما ما يكون أمام فرق

0: أن في بعض الأحيان لا تستطيع أن تطبق كل أفكارك، لأن اللاعبين لا تستطيع أن تتشبع بها في فترة التوقفات القليلة. فالتحدي الأكبر ليورجن كلوب هو جعل المجموعة منسجمة في البطولات المجمعة وارتفاع النفق حتى يحقق ما يريده.
1: نعم كابتن مايكل، سؤال من الأخ أحمد عمر الذي أرسل تعليقا عبر فيسبوك، يريد أن يعرف منك، طبعا نادي الوحدات عين المدرب المصري عماد النحاس مدربا للفريق في الفترة القادمة، ما رأيك بالمدرب المصري عماد النحاس؟
0: عماد النحاس له تجارب كبيرة مع المقاولون العرب، قدم أداءات رائعة وحتى في الفترة الانتقالية التي مسك أدار فيها النادي الأهلي، وأيضا مشاركته أجهزة فنية كبيرة في النادي الأهلي، يمتلك من الخبرات خبرات قوية، يستطيع صنع الفارق. ولكن دعني أقول لك شيء، المدرب وحده في بعض الأحيان لا يستطيع صنع الفارق إلا إذا وجد دعم من الإدارة ووجد الأدوات المناسبة داخل أرضية الملعب لتطبيق أفكاره. فهي منظومة إدارة قوية، مدرب له أفكار وأدوات تنفذ هذه الأفكار. أنت حدثت على عماد النحاس كمدرب، هو يمتلك من الأفكار، يمتلك من التجربة في الدوري المصري مع الأسماء الكبيرة كالنادي الأهلي والمقاولين العرب، تجعله أهلا أن يقود أن يقود هذه التجربة. فأعتقد أنها تكون تجربة قوية وناجحة بإذن الله.
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك الزميل مايكل فوزي المحلل والناقد الرياضي من جمهورية مصر العربية، نلتقي إن شاء الله يوم السبت القادم.
0: تحياتي لك يا أستاذ أنس، ودائما ما أتشرف بالتواصل.
1: شكرا جزيلا، حياك الله كابتن. الختام مع كأس الخليج، العراق تعادل مع عمان بهدف لمثله، السعودية فازت على الكويت بهدف مقابل لا شيء، الإمارات على اليمن بأربعة أهداف نظيفة، وقطر على البحرين بهدفين مقابل لا شيء. الجولة الثانية اليوم بعد قليل في السادسة مساء، الكويت تلتقي مع العراق، وفي التاسعة عمان مع السعودية، غدا الأحد اليمن مع قطر الساعة السادسة، والبحرين مع الإمارات في الساعة التاسعة مساء. لكن الموعد الأهم هو موعد مباراة منتخب النشامة مع شقيقه السوري غدا الساعة 8 مساء على استاد الملك عبدالله الثاني في القويسمة، مباراة ودية تحضيرية هي الأولى للنشامة بقيادة المدرب المغربي الكابتن بادو الزاكي. كل التوفيق إن شاء الله للمنتخبين الشقيقين في هذه المباراة ولمنتخب النشامة طبعا في تحضيراته لكأس آسيا، ونتمنى إن شاء الله أن تكون مسيرة إعداد رائعة تتوج بإذن الله بلقب قاري طال انتظاره بالنسبة للجماهير الأردنية. بهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام رحلة اليوم من برنامج بروح رياضي، على أمل أن نلتقي إن شاء الله يوم الثلاثاء المقبل. حتى ذلك الوقت ودائما تقبلوا أجمل تحيات فريق العمل، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: بروح رياضية مع أنس الشويكي.

0: صالون حياة برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شول. صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة.
1: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صالون حياة الذي يأتيكم في كل يوم السبت في هذا التوقيت ويعاد يوم الاثنين في تمام الثامنة مساء. الطاقة ليست مجرد كهرباء تصل إلى بيوتنا أو بنزين نضعه في سياراتنا، الطاقة تعني الاقتصاد، الصناعة، الاستثمار، كلفة المعيشة وأمن الدولة. وفي الأردن هناك أسئلة كثيرة يطرحها المواطن، لماذا ما زالت مديونية شركة الكهرباء الوطنية تتراكم؟ هل يدفع المواطن الكلفة الحقيقية للطاقة؟ ولماذا لم تنعكس مشاريع الطاقة المتجددة بشكل أكبر على فاتورة الكهرباء؟ وهل الأردن يمتلك فعلا بدائل كافية إذا تعرض أحد مصادر الطاقة للانقطاع؟ اليوم نفتح هذه الملفات مع رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية النائب دكتور أيمن أبو هنية، لنتحدث فقط عن الأرقام والتوصيات بل عن المسؤولية والقرارات وما الذي يمكن أن يتغير فعلا. دكتور أيمن مساك الله بالخير.
2: مساك سيد محمد،
1: أهلا وسهلا بك في إذاعة حياة اف ام. دكتور أيمن، هل المواطن الأردني يدفع الكلفة الحقيقية للطاقة أم كما قيل يدفع ثمن أخطاء تراكمت في إدارة هذا القطاع؟
2: بداية أسعد الله مساك أستاذ محمد ومساء جميع الأخوة المستمعين.
1: أهلا بك.
2: لا يجب أن يتحمل المواطن أخطاء الآخرين. اليوم يعني نتحدث عن موضوع مهم جدا، الطاقة. الطاقة يعني اليوم تدخل وهي عنصر مهم من الأمن القومي، مثل الأمن الغذائي وأمن المائي. الأردن تحمل يعني تكاليف ارتفاع الطاقة نتيجة أزمات في المنطقة، نتيجة انقطاع لمصدر للطاقة، فهذا الشيء أدى إلى يعني ارتفاع كلف وانعكست المواطن. هناك ممكن يعني نتحدث يمكن بكل شفافية، هناك من استخدم الطاقة كسلاح على الأردن. ويعني يمكن 2011 ما بننسى قطاع الغاز المصري اللي أدى إلى ارتفاع تكاليف توليد الكهرباء والتحول إلى إنتاج الطاقة الكهربائية من الديزل والوقود الثقيل، اللي كانت يعني انعكست أول شيء على ارتفاع مديونية الشركة الوطنية للكهرباء. تراكمت هذه المديونية، اليوم تراكمت في عنا فوائد الدين عالية لهذه المديونية اللي تنعكس بالأساس على ارتفاع كلف الطاقة. واليوم يعني نبقى ما بين استدامة الشركة الكهرباء الوطنية أو ارتفاع كلف الطاقة، فلا بد أن يكون هناك تخطيط حقيقي واستراتيجي للمستقبل.
1: لكن دكتور أيمن اسمح لي، يعني لماذا ما زال المواطن غير قادر على فهم المعادلة التي تحدد قيمة فاتورة الكهرباء التي يدفعها؟
2: يعني اليوم نشوف يعني للأمانة يعني بنشاهد إنه فاتورة الكهرباء هي عبارة عن معادلة فنية، يعني لازم تكون مبسطة وتكون مفهومة كرقم. يعني إذا بنروح على موضوع يعني أنا مع اللي تحدث فيه تفضلت فيه، لازم تكون يعني كيفية احتساب الفاتورة هذا حق للمواطن وتكون مفهوم ومبسط، مثل يعني معرفته لقيمة الفاتورة وكيف أتت. يعني إذا بنروح إحنا اليوم بس نتحدث عن فاتورة ضمن شرائح مدعومة وشرائح غير مدعومة، يعني نتحدث اليوم إذا كان سحب المواطن من كيلو وات ل 300 كيلو وات هو 5 قروش، ومن 300 إلى 600 هي 10 قروش، ومن 600 إلى ما لا نهاية 20 قرش. هذه للشرائح المدعومة، والشرائح الغير مدعومة من 1 كيلو إلى 1000 كيلو 12 قرش، ومن 1000 إلى ما لا نهاية 15 قرش. فهو ندخل بمعادلة فنية،
1: وإذا أنت تجاوزت شوي راح تدخل في المرحلة الثانية.
2: فهذه نقطة يعني بالتأكيد يعني ممكن نشوف يعني الشكاوى المواطنين بشهر 7 وبشهر 8 وبشهر 12 وبشهر 1، يعني الانتقال من شريحة إلى شريحة يؤدي إلى يعني تضاعف قيمة الفاتورة اللي أصبحت اليوم يعني بلا شك يعني تجاوزت قدرة المواطن على السداد. يعني في هناك مواطنين يستدين حتى يدفع فاتورة الكهرباء. فهذا الشيء احنا يعني في لجنة الطاقة النيابية يعني هدفنا يعني وشعارنا الأساسي اليوم احنا يعني يكون في عندنا نتائج حقيقية من إدارة لجنة الطاقة ومن توصيات التي نرسلها للحكومة ومتابعة هذه التوصيات. فتم تشخيص واقع يعني وأسباب ارتفاع الطاقة، ومن يعني منها يعني لسؤالك السابق ارتفاع شركة أو ديونيز شركة الكهرباء الوطنية اللي أدت إلى ارتفاع كلف الطاقة على المواطن وأسبابها تذكرناها. اليوم يعني يجب أن يعني ممكن اللقاء الأخير لجلالة الملك في هذا الملف يعني ويعني تنبيهه، وكان هناك رؤية استشرافية للمستقبل والواقع الطاقة اللي هو عنصر مهم جدا الذي يدخل في الأمن القومي وهو يعني من أهم محركات الاقتصاد. اليوم الطاقة يمكن المقدمة التي قدمتها أستاذ محمد كانت رائعة فعلا. اليوم الطاقة مش بنزين ولا كهرباء، الطاقة اليوم بحكي نمو اقتصادي، بحكي اليوم تشغيل، بحكي مصانع، بحكي زراعة، بحكي سياحة. فهذه الكلف التشغيلية المهمة جدا يجب أن تكون محفز للاقتصاد لا أن تكون عبئا عليه. فيعني صار في عندنا يعني فرص فاقدة أو فرص ضائعة. يعني
1: طيب هل هناك اليوم توجه فعلي بما أنه لديكم لقاءات ويعني أكيد لديك المعلومات، هل هناك توجه فعلي لتعديل التعريفة الكهربائية خلال المرحلة المقبلة؟
2: يعني احنا شوف احنا بهمنا يعني نطمن المواطنين هناك أول شيء لا يوجد زيادة على التعريفة الكهربائية يعني في ظل ارتفاع كلف الطاقة،
1: لأنه مباشرة بعد هذا السؤال بيجي أنه راح يصير في تعديل، من سيتحمل هذه؟
2: من سيتحمل؟ ولكن احنا اليوم نتحدث بواقعية. اليوم الأردن مستورد الطاقة والكلف هذه اليوم الحكومة للأمانة يعني لغاية الآن يمكن القيمة التراكمية لتحمل الحكومة من ارتفاع فاتورة الطاقة من آذار لليوم تحدث تقريبا 225 مليون دينار. يعني شفنا كمان انقطاعات الكهرباء ومديونية، بنحكي اليوم تحدث 6.5 مليار مديونية شركة الكهرباء الوطنية، فوائد الدين تتجاوز 480 مليون هذا بالسنة. فإحنا هذا الضغط الموجود يعني يمكن استكمال لما تحدثت يعني يمكن سيدي صاحب الجلالة أوعز بموضوع تنوع مصادر الطاقة ورفع المخزون الاستراتيجي للطاقة، ويجب أن نكون مستعدين للأزمات. يعني مش إن والله اليوم إحنا بس إدارة الأزمة، ما بين اليوم إني أوفر وتحقيق استدامة للطاقة وعدم انقطاع الطاقة، وما بين اليوم كمان أيضا شيء مهم وعنصر أساسي كلف الطاقة. بالسابق كان انقطاع الغاز المصري تحولنا يعني اليوم يمكن جلب للغاز المسال من خلال الباخرة العائمة اللي كانت كلفها تشغيلية عالية، وكان هناك أخطاء في إدارة ملف كلف الطاقة. يجب أن يعني هذا يكون واقعيين. اليوم إحنا يعني الحمد لله من تعلمنا درس من انقطاع مصدر الطاقة في 2011، اليوم يعني أصبحنا أكثر استعدادا للأزمات. يمكن شفنا يمكن بالفترات السابقة انقطاع غاز أو في من شرق المتوسط كان هناك بدائل واحتياطات موجودة، وكان للأمانة الحكومة دارت هذه الأزمة على درجة عالية من المسؤولية، ولكن أيضا كان هناك كلف يوميا ما بين 2.5 إلى 3 مليون دينار تتحملها الموازنة. فإحنا يعني اليوم في يعني يجب أن نعي تماما أن أي ارتفاعات وأي انقطاعات في هذا الطاقة يصدر يعني مشكلة أساسية للاقتصاد وللأمن القومي، فلا بد من أن يكون هناك حلول. فإحنا مش دورنا فقط أنه والله تشخيص المشكلة بدون ما نبحث عن حلول،
1: هذا مهم اليوم أيضا أن يكون في حلول، لكن بس حتى أتجاوز هذه الفقرة، اليوم في توجهات حول تعديل يعني أي تعديل على التعريفة الكهربائية خلال المرحلة المقبلة ولا الآن ما فيه؟
2: يعني احنا نأمل دائما بتخفيض الكلف. يعني الكلف اليوم يعني بنحكي لك في مراحل أو في أشهر تفوق قدرة المواطن على السداد. يعني الأرقام اللي مديونية المواطنين لشركات التوزيع يعني هي لحالها تتحدث أرقام يعني للأمانة كبيرة تتجاوز 800 مليون. فيعني هيئة تنظيم قطاع الطاقة أكدت أنه لا يوجد أي رفع في المستقبل أو في القريب أنه لأسعار الطاقة. إحنا بالعكس نسعى اليوم أنه نخفض هذه الكلف. الحمد لله في يعني ظل الاكتشافات المهمة من الغاز الطبيعي يعني اليوم عندنا القدرة أو لإنتاج أو إخراج الغاز يعادل من 80 إلى 90 مليون. فيعني نأمل ب 2029 أن نصل إلى 418 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي ليحقق اكتفاء ذاتي. فهذا الشيء سينعكس في المستقبل على يجب على تخفيض أسعار الطاقة. موضوع اليوم يعني مفهوم الطاقة كانت هناك مفهوم الدول التي تمتلك برميل النفط هي التي تتحكم سوق الطاقة، ولكن المستقبل اليوم الدول التي تمتلك التكنولوجيا هي من ستتحكم بسوق الطاقة. كان برميل النفط يعني سوف نتحدث هناك أنه برميل النفط هو السلعة الاستراتيجية للطاقة أو لسوق الطاقة. اليوم البطارية هي العنصر المهم جدا هذا الشيء.
1: بس حتى اشرب لك شوية مي عشان الصوت عندك.

0: يعني ونحن نتحدث عن أمر مهم، يمكن موضوع الطاقة المتجددة رح نيجي عليه، يعني هذا محور مهم للغاية. لكن اليوم المحور يمكن اليوم الشعب أو الشارع الأردني ينظر إلى ما شركة الكهرباء الوطنية، إلى الديون، إلى الإشكاليات التي تتعلق بهذه الشركة. اليوم المديونية، لما نحكي عن مديونية شركة الكهرباء الوطنية الذي أصبح ملفا مزمنا، من الذي يتحمل المسؤولية عن وصولها إلى هذا الحجم؟ اليوم المشكلة في نفس الشركة أم في القرارات التي تم اتخاذها في إدارة قطاع الطاقة طوال السنوات الماضية؟ وين الإشكالية بالضبط؟
1: يعني اليوم ما بنقدر نحمل شركة الكهرباء الوطنية هي المسؤولية. يعني موضوع اليوم يفوق موضوع شركة، بقدر ما يكون هناك تحديات في وأزمات نتجت عنها ارتفاعات غير مسبوقة لأسعار الطاقة وانقطاعات أدت إلى الذهاب لبدائل أخرى أعلى كلفة.
0: لكن دكتور أيمن، إحنا ما بنحكي عن فترة قريبة، يعني إحنا بنحكي عن سنوات طويلة.
1: نعم يعني إحنا
0: يعني اليوم هذه السنوات يمكن اليوم علقت فيها هذه المديونية وتزايدت شيئا فشيئا، ولم نرى يعني حلولا حقيقية أنه تزيل كل هذه الإشكالية عن شركة الكهرباء. لذلك دائما هذا التساؤل موجود، يعني مين اللي بتحمل المسؤولية ولماذا وصلنا إلى هذه النقطة؟
1: طبعا يعني أنا يمكن تحدثت أن هناك تشخيص واقع الطاقة في الأردن، ونحن اليوم يعني كمان مصلحتنا نبحث عن حلول. اليوم إذا شفنا مديونية شركة الكهرباء الوطنية 6.5 مليار الذي بدأت من قطاع الغاز المصري، اليوم وصولا إلى 6.5 مليار. ايضا هناك اخفاقات في التعاقد ولشراء طاقه، نكون يعني اليوم ما بدنا نجامل بعض.
0: صحيح.
1: يجب ان نتعلم من الاخطاء. كان هناك مثلا شراء طاقه باسعار مرتفعه، ما كان هناك رؤيه ان منحنى اسعار الطاقه في المستقبل في انخفاض، فهذا انعكس على ارتفاع فاتوره وكلفه شراء الطاقه. اليوم ايضا في عندنا كمان مثلا مشروع الصخر الزيتي اللي يعني بس شفنا شركه الكهرباء او مديونيه شركه الكهرباء الوطنية ال 6.5 مليار، يمكن 28 يمكن في كمان في عندي قفزة بالعجز بسبب شراء أو عقود شراء أخرى حسب اتفاقية العطارات. ذهبنا للأسف يمكن كان إحنا يعني يجب أن نعترف أنه أخفقنا تعاقديا، وكانت الحلول مش بالاتجاه الصحيح. رحنا اليوم إحنا بدنا نحافظ على أهل الأردن بتحترم عقودها وبتحترم المستثمرين، فذهبنا إلى التحكيم والغبن الفاحش، وللأسف هذا الشيء يعني أيضا يعني كلفنا يمكن خسائر أخرى من أتعاب المحامين إلى آخره. يمكن بعدنا عن موضوع التفاوض. لدينا القدرة اليوم على تخفيض مثلا كلفة شراء الطاقة من الصخر الزيتي من خلال دخول الحكومة كشريك في فيز 1 وعمل مرحلة أخرى من مشروع الصخر الزيتي. كلفه أستاذ محمد حتكون أقل من 50-60%، لأن البنية التحتية أساسا موجودة. فيجب أن يكون هناك حلول منطقية تعمل على تخفيض كلف أو شراء طاقة. أخفقنا في تعاقدات معينة من يعني حكيت
0: في ما زال هناك عقود أو
1: هل احنا
0: اتفاقيات قطاع الكهرباء ما زالت عبئا؟
1: هل يعني ممكن فيه ان احنا نتحدث عن فاتورة ندفعها نتيجة تعاقدات سابقة؟ ولكن يعني تم الأخذ يعني الأخطاء السابقة للأمانة، وكان هناك يعني اليوم أكثر حوكمة لموضوع إدارة هذا الملف. يعني ممكن الشركات اللي يمكن شراء الطاقة بأسعار مرتفعة ممكن نطرح عليها اليوم في ظل وجود أتحنا من القانون الكهرباء 2025 تخزين الكهرباء والطاقة يعني من الطاقة الشمسية، ممكن في حال تمديد عقود معينة للشركات بمقابل تخفيض كلف الطاقة يؤدي أيضا إلى تخفيض الكلف التشغيلية للطاقة. اليوم مشكلة شركة الكهرباء الوطنية أن الكلف التشغيلية أعلى من كلف البيع، فهي خسائر. ويعني ونتحدث بس فقط عن فوائد دين عالية، فلا بد أن نشير أيضا يعني بس إحنا اليوم ضمن التحديات واستخدامات انقطاع الطاقة ومصدر الطاقة من الغاز من الجانب المصري في 2011 كان هناك يعني من استخدموه كسلاح على الأردن. ففي هذه الفترة الأردن يعني فتح أبوابه لاستضافة الأخوة والأشقاء من اللاجئين وتحمل فاتورة عالية. فلا بد من المجتمع الدولي أن يتحمل واجبه الأخلاقي والإنساني أيضا يعني تجاه الأردن اللي يتحمل أعباء كبيرة أدت إلى تفاقم هذه المديونية والخسائر اللي تنعكس على يعني ارتفاع.
0: لكن التحركات التي حدثت بعد ذلك من قبل مجلس النواب من قبل الحكومة هل كانت على مقدار الإشكالية؟ يعني هل اليوم الإشكالية التي حدثت خصوصا في موضوع شركة الكهرباء الوطنية، هل التحركات الأمور التي تم الذهاب نحو إصلاحها العمل عليها كانت على قدر هذه الإشكالية، ولا تعتقد أنه كان في هناك يعني بطء أيضا في بعض التفاصيل؟
1: يعني شوف أستاذ محمد، هلا احنا يعني أنا بحكي لك تعلمنا درس من السابق، واليوم احنا يعني لازم نكون مستعدين للأزمات. فمن الحلول طبعا مجلس النواب من خلال لجنة الطاقة النيابية في مجلس النواب حريصة على يعني أن تتابع، يعني اليوم في عندي الإصلاح في مسارات الثلاث السياسي والاقتصادي والإداري. اليوم رؤية التحديث الاقتصادي التي تتعلق في ملف الطاقة فيجب مراجعتها بشكل دوري. يعني اليوم احنا دورنا نراجع ما طبق في السابق وما يعني نفذ وما هي الخطة الاستراتيجية التي نأمل في المستقبل يعني ان ترى النور وتكون هناك في ماشي في مسار حقيقي. يجب ان يكون هناك جدول زمني لان انهاء مديونية شركة الكهرباء الوطنية تنعكس على التخفيض.
0: متى نتوقع؟
1: اليوم مجلس النواب للأمانة ولجنة الطاقة النيابية بتعمل يعني بجهد على هذا الملف، واحنا اليوم من خلال يمكن بس نتحدث عن تنويع مصادر الطاقة. هناك بعض المعيقات وجد يعني احنا كمشرعين دورنا احنا في مجلس النواب دور التشريعي ودور الرقابي، كان هناك بعض الأنظمة والتعليمات عملت على إعاقة اليوم مصدر مهم من الطاقة الشمسية. يمكن كان يعني يمكن بس المواطن ذهب إلى إنتاج الطاقة من الطاقة الشمسية من خلال تركيب أنظمة كانت تكلفة عالية بالسابق، وللأسف الشديد يعني كان هناك بعض التعليمات التي أدت إلى عدم جدوى اقتصادية للمواطن من خلال ارتفاع مثلا قيمة النقل، وهناك بعض الرسوم التي فرضت وموضوع التصفير الشهري، فهذا أدى إلى عزوف المواطنين إلى الذهاب للأنظمة الطاقة المتجددة.
0: طيب خلينا نسألك عن الطاقة المتجددة، لكن قبل ذلك متى نتوقع أنه يتوقف نزيف المديونية لشركة الكهرباء الوطنية؟ هل هناك توقع لوقت معين؟
1: يعني احنا نأمل ان شاء الله بس دخول يعني نرى مشاريع حقيقية في موضوع الغاز الطبيعي القادم من الريش من خلال تمديد الأنابيب التي ستغذي إن شاء الله تعالى في يعني خلال السنوات القريبة القادمة محطات توليد الطاقة الكهربائية التي يعني ستعمل على تخفيض كلف إنتاج وتوليد الكهرباء التي ستنعكس بدورها على تخفيض الكلف التشغيلية، اللي إن شاء الله تعالى نأمل إنه هذه المديونية اليوم تذهب يعني يكون في إلى حد وبرنامج جدول زمني إنهاء هذه المديونية. فالأمور إن شاء الله تعالى مبشرة، يعني للأمان هناك يعني جهد من وزارة الطاقة وهي تنظيم قطاع الطاقة ومن شركة البترول الوطنية اليوم في اللي قاعد بسواعد أردنية تعمل على تنقيب واستخراج الغاز من حقل الريشة. فهذا الشيء يعني يمكن اليوم في مسؤولية جماعية في تكاتف من جميع الجهات والمؤسسات. لا يعني لدينا اليوم مشكلة وهي أعباء كبيرة من الطاقة ترتبت لانقطاعات سابقة، ترتبت لإخفاقات تعقلية سابقة، ترتبت لا يعني يمكن سوء إدارة سابق. ولكن اليوم يجب أن يكون إحنا يعني نحكي سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية أكثر وعيا من الأخطاء التي حدثت في السابق، ويجب أن نتخطاها من خلال دورنا بمجلس النواب أن يكون هناك تشريع حقيقي وتجويد هذا التشريع، أن يكون هناك عندي مثلا زي مشروع قانون الغاز اللي يعني حقق نموذج مهم جدا وتم يعني من خلاله تحديد العلاقة ما بين الحكومة والمستهلك والمستثمر، يعمل على تحفيز أو جذب الاستثمار في هذا الجانب الذي بحاجة إلى العديد من الاستثمارات من خلال تمديد الأنابيب، من خلال يعني توزيع الغاز، وإن شاء الله تعالى نصل لمراحل أن يكون لدينا القدرة أيضا لتصدير الغاز.
0: جيد. اليوم فيما يخص يخص الطاقة المتجددة، الأردني اللي استثمر في الطاقة الشمسية يعني هو ذهب إلى هذا الخيار لتخفيف فاتورته.
1: نعم.
0: هناك من يسأل هل اليوم تغيرت قواعد اللعب عليه؟ يعني بمعنى اليوم هل اليوم ندم الأردني اللي ذهب واستثمر فيما يخص الطاقة الشمسية لأجل تخفيف الفاتورة ثم بعد ذلك وجد شيئا معاكسا؟
1: يعني ممكن الموضوع كان بالسابق يعني هناك نداء من الحكومة للمواطنين أنه يهبوا لموضوع أنه يكون التحول لموضوع الطاقة الشمسية، وللأسف يعني من هناك من يعني كانت كلف وقتها عالي يمكن أضعاف ما عليه اليوم. كان هناك بعض التعليمات التي حدت من التوسع في هذا الجانب وارتفاعات كلف النقل ورسوم مفروضة من جانب على المواطنين فأصبحت غير مجدي. فإحنا دورنا في لجنة الطاقة النيابية يعني تم مراجعة هذه الأنظمة والتعليمات التي يعني بدورها يعني انعكست سلبا على يعني عدم جدوى المشاريع هذه خاصة للمواطنين. اليوم بطمنك أستاذ محمد الحمد لله يعني كان هناك يعني كان نتائج حقيقية من خلال عمل لجنة الطاقة وتوصياتها للحكومة لمراجعة هذه الأنظمة. هناك يعني إن شاء الله حنكون في الأسبوع القادم أو تمت الموافقة على الأنظمة الجديدة يعني التي تغذي شبكة الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة. فيعني تم تخفيض كلف النقل وتم تحفيز هذا الجانب اللي حيكون مجدي، وتم يعني فتحه من خلال يعني طبعا ارتبط هذا الجانب بموضوع التخزين. بالسابق ما كان في تخزين، كان هناك عبء على موضوع الشبكة. للأسف الشديد يعني كان التوسع في جانب الطاقة المتجددة أسرع من البنية التحتية للشبكة، فيجب أن يكون هذا الأمر يمشي بالتوازي. فصار
0: يعني عندي هنا إحنا توسعنا في هذه المشاريع أسرع من قدرة الشبكة.
1: أسرع نعم قدرة الشبكة أو على تطوير الشبكة وتحمل وقدرة الشبكة على التحمل خاصة في أوقات معينة. فاليوم صار في عندي الموضوع يعني التشريع تحت التخزين، هذا يعني جانب مهم جدا. اليوم أنا كمان يمكن بدعو المواطنين لمراجعة الأنظمة والتعليمات الجديدة لوزارة الطاقة اللي راح تنعكس إن شاء الله تعالى على تخفيض كلف الطاقة، ويكون هناك يعني إن شاء الله تعالى تخفيض حقيقي على يعني كلف الطاقة وليس في قطاع المنزل فقط ولكن في جميع القطاعات. يعني اليوم أتحناها يعني هذه الأنظمة للجميع ولكن مربوطة في يعني أن تكون هناك أيضا يمكن بإمكانك اليوم تركيب أنظمة طاقة متجددة إلى غاية 100% من استهلاكك، بس بالمقابل مقرون هذا الشيء بتخزين هذه الطاقة. فيعني هو أيضا العمل على كفاءة الطاقة. فإن شاء الله تعالى
0: هذا بعد التعديلات سيصبح
1: نعم سيلمس أثرها المواطن وتنعكس اليوم.
0: اليوم يعني هناك من يسأل من المستفيد اقتصاديا من هذه المنظومات؟ المواطن، المستثمر، شركات الكهرباء، من المستفيد؟
1: يعني احنا نتحدث ما بدي اقدر افصل يعني بحكي المواطن افصله عن المستثمر، احنا بهمنا يعني هذا الجانب. يعني هناك مستفيد على حساب اخر، لا الموضوع احنا الاستفادة للأردن، بهمنا المستثمر يستفيد، بهمنا المواطن تكاليفه وتكاليف الطاقة تنخفض من خلاله. الهدف اليوم في تخفيض كلف الطاقة، يعني جميع الأنظمة والتعليمات اللي تصدر من وزارة الطاقة أو هيئة تنظيم قطاع الطاقة يجب أن تعمل على تخفيض كلفة الطاقة. أي إصلاح حقيقي في المستقبل يجب أن يكون يبنى على تخفيض كلفة الطاقة. فنتحد يعني الدور المهم جدا يعني الطاقة اليوم بس تنعكس على القطاع الصناعي، بيكون هناك يعني محفز يعني بيعطي ميزة تنافسية للقطاع الصناعي والقطاع الزراعي والسياحي ولجميع القطاعات المنتجة. فأنا يعني فبهمنا المستثمر يستفيد في جانب والمواطن ينعكس عليه في تخفيض الكلف من جانب آخر وتخفيف عبء على موازنة الدولة من جانب أيضا آخر.
0: لكن في حال القرارات التي تحدثت عنها قبل قليل ستصب في صالح المواطن بشكل
1: بالتأكيد
0: كبير.
1: يعني بالتأكيد هذا يعني احنا يعني ان شاء الله تعالى يعني بتمنى من المواطنين اللي مهتمين في هذا الجانب مراجعة الأنظمة والتعليمات يعني في فور يعني صدورها بجريدة رسمية ستكون نافذة فقبل قريب يعني العاجل ان شاء الله تعالى.
0: ان شاء الله. يعني احنا بدنا نتحول لمحور آخر لكن بدنا نتوقف الآن لفاصل قصير. لحين رفع أذان المغرب، بعدها نواصل ما تبقى من هذه المحاور الموجودة معنا. إذا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فاصل قصير نتابع بعده ما تبقى من هذه الحلقة.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام فيما تبقى من حلقة اليوم لبرنامج صالون حياة مع رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية دكتور أيمن أبو هنية. حياك الله مرة أخرى دكتور.
1: الله يحييك أستاذ محمد.
0: عندنا في محور المحروقات والغاز هناك تساؤل دائما ما يطرح، كيف يحسب أو يحتسب سعر لتر البنزين في الأردن، ولماذا لا تكون هذه المعادلة واضحة بالكامل أمام المواطن؟ هذا السؤال أيضا من الأسئلة التي تطرح.
1: يعني اليوم هذا السؤال يمكن بيراود العديد من المواطنين عن موضوع احتساب المشتقات النفطية سواء البنزين أو الديزل إلى آخره. طبعا السعر احنا يمكن وضحته الهيئة من خلال منشورات شهرية، يعني لا يحدد يوم بعد يوم، هو خلال من شهر إلى آخر نحن نأخذ متوسط السعر العالمي لهذا المشتق النفطي سواء من البنزين أو الديزل، يعني خلال 30 يوم متوسط السعر هذا السعر العالمي. طبعا في هناك تكاليف نقل وشحن وتأمين لتوريد، لا أيضا فاقد من التبخر أو الإسالة، لا وصول يمكن حتى لهذا المشتق لباب المصفى وما يسمى هناك عرف سعر باب المصفى، لا تكاليف أيضا النقل والتوزيع ولا هامش الربحي للمحطات، بالإضافة إلى الضريبة الخاصة.
0: اللي هي الضريبة الخاصة،
1: نعم ضريبة خاصة، يعني نتحدث بكل وضوح اللي هي 37 أو 370 فلس على البنزين و 165 فلس على الديزل، فهذا باختصار شديد. طبعا اليوم كنا نشوف يعني هناك تقارب سعر الديزل على سعر البنزين، هذا الشيء طبعا يعني مرهوم موضوع العرض والطلب، الانقطاعات التي يعني الحاصلة يمكن في المنطقة كان بالسابق ما قبل آذار تصديرها من المشتقات النفطية ما يعادل تقريبا 1.5 مليون، اليوم نزلت هذه الأرقام إلى 800 ألف. القيود المفروضة على الجانب الروسي وعلى روسيا من الدول المهمة في توريد وتصدير المشتقات النفطية خاصة من الديزل والبنزين، فهذا يعني انعكس على وجود هذه القيود على ارتفاع الكلف. في اليوم يعني التوترات في المنطقة انعكست على المصفات أو محطات أو توليد المشتقات النفطية في المصافي في العالم، لأنه اليوم النفط الخام أصبح كمياته لا تأتي بالكميات المطلوبة، هي شحيحة، يمكن القدرة التشغيلية لمصفاة معينة بحاجة لأرقام معينة يمكن انخفضت للنصف، أدى لارتفاع الكلف التشغيلية وارتفاع كلف المشتقات.
0: نعم. طيب دكتور أيمن، أسألك عن قانون الغاز الجديد، ما المشكلة التي جاء لحلها تحديدا، وما الذي سيتغير بعد إقراره قانون الغاز الجديد؟
1: يعني أنا يمكن من المشاريع المهمة جدا الذي أقر في الدورة السابقة له مشروع قانون الغاز. بالسابق أستاذ محمد، يعني يمكن أي مستثمر في جانب في هذا الجانب حاب يستثمر كان هناك عبارة عن متاهات تشريعية. اليوم صار في عندي يعني تشريع مشروع قانون الغاز، بنية تشريعية حقيقية جاذبة للاستثمار. يمكن وضحت قبل قليل إنها يعني هذا المشروع وضح العلاقة ما بين المستهلك والمستثمر والحكومة، فيعني اليوم دور الوزارة رسم السياسات، هي الهيئة دور الرقابي والرخص، وكان هناك أيضا يعني توضيح موضوع كل يعني نقاط سواء من الانتاج وتوزيع أو تغييز أو تسهيل الغاز. اليوم إحنا إن شاء الله في ظل الاكتشافات المهمة من الغاز الريش بحاجة لمشروع قانون غاز، بالسابق ما كان موجود، كانت عبارة عن يعني عبارة عن يمكن برجع بحكي لك مرة ثانية بقول لك إنه متاهات تشريعية. فهذا المشروع هو مشروع يعني للأمانة وطني فني من الطراز الأول، انعكس اليوم الحمد لله يعني على جذب المستثمرين في جانب استخراج، في جانب الاستكشاف، في جانب تمديد الأنابيب، فإن شاء الله أثره يعني أكيد مهم جدا.
0: هناك سؤال دائما ما يطرح، إذا انقطع مصدر رئيسي للغاز غدا لا سمح الله بسبب أي ظرف إقليمي، هل يمتلك الأردن بديلا حقيقيا أم سيدخل في أزمة؟
1: يعني يمكن بحكي لك يعني يمكن كان هناك انقطاع مصدر واحد من الطاقة الغاز دفعنا أو أثاره لغاية الآن موجودة عشرات السنوات.
0: هنا هذا السؤال مرة أخرى.
1: ما لازم يعني شوف هناك طبعا تحديات، يعني إحنا إن شاء الله تعالى نأمل أن يكون هناك موضوع تنوع، يعني الحل الأساسي تنوع مصادر الطاقة من خلال الطاقة الشمسية، من خلال طاقة الرياح، من خلال طاقة الصخر الزيتي، من خلال زيادة التوسع. ويعني اليوم ماشي الحمد لله الأمور في موضوع استخراج الغاز من حقل الريشة. فالأردن اليوم يعني بحكي لك أكثر استعدادا للأزمات من السابق. اليوم هذا تحدي كبير، الانقطاع من أي مصدر من الطاقة. يعني اليوم إحنا يعني أكيد لازم نكون محتاطين. إذا نجحنا في اليوم وجود البدائل، يجب أن تكون أيضا الكلف يعني منخفضة، وليس أن ندفع فاتورة تؤثر أو تنعكس على الموازنة. هذا أيضا شيء مهم. فتنويع مصادر الطاقة وزيادة المخزون الاستراتيجي، هذا اليوم احنا يعني في عمل على أرض الواقع لهذا الجانب. بهمنا يعني يكون احنا على يعني أتم استعداد لأي طارئ لا سمح الله في المستقبل.
0: طيب أنا بدي أسألك فيما يخص اليوم دور مجلس النواب والمساءلة أيضا اليوم، خصوصا لجنة الطاقة النيابية. اللجنة هل تمتلك أدوات حقيقية لإجبار الحكومة على تنفيذ توصياتها، أم أن دور اللجنة ينتهي عند إصدار التوصيات؟
1: يعني شوف اليوم احنا دور لجنة الطاقة النيابية ومجلس النواب بشكل عام، احنا يعني لا نمتلك الأدوات التنفيذية. نكون واضحين، احنا اليوم دورنا التشريع والرقابي. يعني الرقابي يمكن توسع في موضوع الرقابي، مبدأ المتابعة، الذهاب للميدان، المساءلة، التوصيات، متابعة الأعمال إذا كان هناك أي خلل معين. وأيضا كمان هناك نقطة مهمة جدا وهو التشريع. أنت سألت قبل شوي عن مشروع قانون الغاز، إذا ما كان لجنة الطاقة النيابية دور مهم جدا، يعني يجب أن يكون الأثر التشريعي واضح. يجب مراجعة هذه بنود أن تكون تخدم المصلحة العامة. فيعني هنا يقتصر دور لجنة الطاقة النيابية، يعني لا نملك أدوات تنفيذية ولكن نملك أدوات تشريعية وأدوات رقابية.
0: ما القرار الذي ترى أنه الحكومة يجب أن تتخذه الآن في قطاع الطاقة لكنها لم تتخذه حتى اللحظة؟
1: يعني أنا أشوف دائما يعني بحكي وأكد يعني شيء هذا بهم جميع المواطنين، تخفيض كلفة الطاقة. لازم يكون في مخطط وجدول زمني لتخفيض كلفة الطاقة. يعني احنا اليوم ان شاء الله يعني دورنا بلجنة الطاقة النيابية ان يكون هناك مسار عملي واضح وجدول زمني محدد لتخفيض كلفة الطاقة، لعدم نمو المديونية، لا يعني هذا حتى ينعكس على المواطن ومعيشة المواطن.
0: طيب انا بدي يعني اسالك، اين تنتهي مسؤولية الحكومة وتبدأ مسؤولية مجلس النواب في ملف الطاقة؟
1: يعني مسؤولية الحكومة أين تنتهي؟ هنا يعني هناك الدور يعني متكامل. احنا شوف يمكن بلجنة الطاقة النيابية شكلنا نموذج تشاركي ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. فالدورنا احنا مكملين لبعض. ممكن كان في كنا صارمين في جانب معين على مشروع قانون الغاز، يمكن أتت به الحكومة أن يكون نافذ بعد 180 يوم من صدوره بجد رسمية، ولكن لجنة الطاقة النيابية أصرت أن يكون فورا. فهذا الشيء انعكس أيضا على يعني وأخذت به الحكومة، يمكن كان عبء موضوع اليوم إيجاد الأنظمة والتعليمات. فإحنا العمل يجب أن يكون تشاركي أستاذ محمد، مش أنه ينتهي ويبدأ.
0: طيب أنا بدي أختم معك بهذا السؤال، قبل انتهاء الدورة النيابية، ما الإنجاز الذي تريد أن تقول للمواطن الأردني هذا تحقق بسبب لجنة الطاقة؟
1: يعني شوف احنا دورنا دائما احنا نعتبر هذا واجبنا، انه نكون يعني ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان نؤدي واجبنا على اتم وجه. يعني يمكن في اتحدث سريعا عن بعض الانجازات لجنة الطاقة النيابية. يمكن كان بداية تولي لرئاسة لجنة الطاقة النيابية كان هناك رسوم تفرض على يعني موضوع انقطاع التيار الكهربائي وارجاع التيار، كان 3 دنانير وتصاعدي كان فتم الغائه، ويعني للمرة الثانية فقط 3 دنانير. موضوع كان هناك يعني وفيات تحدث سنوية، موضوع اختناقات كان سببها يمكن سلطنا الضوء على هذه المشكلة وأسبابها، كان هناك أسباب يمكن ما يعرف في وسائل التدفئة الغير آمنة اللي أدت إلى وجود حالات وفاة للمواطنين، وللأسف الشديد كان هناك إهمال بهذا الجانب. يعني السنة الماضية أستاذ محمد كان الجهات الرقابية كانت للإتلاف على وسائل التدفئة غير آمنة محدود، يمكن 13 إلى 20 وسيلة تدفئة، يمكن أرقام لا تذكر. اليوم لغاية الآن 52 ألف وسيلة تدفئة تم إتلافها، وتم هناك محاسبة ومحاسبة صارمة في هذا الجانب. الموضوع يعني الحمد لله يمكن شرعنا موضوع اتفاقية التنقيب على النحاس في أبو خشيبة، كان هناك توازن حقيقي ما بين حق الدولة يعني والمستثمر. اليوم دورنا احنا كمان يعني في لجنة الطاقة النيابية يعني نوعد المواطنين راح يكون هناك يعني وضع مسار عملي لتتقيد به الحكومة لتخفيض كلف الطاقة في المستقبل، التشخيص من خلال تشخيص حقيقي للطاقة، من خلال تخفيض الفاقد اليوم للطاقة. كل 1% من الفاقد الكهربائي بوفر عندي 20 مليون أستاذ محمد. اليوم يجب أن الانتقال للتكنولوجيا، اليوم حتى يعني الموضوع نواكب موضوع الشبكات الذكية، نواكب موضوع اليوم تحميل الأحمال من خلال الـ AI وتشغيل المحطات التوليد ذاتيا. اليوم حتى موضوع التنويع في مصادر الطاقة أن يكون هناك قوانين محفز لهذا الجانب. موضوع التخزين الحمد لله شرعناه كمان في
0: يعني بنقدر نقول انه في الكثير
1: استاذ محمد، واحنا يعني بنامل يعني
0: نتمنى ذلك
1: انه يعني نقول دائما ربنا يقدرنا
0: يا رب. يلا شكرا لك لوجودك معنا، رئيس لجنة الطاقة والثورة المعدنية النيابية النائب دكتور ايمن ابو هنية، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا صاحبي.
0: شكرا لكم انتم ايضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيبي وكرم المتابعة. هذه تحيات فريق العمل، في امان الله.
2: صالون حياة صالون حياة مع محمد سلامة. صالون حياة برعاية المركز

0: انت اقوى انت اقوى انت اقوى مع انس الطنطاوي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي انت اقوى. هذا البرنامج من أدادي وتقديمي أنا محدثكم أنس الطنطاوي، ورحب باتصالاتكم ومداخلاتكم على الهواتف في البرنامج 06-516-5020-516-2020. كما بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا من خلال صفحاتنا على الفيسبوك تلفزيون حياة وراديو حياة FM، أو عبر تطبيق حياة على الأجهزة الذكية بالصوت والصورة، أو من خلال مواقع وحسابات حياة عبر تويتر انستغرام يوتيوب وبودكاست. وحاب أذكر بترددات الإذاعة عمان والزرقاء 104.7، البلقاء والسلط وعمان 101.1، إربد وعجلون 106.5، وفي العقبة 102.7. وللاطلاع على كل ما هو جديد عبر موقع أخبار حياة انت أقوى، فأهلا ومرحبا بكم. ونرحب بكم أعزائي المتابعين ابتزاز. ويه الكلمة شو مزعجة يعني، والله بتعرف حتى أحيانا واحد يجي بدي يحكي لي عن قضية ابتزاز بقول له لا تكمل بالله عليك، بقول لي يا زلمة ابتزوا هالبنت الصغيرة الله يلعن شيطانهم وكذا. يعني مفهوم الابتزاز خاصة اللي بتعرضوا له اليافعات، صحيح البنات الصغار من زاوية بالتلفون هون وهناك وثقة من الأهل وعدم متابعة، وأحيانا اليافعين أيضا الشباب الصغار. ضيفتنا لهذا اليوم مختصة، رح نتحاور ونحكي في هذا الموضوع وليش عم تزداد هاي القضايا وشو اللي عم بصير. اسمحوا لي باسمكم جميعا أن أرحب بضيف حلقتنا لهذا اليوم، الأستاذة سمر الجبرة، مستشارة قانونية ومختصة في قضايا العنف الأسري. أيضا أهلا ومرحبا بك أستاذة سمر.
2: أهلا أهلا وسهلا بك أستاذ أنس، واسمح لي بداية أن أشكر تلفزيون حياة وأن أشكرك من خلال هذا المنبر على اهتمامكم بالقضايا اللي فعليا تؤثر على المجتمع وتهم المجتمع.
1: الله يكرمك ويبارك فيكم، نشكر حضورك للأستوديو. إحنا حطينا عنوان الحلقة علاقات من زجاج.
2: نعم.
1: أنا فعلاً من زجاج.
2: للأسف.
1: نعم.
2: للأسف عندما يعني إذا كنا إحنا الآن في نطاق برنامج أنت أقوى ونطلب من المجتمع بكافة فئاته أن يكون أقوى، والقوة تكمن بالمعرفة طبعاً.
1: صحيح.
2: معرفة
1: صحيح.
2: الحقوق
1: صحيح.
2: والواجبات.
1: نعم.
2: والالتزامات. حسنت. والمسؤوليات. ونتحدث عن علاقات من زجاج، إذا نحن لا نريد أن تكون العلاقات من زجاج هشة بمجرد الضغط
1: صحيح
2: عليها.
1: صحيح صحيح.
2: نريد علاقات من فولاذ، وتكون من فولاذ إذا كان
1: يا سلام عليك
2: كانت فئات المجتمع كاملة تعرف ما لها وما عليها. لذلك فعليا الموضوع الذي طرحته يعني أقل ما يوصف إنه فعليا علاقة من زجاج عندما نتحدث عن ضحية ومبتز.
1: كسر مفاجئ بصير لها.
2: نعم. لأنه هو بيستغل، وحضرتك بتتحدث عن فئة بالأصل مطلوب منا كمسؤولية مجتمعية مشتركة حمايتها لأن
1: صحيح.
2: احنا بنعدها لحتى نحافظ على السلم وأمن المجتمع وننتج جيل سوي وخالي من
1: طبعاً
2: الاضطرابات.
1: طبعاً.
2: فما بالك إذا كان في شخص بيبتز هذه الفئة.
1: طيب جريمة الابتزاز بازدياد كل يوم عم بحكي معي ناس
2: بازدياد للأسف.
1: شو
2: ليش؟
1: نعمل؟
2: لأنه إحنا في عنا تحولات رقمية. هلا بداية الابتزاز بشكل عام قانون العقوبات عرفه إنه هو إكراه إرادة شخص تحت التهديد لإجباره على القيام بفعل أو منفعة مادي أو معنوي. طبعا نحكي تحت التهديد، بنقول تهديد وإجبار وإكراه إرادة الشخص لتحقيق منافع. كان قانون العقوبات بيغطي هذا هاي الجريمة يعني عقوبات خلينا نحكي لا تحقق مفهوم الردع حاليا، لما نقول 50 دينار لميتين دينار غرامة ومن 3 شهور لسنتين نعم الحبس. فنتيجة ازدياد هاي الظاهرة بسبب التحولات الرقمية جاء قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 نعم لعام 2023 لحتى يحقق مفهوم الردع ويتعامل مع موضوع التهديد، والتهديد هذا بيكون عبر شبكة المعلومات أو الوسائل التواصل الاجتماعي الحديثة وبهدف إجبار شخص على القيام بفعل أو الامتناع عن فعل، وبنحكي تهديد يعني أنت الآن تسلب إرادة هذا الشخص، فبالتالي يجب أن تكون العقوبة مشددة.
1: مشددة صحيح.
2: فهون في قانون الجرائم الإلكترونية بنحكي عن الحد الأدنى سنة للحبس وغرامة مالية من 3000 ل 6000 دينار، وفي بعض الحالات وفي ضمن ظروف معينة في الجرائم الإلكترونية قد تصل إلى 40000 دينار
1: الغرامة.
2: إذا نتحدث عن ردع، هنا نتحدث عن ردع.
1: طيب تعرفي اليوم بتبعث لي واحدة، حتى كنت أعرض رسالتها على الشاشة مع أغطي اسمها الأسبوع الماضي، لأن أعرضت رسائل لناس بس غطينا اسمهم، فبتقول لي هيك بتزني وكذا وأنا غلطت، لكن الآن أنا مش قادر أعيش وبفكر بالانتحار. فأنا وجهتها وحكيت معها بطريقة كويسة في موضوع، في أكثر من موضوع حكيت معها، مش وقت أشرح شو حكيت معها
2: صحيح.
1: بس بالنهاية لما أنا وجهتها إيش تعمل، بتقول لي أنا بقدر أعمل هيك وبروح المدعي العام وبجيب كتاب للجرائم الإلكترونية، لكن حط 3 نقاط.
2: خوف.
1: لا، في موضوع أكبر من الخوف، الشخص خارج الأردن
2: أوكي
1: وبيحمل الجنسية الأردنية، فبتقول لي حكوا لي انه انا بدي اروح اشتكي وحطوا عليه تعميم لحتى يرجع الاردن، فراح يستمر طول الفتره هاي. يا خواتي الله يرضى عليكم، يا شبابنا الله يخليكم، يعني لا توقعش حالك في مشكله مثل هذه، حط حالك محل، حطي حالك محلها، حطها اختك الصغيره. فصحيح بدنا شغل كبير على ابنائنا. تفضلي.
2: طبعا طبعا، وبالذات يعني حضرتك ذكرت هاي الحادثة، واعتقد انه هي تواصلت مثلا بدها تكون فوق سن ال 18.
1: فوق ال 18 بس.
2: نعم.
1: اسمحيني نوقف عندها
2: طبعا.
1: لدينا فاصل ثم نعود.
2: اوكي.
1: ونرحب بكم مجددا أعزائي المتابعين في إنت أقوى، ونكرر ترحيبنا بضيف حلقتنا لهذا اليوم الأستاذة سمر الجبرة المستشارة القانونية والمختصة في قضايا العنف الأسري. أهلا ومرحبا بك مجددا.
2: أهلا فيك أنس بك. إحنا قبل الفاصل ذكرت لي حضرتك مثال السيدة اللي كانت بتتعرض لنوع من أنواع الابتزاز المادي من شخص خارج الأردن. وهي أنت بتتحدث عن سيدة فهي فوق سن ال 18، سيدة بالغة وقادرة على التحرك بنفسها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بنفسها، فما بالك عندما نتحدث عن موضوع ابتزاز اليافعات واليافعين اللي هم الأشخاص اللي دون سن 18. وإحنا لما بنحكي يافعات يمكن لخصوصية القضايا التي تتعلق بالأنثى
1: صحيح.
2: بشكل عام
1: أكثر رام صحيح.
2: نعم بتكون حساسة، لكن بحقيقة الأمر اليافع الشاب يخاف أكثر من قضايا الابتزاز أكثر من الأنثى.
1: يا سلام. ليش؟
2: نعم. ليش؟ لأنه هو بيكون همه الخوف من وصمة العار، يعني المجتمع، نظرة المجتمع، أنت زلمة وبنضحك عليك. فهون بيواجه اليافع أو اليافعة مشكلتين، اليافعة بتواجه مشكلة الخوف من ردة فعل الأهل، وهناك كارثة إذا كان خوفها من ردة فعل أهلها أكبر من خوفها من المبتز، لأنه المبتز يتغذى على خوف الضحية، طول ما هي خايفة منه
1: نوقف عندها. المبتز يتغذى
2: على خوف الضحية، طول ما هي خايفة منه ومستمرة بتلبية رغباته وطلباته والاستجابة لطلباته، سواء كان هذا الابتزاز، طبعا الابتزاز على الأنواع، أكثر أنواعها انتشارا الابتزاز العاطفي رقم واحد، اللي هو لما بيكون الشخص المبتز بطلب من الضحية الاستمرار بإرسال الصور أو مقاطع الفيديو أو التواصل معه عبر المحادثات بشكل مستمر بهدف التملك، رغبة التملك، هذا ابتزاز عاطفي. رقم 2 الابتزاز الجنسي اللي هو الهدف الحصول على منفعة جنسية أو الاعتداء الجنسي. رقم 3 الابتزاز المادي. وعادة الابتزاز المادي يتم من قبل أشخاص خارج منطقة الضحية وربما خارج البلد كاملة. ليه؟ لأنه هدول الأشخاص اللي بيمارسوا الابتزاز المادي هدفهم الحصول على مبالغ مادية وبيعتبروه عمل منظم بالنسبة لهم. وكوننا بنحكي عن اليافعين واليافعات، يعني وجب التنويه إنه للأسف هاي الفئة من ضحايا الابتزاز بتعاملوا مع تطبيق السناب شات وكأنه تطبيق آمن، وهو أكثر المواقع اللي بتم عن طريقها يعني ابتزاز.
1: هم بتعاملوا معه لأنه
2: تطبيق آمن.
1: آمن.
2: نعم. ليه؟ لأنه هو بقولك أنا ببعت الصورة، ببعت مقطع الفيديو، المحادثة بتختفي بمجرد انتهائها. لكن الشخص المبتز عنده وسائل لحد حتى يحتفظ بالأدلة أو بأي شيء ممكن يعني يعتبره يعني يمسكه على الضحية لحتى يهددها فيها، سواء صورة أو مقطع فيديو. بأبسط الصور ممكن يصور من تليفون تاني
1: أثناء
2: نعم موضوع ما في خصوصية عندي.
1: والله الرسالة مهمة.
2: نعم نعم الجيل هذا ما عنده خصوصية للأسف. أولا هذا الجيل متعلق بالتليفون بطريقة يعني حتى الآن مفهوم الرعاية الأبوية عند بعض الآباء إنه أنا أوفر سبل العيش الكريم لبنتي وأعجب لها أحدث إصدار من الأجهزة الذكية. طيب هاي البنت إذا ما وفرت لها أنت الاهتمام وما حسستها إنه أنا صديقك وأنا مهتم فيكي وتعالي احكي معي واشكي لي مثلا أو اسأليني حتى أكون أنا المرجعية لإلك، راح تستعمل هذا التطبيق لحتى تلاقي حدا يكون مرجعية لك.
1: يعني نحن نهتم بالرعاية أكثر من
2: طبعاً
1: نحكي الاهتمام
2: طبعاً
1: الأمور اللي فيها مظهر أو الطعام والشراب والزايد أو خلينا نحكي وين أعمل عيد ميلادها وين أرتب أمورها، لكن ممكن في أمور كثير هم بحاجة لها إنه إحنا نكون قريبين منهم أكثر.
2: لأنه الرعاية يعني بينطوي تحت مفهومها الصيانة والحماية. لما بكون قادر على صيانة ابني يعني دينا وخلقا وعلما وتربية وقادر إني أوفر له إطار الحماية الكاملة اللي لما بتعرض لهيك موقف بيجي بيلجأ لي أنا، مش بيخاف من ردة فعلي وبضل مستمر يلبي يعني رغبات الشخص المبتز.
1: يعني ممكن بنت بسن 14 و15 تستجيب؟
2: ممكن طبعا. هلا اقول لك شغله كيف بيصير موضوع الابتزاز. ممكن عن طريق زي ما حكينا هي مش لاقي حدا يحتويها، فبتصير بتبعت محادثات مع حدا بيحسسها بالاهتمام بانه هي يعني محور الكون بالنسبه له، بحسسها بقيمتها واهميتها، فبيبلش ياخذ منها صور ومقاطع. بمرحله من المراحل، وهاي قصه حدثت، يعني صبية صغيرة وهم هدول الصبايا الصغار خلنا نحكي 14-15 و13 أحيانا عندهم اندفاع يعني بيفسروا تعاملهم مع الأمور بأنه جرأة وقوة شخصية. يعني وهذا الحكي يعني أنا واحدة من الحالات اللي شهدتها، يعني تعرفت عليه وأخذت منه موعد واتفقت تلتقي هي وياه في مكان بالنسبة لها كان مكان عام. فبسألها من وين إجتك هاي الجرأة انه تطلعي تقابلي؟ فقالت لي عادي مكان عام، يعني هي حمت نفسها باطار انه هذا مكان عام. فلما وصلت للمكان لقته لحاله وخافت وهربت. فبقولها يعني تبعات هذا
1: هو داخل الموضوع. داخل محل
2: داخل مكان هو مكتبة عامة، هي اعتبرتها انه مكان عام، فانه انا محمية كونه في مكان عام فعادي ايش ممكن يصير. فبس ما فكرت بتبعات هذا الموضوع. الآن هي بعد ما رجعت صار هو يبعث لها أنه ليش هربتي وأنا بدي أشوفك وأنا وأنا وأنا، بعدين صار يهددها أنه أنا عندي صور، عندي مقاطع فيديو، عندي محادثات. من حسن حظ هاي البنت أنه والدتها متفهمة، سمعت منها وتفهمت الموضوع وبلغت الأب وتصرفوا بالطريقة، لجأوا لا يعني إجراءات تقديم الشكوى والطرق القانونية المتاحة. وهون إحنا بس بدي ألفت النظر للي بيسمعونا من اليافعين واليافعات، إحنا ما بنحكي أو بنقول إنه تصرف اليافع مبرر إذا ما كان في رقابة من الأهل، لأنه الأصل هلأ إنه إحنا جيل عنا واعي في ظل التحولات الرقمية اللي بنشوفها والتوعية الموجودة. الأصل إنه أنت واعي وعارف إنه هذا التصرف خطأ، ولكن هذا الخطأ لا يساوي أبدا السلوك الجرمي عند الشخص المبتز، فلازم نتعامل معه بطريقة ما تزيد الأمر سوء.
1: طب هي اعتبرت المكان العام عادي، طب وهي خطوة أولى، بعدين ممكن
2: ممكن يصير مكان خاص. نعم صحيح، للأسف هذا الاندفاع اللي لازم نعالجه في البداية. الآن لو هي ما تصرفت بطريقة إنه لجأت لوالدتها، والدتها تصرفت باحتواء الموضوع وتبليغ ولي أمرها، لأنه إحنا ليش منحكي ولي أمرها؟ بس هاي نقطة كمان مهمة، الشخص المبتز لما ذكرنا قبل يعني في سؤال سابق إنه بيتغذى على خوف الضحية، هو لأنه هي بتخاف من ردة فعل أهلها، وشغلة تانية إنه هي ما بتقدر تلجأ لا تقديم الشكوى دون موافقة ولي الأمر، فهو بيعرف هذا الكلام. فهون ولي الأمر كان متعاون،
1: فهو مثبتها بهاي الأمور.
2: نعم نعم،
1: ومركز على هذا الموضوع
2: للأسف. صحيح
1: يعني لدرجة أنها لما تقدم شكوى بتصيبه صدمة.
2: انه كيف قدرت انها توصل كيف قدرت تحكي لاهلها وما تخاف منها.
1: في يافعين بتعرضوا لكذكور كمان؟
2: نعم فضل. زي ما ذكرنا موضوع الابتزاز لا يقتصر لا على عمر ولا على جنس ولا على يعني الذكر والأنثى يتعرضون للابتزاز. وزي ما حكينا اليافع بيخاف أكثر من ردة فعل المجتمع. يعني بإحدى القصص يعني شاب يافع اللي كانوا مبتزين هم صبايا تنتين ابتزوا هذا الشاب. تخيل يعني الآن العملية صارت انعكست. الضحية هو ذكر والجاني
1: بنات
2: أو نعم هم إناث. نتيجة خوفه من المجتمع وردة فعل المجتمع على هذا الموضوع وخوفه من نظرة والدته أو خلينا نحكي شقيقاته في المنزل أو أي حدا حواليه في إطار العائلة إنه كيف ممكن نتعامل مع هذا الشخص بهاي يعني إنه هو ابتزاز لإلهم إنه وصل لمرحلة في صور ومقاطع فيديو خادشة للحياة
1: إله هو
2: نعم فهذا الإشي أثر عليه صحيا ونفسيا. فقد الشهية للأكل نفسيته تعبت اضطر حتى إنه يوصل مستشفى.
1: تمام.
2: الآن خلال تواجده بالمستشفى أحد الأطباء قدر يفهم منه هذا الكلام. فلما نعرف منه الموضوع بطريقته فهم الأب
1: يعني والأب قدر يتصرف. الشاب نفسه كشف ذاته للطبيب.
2: نعم نعم هو برغبته فهم الطبيب إيش الموضوع لأنه هم لقوا إنه في أسباب نفسية أيضا إلها علاقة بموضوع مرضه. فإنه هل بيتعرض لضغط هل في كذا يعني إيش الأسباب اللي بتخليه يوصل لهذه المرحلة. الأهل ما عندهم فكرة لأنه هم مهيئين له كل سبل الحياة يعني ما في إشي ضغطه في البيت. فإذا أكيد رح تكون سبب الضغط أو وسيلة الضغط خارجية. فبتعامل شخص زي الطبيب عنده قدرة على التعامل مع هذا العمر وقدرة على التواصل معه والحوار قدر يوصل نعم قدر يوصل للسبب وبلغ الأهل والأهل تصرفوا. هاي نتيجة إنه لما بيكون في أسرة قادرة على التعامل.
1: نعم. بس هو يعني إيش كانوا يطلبوا منه معلش؟
2: الآن هو لما كانوا بيحكوا معه وصلوا لمرحلة إنه إحنا منحبك وإحنا بعلاقة وصور ومقاطع فيديو بعدين صاروا يطلبوا منه مبالغ مادية أو بنشر الصور. فإحنا زي ما حكينا ما هو أنواع الابتزاز صحيح. مختلفة.
1: طب موضوع جريمة القتل لاحظتي من خلال عملك أو من خلال ما أنت بتطلع عليه إنه في ارتباط بين جريمة القتل وجريمة الابتزاز كتبعات؟
2: تمام. هلأ إحنا ما منا نعمم نقول إنه كل جريمة قتل أسري إلها علاقة في موضوع ابتزاز أو تبعات للجرائم الإلكترونية. ولكن عدم التعامل بشكل سليم مع جريمة الابتزاز وعدم مساندة الضحية سيكون له مآلات وتبعات خطرة. منها قد يكون انتحار الضحية لأنها تصل لمرحلة خلاص طريق مسدود وحصلت. ومنها قد يكون قتل الضحية هاي عن طريق مثلا والدها أو أخوها أو كذا.
1: ليش قتل الضحية؟
2: أنا بقول لك ليش. أول إشي موضوع الانتحار مبدئيا. هلا لما إحنا حكينا قبل شوي إنه في مشكلة إذا كان خوف الضحية من ردة فعل الأهل أقوى من خوفها من الشخص المبتز. هنا تكمن الكارثة لأنه هي ما رح تلجأ لأهلها وتشرح لهم إيش اللي صار وتسمح لهم يساعدوها ويتصرفوا. هي بدها تخاف من ردة فعل أهلها. يعني إحدى الحالات برضو يافعة عن طريق لعبة على الإنترنت وفيها شات تعرفت على حدا وهذا الحدا قالها أعطيني حسابك لسناب بنقدر نحكي مع بعض وضل يتواصل معها وبعدين صارت تحبه وصور مقاطع فيديو محادثات بلش يهددها. الأم انتبهت إنه البنت صارت بتفقد وزنها تحصيلها الدراسي المستوى نزل وصلت لمرحلة إنه صحيت عليها لقيتها شاربة أدوية بغرض الانتحار. لما انحكت معها وعرفت شو السبب فهون هي قررت تنهي حياتها ولا تلجأ للأهل بسبب الخوف من ردة فعلها. على الصعيد الآخر ممكن الأسرة نفسها زي ما حكينا بعض الأسر للأسف تستعمل أسلوب العنف كأسلوب للتربية أو ما في حلقة وصل وتفاهم ما بين الأب والابن أو الأب والبنت أو الأخ والأخت بدافع إنه تبرير السلطة الذكورية دون الرعاية والقوامة. فهي بتوصل لمرحلة إنه إذا عرفوا ممكن إنه يقتلها فتعاقب الضحية ولا يعاقب الجاني للأسف.
1: تعاقب الضحية فيها.
2: ولا يعاقب الجاني للأسف.
1: حتى في حالات طلاق حصلت يعني، كنا قبل ما ندخل الاستديو حكيت لك في زوجي واحد تواصل معها، أنا حكيتها الأسبوع الماضي، هي قرار حكم على فكرة.
2: صحيح.
1: كان يقولها أنا بدي أكي تيجي على المكان الفلاني، لما ضايقها كثير راحت حكت لزوجها، فيش بينهم علاقة ولا ابتزاز، بس مجرد إنه كشفت له إنه في واحد قاعد بعرض عليها وتعاقبت هي طلقها.
2: لأنه انعدام ثقة.
1: هي اللي راحت له ستي، يعني ليش يتصرف هيك؟
2: لأنه ما في ثقة للأسف، انعدام الثقة بين الأزواج، وإحنا بنحكي عن أزواج بالغين وراشدين وعاقلين.
1: اسمحيني العدو إيش تعمل؟
2: فما بالك
1: يعني تروح تجيب إخوانها وتخليهم يجيبوا يقعدوا للناس بالطريق؟
2: لا طبعا.
1: ولا
2: عشان هيك ولا أصلا الإجراءات القانونية موجودة لحتى تحمي. هلأ هو شو الغرض أصلا من وجود آليات حماية ووجود تشريعات ونصوص قانونية؟ لحتى يكون في جهات مسؤولة عن معاقبة
1: وحماية
2: أي
1: الناس
2: شخص جاني وحماية المجتمع. نعم صحيح، فاللجوء الأصل يتم للوسائل القانونية، لكن هي حاولت أنها تختصر عن طريق التفاهم مع زوجها، وللأسف ما كان في ثقة، وانعدام الثقة وانعدام هذا يعني أنه العلاقة الزوجية من الأصل لم تكن على أساس سليم، لأنه الأصل في استمرار العلاقة الزوجية الثقة المتبادلة.
1: طيب شوفي عندنا هون احنا يمكن الوقت انتهى، موضوع التبعات الخطرة عندما يكون آليات التبليغ، عندنا التكييف القانوني، هذا كله ما حكينا فيه، لكن أنا بدي الوقاية والتوعية والمسؤولية المشتركة أيضا، لكن أنا بدي يعني بما تبقى من وقت رسالة من خلالك لكل أب وأم بعقليتهم قاسية وما بيسمحوا بخلينا نحكي الاعتراف، أسميه بالقانون اسمه الاعتراف لكن اسمه البوح من الابن أو المخطئ والبنت المخطئة، وعلى طول بيكون القرار مد الإيد والإهانة والضرب وصلت للانتحار، وأنه يفل من البيت، هيهم موجودين في بعض المراكز حاطينهم.
2: نعم وانت
1: متابعة. رسالة لكل أب وأم ابنك وقع.
2: نعم رسالتي لكل أب وأم أنه الرعاية لا تعني السلطة، الرعاية هي قوامة وهي تربية وهي حماية.
1: نعم.
2: عندما يكون الابن سواء كان ابن أو ابنة في مرحلة يصل لمرحلة من الثقة الكاملة بالأهل وبنصيحة الأبوين وبأنه أي خطأ قد يصدر عنه لن تكون نتيجته العقاب، إنما نتيجته بعد إصلاح ما فسد من الأمر التوعية والرقابة والاحتواء، لأنه زي ما حكينا لا يمكن أن نساوي بين خطأ الضحية وسلوك المبتز.
1: صحيح.
2: وما يفسح المجال لذلك هو تعامل الأبوين مع الموضوع. ورسالتي لليافعين إياك والصمت، اليافعين واليافعات، لأن الصمت أهم الأسباب التي تحد من وصول الضحايا إلى آليات الحماية.
1: احنا بننساوي بارك الله فيك، بارك الله فيك يا أستاذ. في مرة صديق إلي بيقول لي أنه هو صغير زمان، بيقول لي روحت على الدار إيدي مكسورة، فإجا أبوي مسكني وضربني وكسر إيدي الثانية. فأنا بدنا كمان
2: للأسف
1: ليش إنه ليش إيدك تنكسر؟
2: للأسف يعني هو عالج الخطأ بالخطأ.
1: خطأ صحيح. خطأ
2: لا. بدل ما يحتوي يقول له سلامتك كسر إيده الثاني.
1: طيب شكرا لكل الشكر لك الأستاذة سمر الجبرة، مستشارة قانونية ومختصة في قضايا العنف الأسري، وإن شاء الله بكون في بيننا تواصل عبر حياة لقدام بإذن الله. كل الشكر لحضرتك.
2: شكرا أيضاً لك.
1: الله يحفظك. تسلمي. بشكر الشباب اللي كانوا معي بالاستوديو أيضا، أنس عربد وعبد الرحمن أبو رياش وكريم. هذه تحية مني أنا محدثكم أنس الطنطاوي، إلى اللقاء.
0: انت اقوى، انت اقوى، انت اقوى مع أنس الطنطاوي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة أفهم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
9: جوعان؟

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
3: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: تكمل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 0778499444.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل والزرقاء، وادي العش. 0770795801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.

سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حياة أف أم، نحبك يا رسول الله.
1: الثامنة مساء بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة أف أم.

0: بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM وعبر صفحتي الرسمية على موقع الفيسبوك وعلى قناتي الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 و4 من الساعة 3 وحتى 4 عصرا، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتور
2: الفضل. حياك دائما،
1: أكرمك الله بك. تفضلوا سيدي.
2: بوركت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، وأخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، على مائدة القرآن دقائق معدودات، فتح الله علينا وعليكم أبواب الخير. فاتحة القرآن: الحمد لله رب العالمين، الثناء على الله الذي هو رب للعالمين جميعا، مؤمنهم كافرهم، غنيهم فقيرهم، شرقيهم غربيهم، رب العالمين سبحانه رب هذا الكون ورب هذا الوجود بتفاصيله. وختام القرآن: قل أعوذ برب الناس. إذن في البداية رب العالمين، وفي الختام
1: رب الناس. جميل.
2: هي يعني رب العالمين، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تكرر لفظ الناس 5 مرات. هذا ملاحظة سريعة، ثم ننتقل إلى افتتحت سورة محمد عليه الصلوات بكلمة الاسم الموصول: الذين كفروا.
1: صحيح.
2: وقد تكرر هذا في السورة الذين 23 مرة، والثاني والذين آمنوا. إذن الذين كفروا الموصول صلته، والذين آمنوا الموصول صلته. وعدد آيات السورة 38 آية، وعدد مرات غير المؤمنين 11 مرة. يتكلم عن المؤمنين، يتكلم عن غير المؤمنين.
1: نعم.
2: كفروا وصدوا اللي في البداية. نعم. هكذا عن سبيلنا. والذين من قبلهم، الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، الذين في قلوبهم مرض، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، تكرر مرتين. فاتحة القرآن إذن، وختام القرآن الألوهية والربوبية. هكذا سريعا جدا. سورة الرعد. الرعد له سورة؟ نعم نعم. لماذا؟ يعني هو بيعطيك مؤشر على قدرة الإله العظيم، بيبدأ بهذه الصاعقة الشديدة، يعني الرعد.
1: نعم.
2: يريك كيف يدبر الكون هذا الإله العظيم. والرعد ظاهرة من ظواهر الكون، ومظهر من مظاهر قدرة الإله وقوة الإله سبحانه. وآياتها 43. فاتحتها حروف مقطعة: ألف لام ميم راء. والحقيقة يعني بعد سورة محمد عليه السلام، أنا كاتب تفسير سورة الرعد من قبل 20 سنة بس.
1: سبحان الله.
2: وهذه نفس الشيء. فيعني سأعود لها إن شاء الله تعالى، سورة الرعد، بعد ما انتهينا من سورة محمد. مش دعاية، لا بنعملش دعاية ولا بنفكر بهذا، لكن أقول يعني سورة الرعد، القرآن كله معجز طبعا.
1: نعم.
2: ليه هي السور قبلها وبعدها ألف لام راء؟ ألف لام راء قبل وبعد.
1: ألف لام ميم راء.
2: يوسف قول. نعم. قبل، واللي بعدها ألف لام راء.
1: نعم.
2: هذه
1: ألف لام ميم راء.
2: خطر لي أن أحصي الميمات فوجدتها أكثر من كل السور التي قبلها وبعدها. إذن ألف لام
1: ميم راء.
2: لام ميم راء.
1: نعم.
2: فأحصيت حرف الميم في السورة فوجدته فقط 33 مرة و200.
1: يا الله.
2: 33 مرة
1: و200.
2: إبراهيم أقل من هذا، مع أن إبراهيم أكثر في عدد الآيات، 52 آية. الخلاصة حرف الراء في سورة إبراهيم 233، بينما في هذه في سورة إبراهيم هذه 253 طلعت مثل ما قلنا.
1: نعم.
2: على كل حال هذه ملاحظة سريعة، ننتقل من هذا إلى حديث يعني الواقع الذي نعيش. مجلس حقوق الإنسان يناقش انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا، شفت كيف بيشلفوا بروحوا لوين؟ مكايدات الحضارات، إن أمريكا مقابلها روسيا.
1: نعم.
2: فهم بيبلشوا في روسيا إكراما لأمريكا وترامب، ولا أحد يتكلم عن إسرائيل مثلا، ما حد بيتكلم. ليه؟ لأن روسيا ند لأمريكا وخصم لأمريكا. فهم مجلس حقوق الإنسان فورا بيصب اهتمامه ضد روسيا، يناقش انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا. طيب هل تكلمتم عن إسرائيل؟ لا طبعا لا، لأنه العالم منحاز مع إسرائيل للأسف. والعجب العجاب أنه لا أحد، لا مجلس حقوق الإنسان ولا أمريكا ولا ترامب ولا الغرب ولا العرب، ما لهم يتكلمون عن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان. حتى العرب نفسهم بتكلموش. في الوطن الذي اغتصبوه من أهل فلسطين، يعني هم اغتصبوا وطننا ويسيئون لنا، يعني ما اكتفوش بأن اغتصبوا الوطن ويضايقون أهل الوطن. النظام نفسه اللي في أمريكا بعد ما طردوا الهنود الحمد قالوا احنا وجدناها خالية، يا الله. ونفس المنطق إسرائيل بتقول احنا وجدنا فلسطين خالية، يا كذابين. فلسطين كانت متقدمة في الزراعة ومتقدمة في التعليم على ثلاث ارباع العالم من فضل الله. دوجاريك بيقول نزوح أكثر من 25,000 أسرة خوفا من تفجيرات. دوجاريك يعني أحيانا بيحكي كلام مقبول، فبتكلم عن إسرائيل، أكثر من 25,000 أسرة خوفا من تفجيرات. جي دي فانس اللي هو نائب ترامب بيقول بيخطب في جمهور أمريكي ويكرر يجب أن نحمي دولتنا. طيب وإحنا مالنا؟ ما خذ بالك، وبيقول يجب أن نحمي دولتنا، ما كملش الكلام، لكن الكلام نشر في مكان آخر اللي هو خايفين ينتقل نور الإسلام إليهم. بدأ يسلمون مجموعات بسيطة ثم تتضخم ثم تتسع وتنتشر، فهم هذا الذي يقصده، نحمي دولتنا، نحمي دولتنا من الأسلمة، من الإسلام ودخول الناس فيه. هذا اللي هو جي دي فانس مثل ترامب، مفهوم ترامب لك ايش قال عن نفسه معروف، دوما نقول أنا يهوي لو إيش دوما نحكيها يعني. ومع هذا نجاملهم ونشتري بضائعهم، وهم يحذرون ويحذرون من إسلامنا ويتهموننا بالإرهاب. شرق الأوسط إرهابي، إرهابي إرهابك أنت، أنت اللي مرهب العالم، وأنت اللي دمرته فيتنام ودمرته الشرق الأوروبي الأسيوي، وهي أحبابكم دمروا منطقة غزة، وأحبابكم احتلوا فلسطين قبل 100 سنة، يا الله عفوك. ومع هذا نجاملهم ونشتري بضائعهم، وهم يحذرون ويحذرون من إسلامنا ويتهموننا بالإرهاب، يجب أن نقاطعهم. إيه والله ترامب ومعه أوروبا لا يرى إلا ما أصاب أوكرانيا، يعني كلهم بيتكلموا أوكرانيا أوكرانيا، we must be with أوكرانيا. يا سيدي خشوا عليهم وعطوهم من الأسلحة ما تشاءون، معروف انحيازكم للباطل معروف، يعني لأنها أوروبية مسيحية ولا يرون ما يحدث في غزة. طيب شوفوا غزة، قال لا أنا بشوف اللي أنا عاوزه مش اللي أنت عاوزه. طبعا طبعا ما يحدث في غزة والضفة من دمار وقتل يومي، ولسه احنا اعترفنا بإسرائيل ونجتمع مع إسرائيل نيل على عيشتنا، لأنهم ليسوا أوروبيين أو مسيحيين اللي هم غزة وفلسطين إلى آخره. 8,500 مفقود ما زالوا تحت الأنقاض في غزة، و750 شهيدا لم يستخرجوا بعد، ثلث مباني القطاع دمرت بالكامل، ما حد بيشوف هذا، فقط بيشوفوا ليه غزة عملت هذا الذي عملت. غزة خنقت وحوصرت، من حقها أن تنفجر. يا ربي عفوك، يا ربي عفوك، ماذا نقول؟ في الدول الغنية والمتقدمة تدفع لوسائل الإعلام المعارضة والموافقة على حد سواء، واضح الكلام؟ يعني أنا دولة ما شاء الله مثلا عندي إعلام، وإعلام ينتقد سلوك الدولة وإجراءات الدولة، الدول المتقدمة تنفق على من ينتقدون ولا من يمدحون. فوسائل الإعلام لها دورها في تعليم وتوعية وتثقيف الشعب. وعلى سبيل المثال الواقعي عندنا في الأردن للساعة 6 صباحا كان الأردن كله يستمع لبرنامج الدكتور المرحوم الشيخ إبراهيم زيد الكيلاني، كل الأردن كان يسمع درسه من وحي القرآن أو هيك شيء رحمة الله عليه، كل الأردن. أبو الطيب طيب الله ذكره، برنامجه من هدي القرآن، كل الأردن كانت 6 الصبح تصغي له، ما كانش في صوت غير الشيخ إبراهيم زيد أستاذنا والله رحمة الله عليه. افتقدنا في الليلة الظلماء يفتقد البدر، هذه العينات لم تتكرر، يعني كفاءة دينا خلقا عطاء، وكان أحد أعلام الشريعة جزاه الله خيرا. ويمكن التبرع للقنوات ذات الرسالة التعليمية والتثقيفية، أنا الاقتراح عندي كالدول الغنية والمتقدمة، ندعم يعني إعلام الحكومة وندعم إعلام الرأي الحر مثلا والتثقيفية، فإنها تعتبر جزءا من وسائل الدولة الإعلامية حتى لو كانت معارضة، وليس عندنا معارضة أصلا. إذن يجب أن تدعم كل وسائل الإعلام، يعني نحن هنا مثلا في هذه القناة يجب أن تدعم. ليه؟ شركة، يجب أن تدعمها شركة، لكنها الآن وضع البلد كله يعني في ضيق، فعلى الدولة أن تدعم حتى يظل الإعلام مستمرا، والتثقيف والتوعية يعني الأنشطة المتنوعة المتعددة
1: ماشي. أظن
2: ما مغطى وماشي. المهم أن حياة إف إم لقيت من إقبال الجمهور وكثافة الاستماع الشيء المتميز، لذا نحن جميعا ينبغي أن ندعمها، الدولة وغير الدولة.
1: جميل،
2: لأنه هذه تحمل رسالة، وهي من فضل الله الآن القناة الأولى. مين قال؟ يا سيدي أنا اللي بقول رأيي.
1: جميل، أكرمكم الله دكتور. خلنا نستأذنك دكتور بفاصل ثم نواصل بعده إن شاء الله، فكونوا معنا مستمعين ومشاهدين.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضغطان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. حياة اف ام.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا لكم مجددا مستمعين ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك دائما،
0: أكرمكم الله. الآية 52 بعد 100
1: بسم الله
0: في سورة آل عمران: ولقد صدقكم الله وعده.
1: بسم الله.
0: إذ تحسونهم بإذنه.
1: بسم الله. ولقد صدقكم الله وعده، لام القسم، والله لقد.
0: نعم.
1: ولقد صدقكم الله وعده، طبعا وعد الله لا يخلف.
0: نعم.
1: والله لما يعد وعد ينفذه ويمضيه سبحانه، لا يعوق إرادته شيء ولا أحد، ولو اجتمع الكون كله. إذ تحسونهم بإذنه سبحانه، تحسونهم تجحوهم يعني
0: تقتلونهم.
1: أي نعم، لأن هم المعتدين أصلا.
0: إذن المسألة هنا لا علاقة لها بالإحساس وإنما بالحس،
1: تحسونهم
0: القتل.
1: أي نعم،
0: لأن البعض يختلط عليه الأمر دكتور.
1: تحسونهم بتشوفوهم، لكن تحسونهم
0: تقتلونهم. استئصال إبادة.
1: أي نعم.
0: نعم جميل.
1: هم جايين معتدين علينا.
0: نعم.
1: يعني الآن لو فعلنا هذا مع دولة إسرائيل محتلة معتدية أثيمة لئيمة حاقدة ومتستعين بكل فجرة العالم، وظلوا يقولهم كيف الحال وإن شاء الله طيبين، مش معقول طبعا. تحسونهم بإذنه، هذا علاجهم.
0: جميل.
1: كم من عشرات الألوف بل مئات الألوف قتلوا منا، وما زلنا نعترف بهم ونجامل ونضحك على أساس. يا رب عفوك. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر. هو التنازع جاب الفشل، لكن القرآن جاء من الآخر. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، الفشل النتيجة
0: للتنازع. ولا تنازعوا فتفشلوا.
1: نعم.
0: وتذهب ريحكم في الموضوع الآخر.
1: وتنازعتم في الأمر، هذا خيرتنا. وشلون حالنا احنا إذا خيرتنا حصل معهم؟ هذا بشر مش معصومين يعني، إلا يبقوا غلط، لكن عظمتهم أنهم يستدركون فورا يتراجعون عن أخطائهم، لكن احنا بنتنح. أي الفرق ما بين عصرين. على كل حال، وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. أراكم الله يعني.
0: لا.
1: لكن فيش داعي للذكر لأنه معلوم حتى لو لم يذكر سبحانه. لا. أراكم فيش غيره، والذي أراكم.
0: لا.
1: ما تحبون، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. وعد، فكر بالغنائم، فكر بأن تثبت الإسلام مش بالغنائم. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، يعني فضل النزاع بينك وبينهم حتى أعطيكم درس، ودرس مرير، درس أحد كان قاسي جدا. ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. عفى عنكم لأنه يعني أوشكوا أن يصلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لهالدرجة كان القصور. فيعني هذا لا يمر هينا على عند الله عز وجل، ورسوله قد أصابه ما أصابه، وأوشكوا أن حاشا طبعا أن يقتلوه، يعني قصد المجرمون المشركون قتله، وحتى احتضنه الكرام المقربون منه، من تقع السهام في ظهره ليحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول يدعوكم في أخراكم: أيها الناس، الجنة بانتظار، مثلا يعني الجنة بانتظاركم، الجنة لشهدائكم. يعني الرسول يدعوكم في أخراكم العاقبة.
0: نعم.
1: والنتائج، يعني الشهيد فورا ينتقل إلى الجنة، حياة من هنا استشهد في الظاهر مات، لكن هو انتقل إلى الجنة. نعم. فورا. فأثابكم غما بغم، غميت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تفرعط الناس فاستفردوا بالرسول، وحرسه حمزة وكم واحد تترسوا تقع السهام في ظهورهم ليحموا رسولهم صلى الله عليه وسلم. يدعوكم في أخراكم، يعني أيها الناس الجنة الفردوس لقاء الله عز وجل الخلاصة. فأثابكم غما بغم، غميت رسول الله فغمكم الله غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. يعني خلاص هذا الغم عشان ينسيك الغم المعصية، جاء غم يغطي على السابق.
0: نعم.
1: ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون، اللي عملتوا واصل فورا عند الله عز وجل. هذا الخطأ والقصور ستحاسبون عليه، والله تعالى يخفف عنكم عقابكم ليربيكم سبحانه. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. هو النعاس أول ولا الأمنة أول؟ أي الأمنة.
0: نعم.
1: ممكن تنام وانت مش متأمن،
0: ما فيش أمان.
1: أي نعم، فيش أمان. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. فكر بنفسه، الأصل أن تفكر برسولك، بأمتك، بقرآن ربك، وبالمشركين الذين يريدون أن يمحوا هذه الدعوة من الوجود. فكر بهذا مو بنفسك. الخلاصة، يقولون ظن الجاهلية، يظنهم لا غير الحق، ظن الجاهلية يقولون. ما ظن الجاهلية يقولون؟ هل لنا من الأمر من شيء؟ يعني في المستقبل
0: بده يطلع لنا شيء،
1: بيكون لي شيء من الغنائم، شيء من
0: المناصب المكاسب
1: مثلا، نعم. هل لنا من الأمر؟ مش يقول إن الأمر كله لله، مرد كل شيء لله عز وجل، والرسول قاسم بالعدل سبحان ربي، وصلى الله على محمد. الإله الكريم هو الذي يرتب كل شيء والرسول ينفذ عليه الصلوات. قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. الصحابة، رب العالمين يكشف الخبيء، ما فيش يعني تغطية، كله في العلن حتى نعالج المرض من أساسه. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. أرد عليهم ربنا فيقول قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، مش إلى مقتلهم، لمضاجعهم في الموت يعني بالقتل. وليبتلي الله ما في صدوركم، يعني استخرج ما الذي تحويه الصدور من المعاني، من القيم، من المبادئ، من الثوابت. كل هذا يعني ينكشف للخارج، الله تعالى يعلم ما في الضمائر، أما نحن ينكشف لنا ما في القلب والصدر. إله الكون مطلع على السرائر وما تصر القلوب. الخلاصة، إلى ما ضوى ليبتلي الله ما في صدوركم وليمحس ما في قلوبكم، يعني يطلع اللي في القلوب مخزون. والله عليم بذات الصدور. 54 بعد المئة.
0: جميل، ونقف عندها.
1: عندنا
0: إن شاء الله.
1: عندها نقف.
0: الله يجزيكم الخير وبارك فيكم. نأخذ فاصل يا أنس ولا نأخذ أسئلة؟ ولا أنس مش هون؟ فاصل. فلا موجود. مش شايف الكرسي فاضي. طيب نعود بعد فاصل إن شاء الله، فكونوا معنا.

مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعين ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله مرة أخرى دكتورنا الفاضل.
1: وحياكم دائما.
0: بدي يعني أخذ أسئلة الفيسبوك بعد إذنك دكتورنا.
1: مرحبا.
0: وكان أول سؤال هو سؤال الأخ خالد بركات، بقول السلام عليكم.
1: عليكم السلام
0: ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. يقول لو سمحت يا دكتور، قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. سؤالي كذلك زينا لكل أمة عملهم، ما تفسير هذا الجزء من الآية الكريمة؟
1: من بدء الآية الكريمة ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، الشتم بدردك بشتيمة.
0: نعم.
1: انت شتمت الباطل، هو شتم الحق، يعني صفقة خسرانها.
0: نعم.
1: ولذلك لا تخش في خشية تكون نتيجتها عليك انت.
0: نعم.
1: بالإحسان بنسكت كل لكن اعتاد برد عليه، لكن احنا نبدأ بالتحرش بهم لا.
0: جميل.
1: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله، انت سبيت الباطل وسب الحق صفقة غلط.
0: نعم.
1: باختصار يعني
0: ماذا يعني زينا لكل أمة عملهم؟
1: هنا طبائع البشر.
0: نعم.
1: يعني مش رب العالمين،
0: كل واحد شايف حاله صح.
1: تمام. مش رب يعني زينا بالخلقة بالطبيعة نيتشرز طبائع، يعني مش إن رب العالمين يعني حط على شيء زينة عشان يحبونه، لا، بفطرتهم بخلقتهم كل واحد يحب المال. وتحبون المال حبا جما.
0: نعم.
1: من وين جبتوا؟ علمتنا أمهاتنا، علمنا أبنا. لا لا، من هو طفل ابن سنة أعطيه قلم، وإن كان لك أبو زيد خذوا منه.
0: مظبوط صح.
1: بلم الحارة عليك، بلم الحارة عليك، يقول أعطيتك القلم تلعب بي، أعطيني قلمي، راح القلم راح. البشر يعني
0: تملك.
1: من طبيعة الأطفال تعرف طبيعة الكبر.
0: صحيح.
1: من هنا تتكون العادات.
0: جميل.
1: وهكذا.
0: جميل جميل، أكرمكم الله دكتور.
1: بس بدي خبر في الآن، خبر الأمس.
0: طيب.
1: سريعا، في أخبار الأمس الأحد جاء في خطة إسرائيل أن تجمع كل يهود العالم، فلتسمع يا أمة العرب، كل يهود العالم في أرضنا المحتلة فلسطين المقدسة في الوقت الذي هجرونا فيه أولا، والآن يهدمون بيوت الفلسطينيين حتى يرحلوهم. إحنا هجرونا من 48، كنا في جنة الأرض، كنا في غنى، كنا في أراضينا، كنا في استقرار، رمونا في المخيمات، برد وصقيع وأهواء، يعني فقر لا يعلم به إلا الله.
0: لا.
1: وبرد وثلج إلى آخره، طير علينا الخيم ونحن أطفال ونقعد هات بكاء. الخلاصة
0: الله المستعان،
1: يهدمون بيوت الفلسطين حتى يرحلوهم، وليسمع المسلمون أولا وكل العالم، ثم ليسمع كل متآمري بني صهيون القرآن ماذا يقول. اسمعوا، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. أنا اللي حجيبكم لنهايتكم، بس يستقيم حال الأعاريب إن كانوا على هذه الطريقة لله ما في نصر ولا في حسم. يجيء النصر والحسم إذا كنا على المنهج، وإذا كنا وحدة واحدة، كل واحد يظهر الآخر، كل واحد بيمكر بالآخر. الخلاصة ربي عفو.
0: الله المستعان.
1: إذن هم الآن عم بيجمعوا، هذه نهايتكم إن شاء الله. هذا كلام الله، هذا وعد الله، بس نستقيم نحن على الخط الصحيح والخط المستقيم. وبالحق أنزلناه،
0: وبالحق
1: نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. أنا اللي حجيبكم لنهايتكم، انتوا فرحين على حالكم، نهايتكم يا الله لو استقيم. تخيل لو مصر فتحت، تخيل، خيال علمي، بدل ما هو رفح مش لنا، ده رفح لإسرائيل، ده مش بتاعنا. أنا مالي
0: احنا. معي اتصال دكتور، بديش اتاخر على الاخ اكرم. تفضل اخي اكرم.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل اخي.
2: والله لا يمل من الدكتور، والله بقعد عادي بس.
0: الله يكرمك. الله يكرمك ويجزاك الخير.
2: الله يحفظكم يا رب. دكتور بشار كيف حالك؟
0: الله يكرمك، نحمد الله.
2: هذا أعدني سياق السؤال بعد إذنك.
0: أمر سيدي.
2: ما يمر عليك ظالم. اللهم صل على سيدنا محمد. في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لو توكلتم بما معنى الحديث أنه توكلتم
0: على الله حق توكله.
2: حق توكله. أي نعم هذا هو الحديث.
0: نعم.
2: طب سيد المرسلين هو سيد المتوكلين يعني. مع نعم. هيك كان يعني مش يعني كان يجوع وكان كان فقير يعني. وإذا نحكي مثلا الرسول مثلا حالة استثنائية، طب الصحابة كمان كانوا متوكلين. يعني هل في مثلا غلط في توكلهم ولا في الحديث في بنتان بشي ثاني؟
0: تمام.
2: أتوقع أن إن شاء الله أني وصلت.
0: وصل السؤال، وصل السؤال.
2: جزيتم خير.
0: تمام. الله يكرمك. طيب دكتور الأخ أكرم بيقول يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث صحيح يتحدث عن التوكل، قال لو أنكم والله لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تمام. بيقول طيب استنادا إلى هذا الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام كان سيد المتوكلين ومع ذلك كانت تمر به أيام كان يجوع فيها وكان لا يجد قوت يومه مثلا، فهل هذا يعني هل
1: لا
0: هذا
1: تناقض.
0: لا تناقض. لا حتى تناقض. الصحابة بيقول صار معهم نفس الشيء يعني
1: لا تناقض.
0: كيف نجمع بين الأمرين؟
1: هو الآن هذه الخلاصة من البشر الله تعالى يربيها بالصعوبة.
0: نعم.
1: يربيها بالتعب يعني بالضنك تربية هذه، فهؤلاء نخبة يعاملهم ربنا بهذا وقاد رجلهم مائدا من السماء.
0: نعم.
1: على أعلى مستوى، لكن هذا بيعطي نموذج، فهؤلاء ضربوا لنا المثل نحن بعد 1400 سنة ونحن نستمد من هذه الأنفاس كيف صبروا كيف تحملوا كيف جاهدوا كيف ثبتوا، وهكذا منازل جبريل واحد ارتاح يا رسول الله ارتاحوا يا صحابة ضربة من جناح انتهت قريش كلها.
0: يعني التوكل الحقيقي دكتور يأتي بالرزق صحيح، لكنه لا يمنع سنن الله في موضوع الابتلاء وموضوع الاختبار وما إلى ذلك.
1: صحيح.
0: حتى يعني نستطيع أن نفهم بشكل يعني متكامل.
1: صحيح.
0: إنه صحيح الحديث صحيح السند وصحيح المعنى، لكن لا يعطل سنن الله، فمن سنن الله الابتلاء ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع، وبالتالي ما في تعارض.
1: تمام بارك الله بك. يعني ما في تناقض مع هذا الله، إنما كيف نفهم هي المسألة. جميل. how to understand كيف نفهم.
0: هو احيانا احنا دكتور من المشاكل التي نواجهها احيانا في التعامل مع بعض النصوص اننا نتعامل معها بمعزل عن عده اشياء، يعني بناخذ النص لحاله، احيانا نعزل عن سياقاته، احيانا نعزل عن النصوص الاخرى، احيانا نعزل عن السنن الكونيه. فاحنا لما نعزل
1: اللي هي سنن نظام الله في الكون
0: نظام فالاصل ننظر نظره متكامله
1: مع هذا حتى تستقيم الفهوم.
0: نعم صحيح. اكرمكم الله دكتور. الاخ محمد اللي دائما يعني تحت مسمى فيوتشر فيو بقول السلام عليكم يا محترمين. ذكر الله ذكر الله في كتابه الكريم كلمة ريح ورياح، ما الفرق بينهما وجزاكم الله الخير الكثير؟
1: بريح طيبة. بريح طيبة، لكن الرياح بتبعزق شمالي وجنوبي، فصير السفينة يعني كانتش السفن الكبيرة والثقيلة فممكن تتلنع في البحر وتروح. الرياح مش تصالحنا، لكن بريح وجرينا بهم بريح طيبة.
0: هلا الدكتور الشائع بين الناس أن الرياح هي التي تدل على الخير وأرسلنا الرياح لواقح فيها خير، وأن الريح هي التي تدل على العقوبة بريح صرصر عاتية.
1: تمام.
0: أو تالي تأتي بريح طيبة. نعم يعني
1: يعني إذا كانت موصوفة بطيبة فهي للصالح
0: فهي رياح. تمام. كأنها رياح.
1: تمام.
0: إذن يعني السياق هو الذي
1: يحدد المعنى. نعم. صحيح.
0: جميل. الأخ جمال عياد وأختم بسؤاله بقول السلام عليكم، معنا دقيقة دكتور عشان الوقت يعني يدركنا. ما هو ردكم على القتال أو القتل الممنهج بحق أهلنا في غزة والاغتيالات التي زادت في الأيام الأخيرة؟ تعليق.
1: السؤال مرة ثانية.
0: تعليق على القتل الممنهج في غزة والاغتيالات الأخيرة اللي يعني بيقوم فيها الصهاينة طبعا.
1: إخواني هذا كله يعني تآمر أمريكا وبريطانيا والغرب وسكوت العرب وتفرجهم واكتفاؤهم بالفرجة جعل هذه الخسائر، واللي يعني اللي يعلم إخواننا الذين جاء فريق من الناس في الظاهر أنهم عاديين وهم يعني يظنهم الناس عرب وهم يهود مغيرين
0: متنكرين
1: متنكرين يتجسسوا وليقتلوا ولذلك يعني غزة عم بتقاوم شياطين فهم جايين متلبسين بثوب لا مقصد لأذى ولا غيره لكن هم جايين لمكر شديد إخواني هذا العدو أسوأ وأخبث من كل ما نتصور ولذلك ينبغي أن نكون مع غزة بكل طاقتنا لأنه هي كل العالم
0: ضدها
1: يعني هؤلاء جايين لابسين نفس ملابس حماس تصور أنت الخداع الإجرامي يعني ومشيت على الناس يعني فهذا عدو ماكر خبيث لئيم مدعوم من كل قوى الشر في العالم وغزة مش مدعومة من إخوانها
0: نعم
1: هنا الفرق
0: والله المستعان الله يكرمكم سيدي ويجزيكم الخير وصلنا إلى النهاية السريعة نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح
1: إذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا تخافوش مصيرهم جاء
0: بإذن الله. الله يكرمكم سيدي وأنتم مستمعين ومشاهدين إلى أن نلتقي بكم مع الدكتور أحمد نوفل اليوم الاثنين المقبل بحول الله تعالى تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف أزكى التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: سليمان الدقور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإخوة والأخوات المستمعون الكرام، حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فلنحيا بالقرآن الكريم. يسعدنا أن نكون معكم دائما في هذه الساعة المباركة على الهواء مباشرة، الساعة الثالثة، ويعاد هذا البرنامج إن شاء الله تعالى الساعة التاسعة ليلا من نفس اليوم، حتى إذا كان من يسمعنا مساء يعرف أنه في مرحلة الإعادة. مرة أخرى أهلا ومرحبا بكم على أثير إذاعتنا الحبيبة إذاعة حياة فم، وأيضا مشاهدين الذين يشاهدوننا على تلفزيون حياة، نسعد بصحبتكم في هذه الساعة التي دائما نؤكد على أنها مساحة حرة لنعيش وإياكم مع القرآن الكريم. هذا هو الجميل في برنامجنا إن شاء الله تعالى. نحن يعني حرصنا منذ بدأ هذا البرنامج، وكل من يستمع إلينا يعرف أن الهدف عندنا هو أن نعطي هذه المساحة لنتدبر، لنتأمل، لنتفكر. ليست حلقاتنا هنا للإجابة على الأسئلة، والحمد لله رب العالمين، يعني فعلا نحن لا نتلقى أسئلة ولا نجيب على هذه الأسئلة، لأن الأمر هناك برامج تغطي هذا الشيء، لكن الجانب اللي نحرص عليه، ولليوم بفضل الله بسعد جدا لما بلتقي مع جمهورنا الحبيب واللي بيستمع لنا، بكونوا مبسوطين على هذه النظرة اللي احنا بنحاول ان نعززها في علاقتنا مع القرآن، انه نحن بدنا مساحة فعلا نحن اللي نتكلم، مساحة نتأكد انه تدبرنا وتأملنا ونظرنا للقرآن الكريم نظر مقبول، نظر صحيح، يسير بطريقة صحيحة وبمنهج صحيح. وهذا الشيء حقيقة لأنه احنا دائما أخذنا على عاتقنا أننا نريد أن نتجرأ على أنفسنا في علاقتنا مع القرآن، لأن اليوم بصراحة والله يا شبابنا ويا أهلنا ويا أخواننا بنحس شوي بأنه مش شوي والله كثير إنه إحنا بعيدين عن القرآن الكريم. يعني بنستحضر قراءته في مواسم معينة مثل رمضان وغير رمضان، بنستحضر المعاني اللي بيأتي فيها القرآن في مناسبات معينة عند الزواج وعند الوفاة وعند مش عارف إيه، لكن هل فعلا نحن نجحنا في أن نجعل القرآن رفيقنا في معاني ودلالاته وقضايا في كل أوقاتنا في كل أحوالنا؟ هذا الذي نحتاجه، هذا الذي نريده، نريد فعلا إنه نحن نثق بأنفسنا أننا مكلفون بأن نتدبر القرآن الكريم وأن نعيش مع القرآن الكريم وأن نتأمل في القرآن الكريم. مهما اختلفت ثقافاتنا، ومهما اختلفت مستوياتنا العلمية، ومهما اختلفت مستوياتنا الاجتماعية أو أيا كانت، في النهاية هذا القرآن للجميع. القرآن ليس للعلماء، القرآن ليس للمفكرين، القرآن ليس للدعاء، القرآن ليس لطبقة عالية في المجتمع، لا، القرآن لكل الناس. وهذا هو الجميل الذي فعلا يعزز عندنا فهمنا وإدراكنا من أنه هذا الدين للجميع والقرآن للجميع. لكن ننتبه إلى نقطة منهجية عندما نقول القرآن للجميع، وعندما نقول مطلوب منا جميعا أن نتدبر القرآن الكريم، وأن القرآن ليس فقط للعلماء المتخصصين، وأن القرآن ليس للمثقفين وأن فحسب، لا نعني هذا أن معاني القرآن مباحة لمن يريد، وأنك تستطيع أن تفهم القرآن متى شئت وكيف شئت وعلى الوجه الذي تريده، لا، ليس هذا مرادنا، حتى لا نفهم خطأ. نحن عندما نقول يعني القرآن للجميع، مصداقا لقول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر، نعني أن هناك أساليب القرآن ومعاني القرآن ودلالات القرآن يستطيع أن يصل إليها الإنسان بأدنى وأبسط درجات التفكر فيما يعرفه من لغته العربية، لكن مستويات متقدمة من استنباط معاني القرآن وفهم أحكامه ودلالاته، نعم، هذه التي تحتاج إلى العلماء المتخصصين الأفذاذ الذين بذلوا جهودهم ووقتهم في فهم القرآن الكريم ومعرفة أدوات فهمه والاجتهاد في هذه الأدوات لضبط الفهم حتى نصل إلى نتيجة. هذه قضية مهمة جدا، نحن بنحب دائما نرسخها ونركزها، لأنه ونحن نطرح الصور التي نريد أن نعيش من خلالها مع القيم والأخلاقيات والسلوكية الواقعية التي نعيشها، نريد فعلا أن يكون إن مساحة نحن في التفكر. ولاحظوا يا أحبابنا، يعني بس مشان نعرف عظمة القرآن الكريم. تخيلوا أن احنا في هذه الحلقات نتناول سورة معينة ومناخذ من هذه السورة بعض القضايا الأخلاقية والسلوكية. تخيلوا لو كان هدفنا أن نقف مع السورة القرآنية بكل ما فيها، وهذا يعني تنقضي فيه الأعمار، ولسنا مبالغين والله في ذلك، لأن القرآن هو كتاب الحياة، لأن القرآن هو رسالة ربنا لنا بدك تعيش معها كل وقتك وكل حياتك. على كل أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، نرحب بكم في حلقتنا لهذا اليوم والتي سنعيش معكم فيها مع سورة العنكبوت. هذه السورة اللافتة للانتباه، هذا الاسم الذي سميت به هذه السورة، وكما اعتدنا يعني شوفوا في سور سميت بأسماء أنبياء، وسور تسمت بأسماء مواقف معينة، وسور تسمت بأسماء يعني حيوانات مثل ما جاء في سورة البقرة، وحشرات معينة مثل ما جاء في سورة النحل، وهكذا عندنا الآن العنكبوت، هذه الحشرة التي يقال أنه في أكثر من 40,000,000,000 نوع من أنواع العناكب في هالدنيا. يعني علماء الأحياء المختصين في علوم الطبيعة بيحصوا، وكل ما يلاقوا لهم نوع جديد بيخبرون عنه. الشاهد أن يختار الله سبحانه وتعالى سورة في كتابه تسمى سورة العنكبوت، ونحن من قبل مر عندنا سورة النحل ومر عندنا سورة النمل، تتذكروا يعني، وكان إلا وقفات طويلة معها. كيف نحاول نستنبط من سلوك هذه الحشرات أن نستنبط منها ما يمكن أن نفهم الرسالة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يوصلها لنا. اليوم سورة العنكبوت، يا ترى، قبل ما نذكر أرقام الهواتف للي بده يتواصل معنا، لأن احنا بنحب نسمع إن شاء الله تعالى آراءكم وتدبراتكم، سورة العنكبوت عن أي شيء تتحدث؟ ما هي القيم الأخلاقية والسلوكية التي ينبغي أن ننتبه إليها من خلال هذه السورة الكريمة؟ ولذلك أنا عنونت العنوان اللي بتابعنا الآن على صفحة الفيسبوك، برضو على إذاعتنا الحبيبة إذاعة حياة، حيلاقي أنه أخلاق العنكبوت. في أخلاق للعنكبوت؟ يعني ممكن نحن نشوف السورة كلمتنا عن أخلاق العنكبوت. طب هو ليه رب العالمين في هذه السورة يقول لنا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون؟ إيه الفكرة اللي بتدور حول هذه السورة قيميا وأخلاقيا وسلوكيا واجتماعيا؟ كيف ممكن نحن نحاول نتجنب إذا في أخلاق عنكبوتية سيئة، خلينا نقول، وفي أخلاق إيجابية تعاكس أخلاق العنكبوت إن صح هذه التسمية؟ كيف ممكن نعيشها وكيف ممكن نتفاعل معها؟ مرة أخرى أهلا وسهلا بكم، هذه المساحة لكم الساعة إن شاء الله تعالى نعيش من خلالها مع كتاب ربنا ومع هذه السورة الكريمة. ونذكر بأرقام الهواتف على 06-516-2020، 516-40-20، 516-50-20، هيك الأرقام صحيحة إن شاء الله تعالى حتى ما نخربط فيها. نرحب باتصالاتكم، نتلقى أي مشاركات منكم في ظلال هذه السورة، نشوف إيش هي القيم السلوكية والأخلاقية اللي أنتم عشتوها مع هذه السورة، واللي يمكن ما انتبهنا لها. يمكن اليوم أي واحد بيستمعنا يقول والله يا دكتور أنا على قدر ما قرأت هذه السورة أو غيرها، انتبه إلى أنه في توجيهات وفي أحكام مباشرة، لكن ما انتبهت أنه كيف ممكن أنا أستنبط من هذه السورة أخلاقيات أو سلوكيات أو معاني اجتماعية ممكن أن نعيشها. طبيعي جدا، بالمناسبة ما نلوم أنفسنا يا جماعة، وهذه جيدة أني أركز عليها شوي. اليوم لما نحن بنستمع إلى تدبر القرآن ومعاني القرآن ما نلوم أنفسنا أنه تغيب عنا بعض المعاني، هذا أمر عادي وطبيعي. تجد عند العلماء الكبار الأفذاذ هذا يتذكر معنى أو ينتبه إلى معنى، وذاك يغيب عنه معنى هذا المعنى ويتذكر معنى آخر، فطبيعي جدا ما نلوم أنفسنا. هي الفكرة إنه قديش أنت بتقبل على القرآن، كم تعطيه حتى يعطيك من معانيه ودلالاته. وناخذ أول اتصال معنا مع سوزان. السلام عليكم يا سوزان.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا بك سوزان.
0: في رحاب سورة العنكبوت هي افتتحت في الآية قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني المقصود إنه الإيمان لا يقال بكلمة، يعني إذا ما كان في فتنة وابتلاء، بدليل أنه حسب الناس، يعني ذكر الناس ولم يذكر أن المؤمنون، يعني لا يصير مؤمن إلا ما بنسميه مؤمن إلا لما يفتن ويثبت يعني بإذن الله.
1: جميل، لأن هي يعني بمعنى أن الابتلاء ليس خاصا بالمؤمنين، أي الامتحانات والفتن والبلاء والمصائب والأوجاع والأمراض تمر للناس عموما وليست فقط للمؤمنين.
0: صحيح، لذلك السورة يعني محورها هو الابتلاء والفتنة، فالفتنة هي يعني سنة إلهية لتمييز قلوب الناس، المؤمن الصادق من الصادق من الكاذب، المؤمن من المنافق، وهي خاص مش خاصة بأمة محددة يعني من زمان، يعني بقول تعالى الله تعالى ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، يعني هي بشكل عام يعني زي ما تقول معدنة القلوب يعني.
1: جميل، الله يكرمك.
0: عفوا، أنواع الفتن، فتنة الأهل، الأهل اللي هي متمثلة هنا السورة بالوالدين، قول الله تعالى ووصينا الإنسان ووالديه حسنا
1: إلى
0: آخرها. المهم إنه هي رعاية وإحسان للوالدين وليس طاعة، فهو يعني في جهاد فيها.
1: جميل،
0: لمعاملة الأبناء لهم.
1: جميل.
0: وموضوع آخر، هناك في القلوب الراجية، يعني بعد ما حكينا هذا قلوب الراجية اللي هي يعني جاءت في قوله تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت ولآت، فهي يعني إنه في رجاء، في رجاء إلى لقاء الله.
1: ممتاز.
0: في الجهاد يعني بشكل عام جت في الآية كمان ومن جهد فإنما يجاهد لنفسه، يعني فهو الجهاد يعني إنه مش ليس شيء بسيط، فلذلك ختمت الآية بتمجيد المجاهدين في الله وتثبيتهم وطمأنتهم بقول الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالجهاد هنا لا يقتصر على قتال الكافرين، يعني هنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأكبر الجهاد اللي هو مجاهدة النفس.
1: جميل.
0: إلى طاعة الله.
1: أشكرك يا سوزان. في إضافة؟
0: في ظل بس شغلة فتنة الغربة، هذه أعجبتني، فتنة الغربة في البيئة، يعني إذا كان حوالين الواحد يعني زي تقول بيستوحش بالعقيدة، إذا حواليه مش متدينين أو إشي وهو الوحيد فبيشعر بفتنة الغربة، يعني بده ثبات وبده مش إشي سهل، بده جهاد، يعني فعلا بده جهاد،
1: بده مجاهدة. صحيح، الله يجزيك الخير يا سوزان، شفت معاني، شكرا
0: يعني هذه.
1: نعم، كل الشكر إليك، بارك الله فيك. يعني أشارت إلى معاني جميل. طبعا السورة كما تعلمون مكية، وبالتالي لما جاء فيها قوله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن جاهداك على أن تشرك، المقصود أنه الحديث عن الجهاد هنا مفهوم أوسع من مجرد القتال، وهذا هو الذي يتطلب اليوم أن نعي إليه وأن نقف معه، لأنه جهاد مطلوب من كل واحد منا. ما هو تجاه هذه الفتن التي تكلمت عنها السورة وأنواع الفتن اللي عددتها السورة كما ذكرت أخنا سوزان؟ حنمر عليها إن شاء الله تعالى، لأن السورة من البداية أعلنت لنا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. مين اللي بيعتقد نفسه اليوم لا يمر بفتنة ولا بفتن؟ هذا واهم على كل. سنعالج كل هذه الجوانب، لكن نأخذ أخونا أبو أسامة. السلام عليكم أبو أسامة.
2: السلام عليكم.
1: يا مرحب.
2: كيف الحال؟
1: الله يسعدك، حياكم الله.
2: يسعد خاطرك والله، يثبت معك أحلى إن شاء الله.
1: الله يسعدك، الله يكرمك. والله من غير مجاملة، إنه هو مع جمهورنا في حياتي اللي دائما بتفاعل معنا وبيعطينا نموذج الواعي المثقف المتفاعل مع مجتمعه، هي أحسن اللحظات اللي نمضيها يا أبو أسامة.
2: الله يبارك فيك، أنت بتفتحونا مجال للحسنات والتفكر يا دكتور.
1: نسأل الله يتقبل منا ومنكم.
2: الصورة بأخذ منها جزئية، إنه بعد نعمة الإسلام يا دكتور نعمة العقل والإدراك.
1: جميل.
2: يعني العقل اللي ربنا أعطاه عقل بسيره لعمل الخير ومنفعة الناس، فأظن بالصورة يعني بس تنتهي من الغزل تبعها وتخلص بتعود تنفذ وتعيد من جديد. فربنا أعطانا عقل نتحكم فيه ونوجهه لعمل الخير. أنا أخذت من الآية هاي،
1: يعني كيف إنك أنت تحافظ، كيف إنك أنت تحافظ يا الإنسان على البناء اللي أنت بتبنيه والمكتسب اللي بتساويه، سواء كان هذا مشروع تجاري واقتصادي، في أهم مشروع بيت، مشروع أسرة، مشروع تربية، مشروع مجتمع، فعلا بدك تحافظ عليه حتى ما يكون أوهن من بيت العنكبوت.
2: نعم، هاي اللي بدي أوصلها، إنه نعمة العقل ونعمة الطرق الحلال اللي بتبني قواعد سليمة وظل الأساس سليم يا دكتور.
1: جميل جدا، الله يزيك الخير. تسلم يا أبو أسامة، بارك الله بيك. شوفوا قديش في السور بتكون في معاني ترى وفي الآيات، وهذا هو الذي دائما نوجه أنفسنا إليه. ما أجمل يا إخوة يا أخوات، والله ما أجمل من إنك تعيش مع آية مع كتاب الله سبحانه وتعالى، تعطيك معنى، تعطيك دلالة، تعطيك إشارة تستمر عليها في حياتك، تضبط سلوكك، تغير عادة سيئة عندك. ما هو إيش فكرة إنك أنت تحيا مع القرآن؟ أنا عندي عادات ومكتسبات سيئة بغيرها، القرآن بوجهني إني أغيرها، وفي عندي أشياء يعني أنا قد لا أفهمها أو قد لا أنتبه إليها أو قد لا أعي عليها، مسائل جميلة ومهمة هي اللي بتضبط حياتي، هي اللي بتحقق رضا رب العالمين عني، فأنا ألتزم بها. هذه مع معادلة الحياة ببساطة يا جماعة، ما هياش معادلة مكركبة. وكأنه الإنسان لما يفكر بالدين، وهذا بيحصل ترى، الشيطان أحيانا بيجيلنا لما بنفكر في قضية التدين، بنحس وكأنه نحن بدنا نغير حياتنا جذريا، بدنا ننقلب رأسا على عقب، وبدنا نغير علاقاتنا ونقطع. أبدا أبدا، المسألة ببساطة إنه أنت تبحث عن قيم إيجابية تعيشها، وتشوف إيش في قيم سلبية وأخلاقيات سيئة في حياتك تتجنبها، وتبدأ تتحرى طاعة رب العالمين، عبادة رب العالمين، تبعد عن الحرام، تبعد عن الفساد، تبعد عن الإفساد، تبعد عن الشر، تذهب باتجاه الخير. هاي هي الفكرة التي يحتاج الإنسان في التزامه. طيب، يعني معاني جميلة ذكرتها أخت سوزان أخونا أبو أسامة. خلينا نذكر بأرقام الهواتف ثم نبدأ نسرد بعض القضايا القيمية والأخلاقية. بإمكانكم التواصل معنا على 516-40-20 و516-20-20 و516-50-20 و516-20-60، وموضوعنا سورة العنكبوت والأخلاقيات التي يمكن أن نأخذها ونستنبطها من هذه السورة الكريمة. يعني يمكن أول قيمة لازم نحن نعيشها وننتبه إلها، والسورة أعطتنا إياها حتى تدرك كيف تتعامل مع الحياة، بدك تعرف أنك إنسان أنت مفتتن في هذه الحياة. يعني بدك تعيش فتنة، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ كل الناس مفتتنة وكل الناس مبتلى، لكن المؤمن فتنته وابتلاؤه يختلف. لماذا؟ لأن الأمر يرتبط بالإيمان، بمعنى إنه كل الناس عندهم فتن وابتلاءات، قد تكون في مرض، قد تكون في مشاكل، قد تكون إلى آخره، لكن فتنة المؤمن تتأتى من جانب آخر أخطر وأعظم، وهي فتنة الإيمان. تعالوا خلينا نشوف شو هي فتنة الإيمان وش هي أشياءها وكيف مساراتها في حياتنا، واليوم نحن بنتعرض إلها ولا لا. ترى إذا أنت عرفت ما هي فتن الإيمان ورأيت أنك قد تتعرض لواحدة منها، فاعلم أنك على خط الإيمان، اعلم أنك على طريق الإيمان. كان رسالة إليك، تستطيع أن تعرف مقدار إيمانك من خلال ما تعرض لك من الفتن. يعني إذا إنسان مبتلى غير مبتلى، مفتتن غير مفتتن، بيستطيع يحدد مسار إيمانه من صدقه ومن عدمه؟ بنقوله نعم نستطيع ذلك. خلينا نأخذ أخونا عمر وبعد ذلك نبين هذه الأشياء. عمر أبو زيتون، السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحب بك أخي عمر، حياك الله.
3: حياك الله دكتورنا الحبيب. يعني أنا كنت أتكلم ابتدأت فيها، يعني سبحان الله، يعني
1: الله يحفظك،
3: عن الفتن.
1: نعم،
3: فكنت حاب ان خلص كنت بدي انسحب والله عشان اسمع منك.
1: يعني لا لا ابدا، بالعكس والله. انا يا شيخ عمر شوف، بحرص اني اعطيك اشياء عامه، وانتظر من مشاركاتكم الطيبه القضايا التفصيليه، لاني اجد فيها والله سعاده واطمئنان كيف ان احنا بننظر لهي القضايا التفصيليه. الله يرضى عنك. ابدا يا شيخ عمر، تفضل.
3: بالعكس، انت اعطيت طرف الخيط. يعني بدي اكون اتكلم عن الفتنه، هي فعلا الصوره اصلا محاور الصوره الابتلاء والتمحيص.
1: نعم،
3: والاعتماد على غير الله عز وجل، بطلان الاعتماد على غير الله. يعني لما تيجي تقول مثلا بدأت السورة أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، هاي بتأكد أنه الابتلاء والفتن هي طريقة استقامة المؤمن.
1: إنه بتبين ليست عقابا، يعني بالعكس.
3: لا بالعكس، لأن الأنبياء أشد ابتلاء يوم القيامة. شيك احنا في حديث
1: صحيح،
3: الأنبياء ثم الذين
1: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين لونهم. نعم،
3: فهم من هون سيدنا، يعني احنا ممكن على اخرين ناخذ جزء من الابتلاء اللي احنا قد يعني ربنا عز وجل ابتلانا في بآية بالقرآن اللي هي بصوت العنكبوت، ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين.
1: فلا يعلمن الله، نعم صحيح،
3: فلا يعلمن الله الذين آمنوا، او لا في آية ثانية فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين.
1: نعم صحيح،
3: نعم. هذول يعني دكتور، يعني احنا الآن حتى نقول يعني عز رب عز وجل بده يبتلينا بالأعداء اللي موجودين عندنا بني إسرائيل على طول عليهم.
1: نعم.
3: يعني الصهيونية اللي محتلين أرضنا، في ناس بقول لك إنه 70 سنة بندعي وربنا عز وجل مش مستجيب لنا. فهذا أنا بقول يعني استنبط من الآية هاي إنه مكث الأعداء وطول الأعداء في هم متسلطين علينا ومصالحهم وأغراضهم وكلها على الأمة الإسلامية. لكن أنا بقول هذا يكون قد يكون من الله عز وجل حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يعلم الصادق من الكاذب، حتى يعلم المنافق من المؤمن.
1: هو هذه حقيقة الفتنة شيخ عمر، ترى هذه هي حقيقة الفتنة التي تتعرض لها الأمة اليوم في المستوى العام مع عدوها. ولذلك ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، يعني في ميز في الصف المؤمن بين من هو صادق ومن هو كاذب. طبيعي
3: هذه دكتورنا، يعني إذا سمحت لي أنا هنا لفهمت من الآية إنه مكث الأعداء أو طول الأعداء علينا على تسلطهم علينا، حتى زي ما تفضلت إنه يميز المؤمن الصادق من غير الصادق. بالأخير في النتيجة ربنا لما قال فيعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم الكاذبين، إذا وعد الله بنصر المؤمنين بالنهاية وخذل راح يخذل أهل الشرك.
1: نعم صحيح صحيح.
3: إنه يعني معلش يعني صح 70 سنة قاعد ندعي رب العالمين على كلام الناس، ولا بالعكس أنا بشوف إنه في نتائج تحققت على يد، خلينا أعطيك مثل بسيط، في نيويورك أو في الولايات المتحدة قبل يومين المؤتمر اللي صار في أمريكا.
1: صحيح.
3: أنا بعتبر هذا نصر، إنه الانسحاب الوفود كلها من أمام المتن في إلقاء كلمته، هذا من بركات غزة.
1: صحيح.
3: أنا بعتبر من بركات غزة، هذا جزء من الابتلاء اللي إحنا قاعدين عايشينه. إنه هون ربنا عز وجل راح ينصر عباده وينصر المؤمنين حتى لو كان أعداءنا مسلطين علينا مئات السنين.
1: جميل
3: والعاقب
1: جدا.
3: والعاقب للمتقين.
1: الله يفرجها عنا يا شيخ عمر، الله يفرجها، الله يزيك الخير. تسلم. لكن لا شك، الله يحفظك، لكن لا شك إنه ما جرى في نيويورك أو غيره أو الأحداث، ترى هذا جزء من يعني خلينا نقول النتيجة الكبرى اللي احنا بنستناها، لأنه الأمة بدها حتى تتمكن وحتى تكون قوية وحتى تكون ناهضة تحتاج فعلا إلى جهود عظيمة جدا. رب العالمين ترى بيقدم إن مثل هذه المواقف ومثل هذه الأمور اللي بتعطينا الثقة والطمأنينة أن الله معنا، وأن الله سبحانه وتعالى غيور على دينه، غيور على مقدساته، غيور على أطفالنا. لكن في النهاية ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. نحن بحاجة إن نحن نحقق هذا المعنى في الابتلاء. طيب نركز هذه الفكرة حتى تكون واضحة إيش هي اللي إحنا بنقصده فيها. نحن الآن إذا نتكلم على إنه هذه السورة، سورة العنكبوت، تعطينا في البداية قيمة مهمة جدا، إنه الناس عموما طبيعي جدا يمر بابتلاءات وفتن وتمحيص وغير ذلك، لكن المؤمن له خصوصية في هذا الجانب. وهذه الرسالة اللي احنا اليوم بحاجة نسمعها، اللي بيستمعوا إلنا نعلم يا جماعة إنه هذه الحياة لا تستقيم بلا ابتلاءات، ولكن الابتلاءات فيها متعددة متنوعة. لو الآن طلبنا من كل من يستمع إلينا يعدد نوع ابتلاء هو مر به، سنكتشف أن ابتلاءه يختلف عن الابتلاء الآخر حتى لو كان متماثلا في جانب معين. يعني واحد مبتلا بمرض تجد أنه هذا مرض وغير هذا، تجد نسبة المرض هنا غير نسبة المرض هنا، الشفاء والتعامل معه هنا غير اللي هناك. فما بالك المبتلى بفقر، المبتلى بتربية ابنه، المبتلى بحالته الصحية. عندنا ابتلاءات كثيرة، لكن المؤمن بيحسم هذه المسألة. انتبهوا، المؤمن يحسم مسألة الابتلاء يا جماعة. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا ابتلاء من الله عز وجل يرفع درجاته إذا صبر وإذا احتمل وإذا رضي وقبل بهذا الشيء. رب العالمين بيرفع درجات الإنسان الذي يتقبل هذا الابتلاء، ويعلم أنه ابتلاء لرفع درجاته في الدنيا والآخرة. كيف أنت ترضى على الله سبحانه وتعالى وتدرك أن هذا الأمر كله له خير كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأمر الآخر غير الابتلاء، الفتنة العامة، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هنا الفتنة العامة التي أنت في ظل المعترك اليوم اللي احنا بنعيشه والواقع والحياة وصعوبة الظروف والمواقف وإحساسنا أنه نحن أمة منتكسة، أمة منكسرة، أمة منحسرة، أمة متراجعة، هل نحن حاسين بهذه الفتنة؟ نعم. طب لماذا هذه الفتنة مرتبطة بالدين؟ لأنه طبيعي جدا عدوك يحاربك. لماذا؟ لأنك على الإسلام. عدوك يحارب الإسلام، والله ما بحاربك مشان سواد عينيك ولا زراق عينيك زي ما بيقوله، ولا مشان شكل شعرك، لا لا لا لا أبدا. وهو بيبدو ثرواتك وخيراتك صحيح، لكن عدوه الأخطر بالنسبة لأمريكا، العدو الأخطر وبالنسبة للعالم كل الغربي، العدو الأخطر هو الإسلام. لذلك المؤمن اليوم إذا أراد أن يعلم مقدار صدق إيمانه ينظر في أي فلك يدور، أخلاقيا وسلوكيا وقيميا. إحنا اليوم بندور في فلك الغرب ولا فلك الإسلام يا جماعة؟ ما هو لما تتكلم أنت عن فساد أخلاقي، ولما تتكلم عن رقص، ولما تتكلم عن مجون، ولما تتكلم عن حفلات، ولما تتكلم عن خمور، ولما تتكلم عن سلبيات في حياتنا، هذه تمثل ماذا؟ تمثل صورة الإسلام؟ لا أبدا. هذا الذي يريده عدونا. هو ما الذي يريد عدو؟ عدونا يريد أن يصنع لنا، خلينا نسميها أجواء، أجواء معينة. هذه الأجواء تسحب شبابنا وتجر أخلاقهم من أخلاق الإيمان وأخلاق الصلاح إلى أخلاق الفساد والإفساد. ولذلك لا تستغربوا أن تعطينا السورة نموذج من نماذج هذه الانسحاب الأخلاقي نسميه، المتعلق بقصة قوم لوط اللي يقولهم رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين، ما سبقكم بهذه الجريمة، ما سبقكم بها من أحد من العالمين. يعني تشوه الفطرة، تشوه الأخلاق، تشوه القيم، فساد الأخلاقيات والقيم اليوم الذي نراه. يعني يقيموا الناس الدنيا ويقعدوها على حفل، طبعا بحق لهم، لأنه هذه المسألة تمس ماذا؟ تمس قيمهم وتمس أخلاقهم وتمس دينهم وتمس فطرتهم. ليش ترطوا عليك لباس معين ولا شكل معين ولا تصرف معين ولا موقف معين؟ ليه؟ هم يريدوا أن يجروا الشباب إلى قدوات فاسدة. من هنا الخطورة، إنه هذا المجتمع إذا أنت صنعت صناعة آمنة إيمانية فإن أبناءنا فيه يكونون آمنين، وإذا صنعناه صناعة فاسدة كيف نأمن على أبنائنا فيه بأخلاقهم وقيمهم؟ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. هنفصل في مزيد من هذه الأخلاقيات اللي فيها فساد واللي تنسج كبيت العنكبوت وتجعل بيوتنا ومجتمعاتنا تماما كبيت العنكبوت. هنواصل نحن وياكم إن شاء الله تعالى، لكن بعد الفاصل انتظرونا.

0: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم. عدنا إليكم أعزائنا المستمعين ومتابعينا على أثير إذاعة حياة اف ام وعلى تلفزيون حياة. عدنا نستكمل معكم حلقتنا لهذا اليوم في حديثنا عن سورة العنكبوت وأخلاق العنكبوت. وإحنا قلنا أخلاق العنكبوت بده يقابلها بالمقابل أخلاقيات الإيمان التي تمنع هذا البناء العنكبوتي، البناء الذي يظهر في ظاهر ما يظهر فيه أنه جميل وأنه متماسك وأنه يؤوي هذه العنكبوت، لكن ما الذي يوفره لها؟ ما الذي يحققه لها؟ قد يكون حقق لها شيئا، لكن ربنا سبحانه ينهانا أن نتخذ بيوتا كبيوت العنكبوت. والذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. نرحب بكم مرة أخرى ونذكر بأرقام هواتفنا للتواصل على 06-516-20-20 516-20-40 و516-50-20 و516-20-60. احنا قلنا 516-40-20 مش 20-40. ممتاز، حتى ما نخربط. نرحب باتصالاتكم معنا في موضوع حلقتنا، وخليني أنا بس أركز هذه النقطة المهمة اللي قلنا عنها، إنه اليوم هناك من يريد أن يجعل بيننا أخلاقيات العنكبوت هذه في مثل الفساد الأخلاقي والقيمي، وهو الأشمل والأظهر. ولذلك سورة العنكبوت تعطينا نموذج قصة لوط لتبين لنا كيف تتشوه الفطرة وتتشوه المواقف وتتشوه الأخلاقيات، لدرجة أن هؤلاء يقولون أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، وينكر عليهم القرآن في أنهم يشوهون هذه الفطرة، فيقول أتأتون الذكران من العالمين. انظر اليوم في مسارات فساد الأخلاق والقيم عندنا في واقعنا. والأدهى والأخطر يا إخوة يا أخوات، أنك تجد من يدعوك لأن تسير معه في هذا الطريق، وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. الله، في ناس اليوم بردد هذا الشيء، اللي بيقول لك بدي بداعي إني أنا والله أوفر للاقتصاد وأدخل على خزينة الدولة، هو هذا يقول لك هذا الكلام اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. اللي بيتكلم اليوم بيقول لك يا أخي أنا بصلي وبصوم وديني كويس وممتاز، لكن يا أخي الواقع بفرض إنه هيك السياحة، هيشوف العالم كله السياحة عنده بتعمل مثل هذه الأشياء. هؤلاء هم الذين يدعونكم اليوم تحت عنوان الحرية، تحت عنوان حرية الاختيار، وتحت عنوان أنه لك أن تحضر ولا ما تحضر زي ما بدك، ولك عنوان. أحيانا بيجوك هؤلاء، تخيل كيف ينكرون عليك، بيقول لك أولئك الذين يصدرون صكوك للغفران وبدهم يوزعوا الناس على الجنة والنار. وليه أنت كرهان يعني الذين يوزعون الناس على الجنة والنار؟ أصلا ما في حدا بيوزع على الجنة والنار، ربنا الذي يوزع على الجنة وعلى النار، وربنا بيّن لنا قالنا الذي يطيع في الجنة والذي يعصي في النار. ببساطة ترى ما هيش صعبة، يعني ما هيش معادلة تحتاج إلى تنجيم وتحتاج أبدا. من يطيع الله عز وجل في الجنة ومن عصى رب العالمين في النار، بدها أوضح من هيك؟ وأنا بسألك، شرب الخمرة حلال ولا حرام؟ طاعة ولا معصية؟ الحفلات الماجنة طاعة ولا معصية؟ صح ولا يا جماعة؟ فببساطة المسألة واضحة، لكن هؤلاء الذين يدعون اليوم لأن نتبع سبيلهم ويريدون أن يحملوا عنا خطايانا يوم القيامة، وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، والله ما بيحملوا عن كل شيء. يا ناس يا عالم يا شعبنا، اعرفوا إنه الذين يدعونكم لمثل هذا الشيء والله لا ينفعونكم لا دنيا ولا آخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وبأمتنا وبمجتمعاتنا. طيب إذا بتلاحظوا يعني، طب خلنا نأخذ أخونا محمد حتى يعني أكمل على فكرة جديدة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم يا محمد.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا كيف شيخك؟
1: حياك الله محمد الحلو، مشيك؟
2: نعم صحيح.
1: الله يحيي أيامنا وأيامك دائما يا رب
2: أجمعين إن شاء الله.
1: سيدنا تفضل يا شيخ محمد.
2: أنا لفتة بسيطة بالنسبة لصورة العنكبوت، اللي هي بما أنها صورة ابتلاءات، رب العالمين سبحان الله وارض وضعنا بآية بنفس الصورة اللي هي فمن كان يرجو لقاء الله
1: لقاء الله فيه. نعم.
2: يعني هذا بيهون علينا المسير، وهذا بيهون علينا الابتلاءات التي نمر بها، سواء كانت ابتلاءات خير صحيح. أو شر يعني.
1: يا سلام.
2: وبالعكس يعني هذا أصلا يعني بيبعث الطمأنينة في نفس المؤمن، بحيث أنه يعني نهاية المسير راح يكون لقاء الله عز وجل، فهذا هذا جميل. يعني بيهون علينا
1: إيه والله صحيح
2: نمر به من حياة من ابتلاءات وفتن
1: صحيح الحياة. الله يجزيك الخير الله يكرمك تسلم يا شيخ محمد سبحان الله ترى هذا ميزان أخي محمد اللي بيطرحه أخونا محمد ميزان جميل جدا يعني كأنه بدي يقول لك في الأخير يعني شايف الفتن شايف الابتلاءات شايف المصائب شايف الأشياء اللي بتصير بدك تعرف ما هو الميزان الذي يخفف عنك ويهون عليك ويعيدك إلى الجادة وإلى الصواب من كان يرجو لقاء ربه فإن أجل الله لآت خلاص أنت ترجو لقاء ربك مو هيك حيجي لقاء رب العالمين وهيك حنتواجه أمام رب العالمين الذي سيواجه رب العالمين بالفساد سيجد أمامه والذي يواجه رب العالمين بالأخلاق والصلاح والفضل والخير سيجد أمام رب العالمين البطولة الحقيقية ما الذي ستعمله أنت هنا لتواجه به رب العالمين لتواجه به هذا اللقاء من كان يرجو يا سلام شوف حتى التعبير القرآني من كان يرجو يعني أنت دائما ترجو الشيء الخير صح الشيء المفيد الشيء الممتع الشيء النافع الشيء الذي تسعد وتسر به من الذي يرجو لقاء ربه الإنسان الذي قدم خيرا أم شرا قطعا الذي قدم خيرا فإذا كنت أنت فعلا هذا ميزان واضح بالنسبة لك إذا كانت نفسك تتشوق متى لقاء رب العالمين طبعا هذا ما بيشكلنا اليأس والإحباط في الدنيا وأنه أنا كرهان الدنيا لا لا لا لا, لا. ليس هذا القصد لأنه الإنسان إذا وصل إلى هذه المرحلة اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وأمتني إذا كان الموت راحة لي لكن ما دام أنا موجود أقدم وأعمل ما هو مطلوب مني لكن عندي رجاء أن ألقى الله رجائي لقاء الله سبحانه وتعالى هو الذي سيدفعني إلى الخير وإلى الإيمان وإلى العمل الصالح طيب إذا نحن قلنا الفتنة عامة في كل الناس أو الابتلاء عام في كل الناس والفتن كذلك لكن المؤمن له خصوصية متعلقة في الجانب الإيماني وجانب الدين أنه يدرك هذه الفتن وتأثيرها والسورة عرضت لنا في الجانب الأخلاقي والجانب القيمي طب ما رأيكم أن السورة عرضت لنا مباشرة في جانب العلاقة الوالدية يعني أول ما بدأت به السورة وتتكلم عن موضوع وصينا الإنسان بوالديه شوف التوصية الإنسان بوالديه هو عمر الوالدين وصيوا بأبنائهم لا خلاص ما هي معروفة فقط يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين لكن هنا توصية الأبناء بوالديهم لأنه بده يقول لك أعظم فتنة وأعظم ابتلاء وأعظم جانب أخلاقي قيمي نريد أن ننسج فيه بيوتا صادقة متينة قوية ليست كبيوت العنكبوت ابدأ من العلاقة الوالدية كيف علاقتك بأبوك أمك كيف علاقتك في داخل أسرتك طب هو كيف بناء الأسرة عموما يعني أنت الوالد والوالدة كيف علاقتكم بأبنائكم كيف هذه الأسرة فيما بينها هنا يبدأ لأنه قال لك وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت طب إذا كان هذا بيت العنكبوت يقابل ماذا؟ بيت آخر ما هو هذا البيت؟ عكس بيت العنكبوت إذا عندي بيت متماسك عندي بيت قوي عندي بيت منضبط بقيم الإيمان والأخلاق من أين يبدأ هذا؟ بدوري أو بموقف الأبناء من آبائهم وأمهاتهم طب ممكن الأب والأم يربوا وولادهم يطلعوا مش مربيين بهالمصطلح اللي احنا بنداوله ممكن طب ما هو ممكن الأب والأم أصلا يكونوا مقصرين في تربية أولادهم وبالتالي الأولاد يطلعوا مش مربيين ممكن وأحيانا العكس والله بتلاقي أولاد يعني عندهم أدب وأخلاق رغم أن الأب والأم يعني أحيانا على سوء أو ما اعتنوا بتربيتهم لكن رب العالمين أراد بهؤلاء الأبناء خيرا فبروا والديهم رغم أنهم يعني لم يكونوا على المستوى الذي هذا واجب يعني بدنا ننتبه لشيء أنه أنا كابن أو بنت واجب علاقتي مع أبي وأمي في إبرارهما أمر ليس له علاقة بمقابل إلا عند الله حتى ننتبه لهذا الشيء لأنه اليوم واحد بيقول لك طب يا أخي أنا أبوي ما درسني أنا أبوي ما زوجني أنا أبوي قصر في تربيتي أنا أبوي كان سيء وانسجن أنا أبوي عمل أبوي ما عمل أمي عملت أمي ما عملت ليس عذرا ما يمكن أن يقع من الآباء والأمهات تجاه الأبناء في عدم إبرارهما هذه نقطة مهمة إلي أنا وياك أنا موجهة لأنفسنا نحن اليوم تجاه آبائنا وأمهاتنا أنت تبر أباك أو تبر أمك أو أنت تبرين أمك أو أباك لأنه هذا واجب عليك بغض النظر هم مقصرين ولا مش مقصرين ولذلك في أعظم من درجة الكفر وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. في هذا الجانب معصية الله، لكن صاحبهما في الدنيا معروفة، هذا هو الواجب الذي ينبغي أن يقع منا. فما بالكم يا جماعة إذا كانوا آباءنا وأمهاتنا الحمد لله هم اللي ربونا على الإيمان، هم اللي دلونا على طريق الخير، هم اللي دلونا على طريق الصلاح، بالله عليكم كيف بنكافئهم؟ برفع الصوت؟ بنكافئهم بالإساءة؟ بنكافئهم بعدم الإبرار؟ بإيش بنكافئهم؟ هذا واجب مطلوب. ولذلك كأن السورة تريد أن تقول لنا البيت العنكبوتي يبدأ من العلاقة التي تكون بين الآباء والأبناء، الأمهات والبنات والشباب كلهم. هذا البيت العنكبوتي بدك تعرف كيف هو واهي، انظر في العلاقات اللي بينهم. طبعا هم قالوا لنا انه لماذا العنكبوت، لانه من عادة العنكبوت عندما يحصل التزاوج ان الانثى تأتي فتأكل زوجها، فقال لك لهذا الغرض قال ربنا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. مع انه لو نظرنا الى خيط العنكبوت في سماكته قياسا مع أي خيط يوازي له في العالم فخيط العنكبوت أقوى. ماشي ممتاز. إذن يعني كأنهم يريدوا أن يقولوا لنا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت ليس من الناحية المادية وإنما من الناحية المعنوية. هو صحيح رب العالمين هيئ العنكبوت لأن تبني بيتا، هذا البيت يحميها ويقدم لها ما هي فيه. طب هل هو يحميها من الإنسان؟ هل يحميها من الدواب الكبيرة؟ لا طبعا. فالمقصود إذن الجانب المعنوي وليس الجانب المادي، الجانب المعنوي. وما دام الجانب المعنوي فالمسألة ليست فقط، لأن هذا نوع من أنواع العناكب بالمناسبة يا إخوة التي تأكل فيه الأنثى ذكرها، هذا نوع من أنواع العناكب. لكن كأنه بقي لي وقت قليل أنا وأنا مش منتبه، شفت بالله عليك كيف الكلام أخذنا. يلا خيرا إن شاء الله. طيب حتى بس أحقق الموضوع، النوع من أنواع العناكب اللي الأنثى بتأكل فيه الذكر، طب ما الأخطر في بيت العنكبوت؟ أنه بيت ترى فيه صاحبتها أو صاحبته أنها أو صاحب البيت حتى الذكر فيها أنه يحقق له المراد لكنه قد ينهار أمام أي عاصفة. اليوم بيوتنا هل هي ثابتة أمام العواصف القيمية والأخلاقية التي تنتشر في مجتمعاتنا؟ هذا سؤال التحدي الكبير اليوم. يعني لو لم نخرج من هذه السورة المباركة سورة العنكبوت إلا أن نجيب على هذا السؤال، هل استطعنا أن نصنع بيوتا آمنة تحقق منعة أخلاقية قيمية نفسية اجتماعية لأبنائنا يستطيع من خلالها ونستطيع نحن جميعا أن نحصن أنفسنا من الانزلاق في مسارات الحياة وفي شهوات الحياة ومدركات الحياة؟ إذا حققنا هذا أو كانت بيوتنا تحقق هذا أعتقد أننا سنكون ناجحين نجاحا كبيرا. لذلك هذه السورة في هذه الفتنة التي تكلمت فيها، في فتنة داخل البيت وفي فتنة الفساد الأخلاقي وغيره، جاءت لتقول لنا وأنهي بأمرين اثنين يا أحبابنا. الأمر الأول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبل. بدك تعرف ما هي الطريق، وهذه نقطة مهمة أرجو أن ننتبه لها. نريد أن نعرف ما هو الطريق الذي ينجينا من الفتن، نريد أن نعرف ما هو الطريق الذي يحقق لنا النجاح وأن تكون بيوتنا بيوتا قوية ليست بيوتا عنكبوتية، أن يكون وأن تكون مجاهدتنا في الله. يعني كل سعينا كل حركتنا كل ما نبتغيه أننا نبتغي رضوان الله سبحانه وتعالى. جاهد في الله، إيه معنى أن تجاهد في الله؟ يعني كل همك وكل عملك وكل همتك وكل نشاطك إرضاء لله سبحانه وتعالى. إذا تحقق هذا الأمر حققنا بيوتنا الآمنة. وأمر آخر مهم جدا أن ننتبه إليه في سبيل تحقيق نجاحنا في هذه الابتلاءات وهذه الفتن وفي تحصين بيوتنا في أن تكون بيوتا آمنة مطمئنة وليست بيوتا عنكبوتية، مسألة إقامة الصلاة التي جاءت الآيات في هذه السورة تتكلم لنا عنها، تقول وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني إذا بدك اليوم تقيم البيت يكون قوي متماسك شوف الصلاة وتماسكنا على الصلاة وتواصينا داخل بيوتاتنا بالصلاة. إذا فعلنا هذا مع أبنائنا تكتمل الصورة. فتنة في البداية نعم، لكن في النهاية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الإحسان الحقيقي أن تبذل جهدك لله سبحانه وتعالى، وحينها يحقق لنا ربنا هذه البيوت القوية وهذه المجتمعات الآمنة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم دائما الخير والحق والأمن والأمان، إنه نعم المولى ونعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

السلام على سيدنا محمد القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم كيف نقرأ القرآن، وقد وصلنا معكم لصفحة رقم 452. سأقرأ بعون الله هذه الصفحة رقم 452 بعون الله تعالى، ثم نسعد بالاستماع إلى تلاواتكم باتصالكم على أرقام البرنامج 06-516-2060، 06-516-4020، 06-516-2020، 06-516-5020. استمعوا إلينا يا الكرم الحاتف أم على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في الصلت والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 2.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة.fm. تفضل الكرام فتح المصحف على الصفحة رقم 452. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما لكم كيف تحكمون؟ أفلا تذكرون؟ أم لكم سلطان مبين؟ فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة

0: وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. إذن هذه التلاوة الأولى ودعونا الكرام مع القراء والقارئات. مدن مع أخينا القارئ محمد أحمد. فضل يا سيدي.
1: السلام عليكم
0: ورحمة الله. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
1: نقرأ لكم في شيخنا.
0: يلا تفضل تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق
0: لا لا لا بدك إدخال مع التسهيل وانزل
1: الوجه شيخ وجب التسهيل وجب الإدخال
0: يلا ماشي ماشي ماشي

0: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب.
1: بارك الله فيك، أحسنت لها ممتازة. برواية السوسي فيها بعض الفوارق، إسقاط الهمزة وأشياء أخرى. شكرا يا أخي محمد. أخت آية تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، تفضلي.
2: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا
1: واذكر، وضحيها.

0: الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجة.
1: كما مر لقد ظلمك، ما تختلس الحركات، ظلمك.
0: قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي.
1: لا مفتوحة، لا يبغي.
0: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق

0: ويوم الحساب.
1: أحسنتي وبارك الله فيك. شكرا لك. القارئة فرح تفضلي.
0: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا تفضلي.
0: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا.

0: وليتذكر
1: أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب.
0: خلينا نمد إنه المد أحسن. إنه يلا
1: إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي
0: وهب لي
1: قال رب اغفر لي وهب لي وهب

0: سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشيطان
1: لا والشياطين
0: والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين
1: مقرنين يعني مربوطين في بعض يلا
0: وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإنه له
1: وإن له عندنا
0: وإن له عندنا لزلفى وحسنى
1: لا كمل الألف لزلفى
0: ما الطبيعي وزلفى وحسنى مآب واذكر عبدنا

0: بنص بوع
1: بنص بن
0: بنص بوعتاب
1: أركض
0: أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب.
1: الله يرضى عليك يا فرح ممتاز. الله يرضى عليك. القارئ أبو السعيد تفضل يا سيدي.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. تفضل
2: لورش لو سمحت.
1: لورش يلا تفضل. تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار.
1: لا لا لا, لا النون مفتوحة. لمن المصطفين المصطفين الأخيار. كما مرة سيدي.
2: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار.
1: لا الراء رح تتأثر الأخيار.
2: لازم
1: قبل ولا بالصير لازم تتأثر. طيب كم مرة.
2: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل كل
1: لا لا لا وكل
2: من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا وإن للطاغين لشر مآب. جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق.
1: لا لا لا لا, لا بعدم التشديد وغساق.
2: غساق نعم.
1: كم مرة.
2: هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموا لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار.
1: أحسنت أحسنت أبو سعيد برواية ورش. شكرا يا سيدي. أخي أبو طارق تفضل.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
3: الله يجزيك الخير.
1: وأنتم يا سيدي تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي
1: أستكبرت
3: أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين
1: أحسنت بارك الله فيك يا أبا طارق شكرا سيدي أبا عوني تفضل سيدي
4: قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار
1: أحسنت أيها القارئ أبو عوني شكرا يا سيدي الأخت القارئة أم محمد فضلي
5: السلام عليكم
1: السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلقكم من نفس واحدة
1: نفس واحدة كما مرة
5: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده
1: نكمل الألف
5: ولا يرضى لعباده الكفر تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليكم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
1: أحسنت يا محمد، شكرا لك يا سيدتي. أخي القارئ محمد، تفضل.
6: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، تفضل.

0: تفضل.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، تفضل.
1: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عبادا يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت

بالبصرة فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه

0: الدنيا تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب.
1: الله يكرمك. الله يسلمك يا أخي محمد. ما هذه القراءة الجميلة الرائعة، صوت وأداء واتزان، قراءة نموذجية، ما عندي أي تعليق إلا الثناء والدعاء. أخي محمد أكيد درست أحكام التجويد صح؟
2: الحمد لله مجاز
1: ما شاء الله، وعندك المهارة في الأداء أكيد، النغمات بتعرفها.
2: الحمد لله.
1: الله يوفقك لمزيد من التلاوة وشاركنا دائما، ولعلك أن تسجل ختمة مرة بصوتك الجميل. شكرا يا أخي محمد، بارك الله فيك. إذا تلاوات طيبة، نسعد بالاستماع لأمثالها. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، تفضل. إحنا في صفحة 461. أفمن شرح الله صدره للإسلام في الزمر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل

0: عدنا إليكم سميحة FM لبرنامجكم كيف نقرأ القرآن مع قراء وقارئات. بدأ مع الأخت القارئة فاتن، تفضلي سيدتي.
1: السلام عليكم.

الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.

0: ربكم تختصمون.
1: أحسنت أخت فاتن، ما شاء الله تلاوة ممتازة. الأخت القارئة أم سليمان تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وسلم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، أليس الله بكاف عبده، ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر
1: تمام مرة إن أرادني الله
2: إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون، من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.
1: ما شاء الله ترى ممتازة يا مسلمة، شكرا لك. الأخت القارئة الله يكرم القارئة هيا تفضلي. الأخت القارئة هيا.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، تفضلي سيدتي. أهلا وسهلا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون.
1: الله يكرمك ما شاء الله، تلاوة ممتازة للأخت، شكرا لك. أخي القارئ أبا المثنى تفضل.
4: السلام عليكم.
1: السلام، حياكم الله تفضل.
4: وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا خولناه نعمة ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين ألم يعلموا
1: لا لا لا ليست ألم أولم
4: يعلم أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين
1: الله يفتح عليك ما شاء الله عليك التلاوة ممتازة أشكرك يا أبو المثنى أرجو الانتباه إلى بعض القضايا السريعة فرطت هنا لاحظوا الطاء ما عليها سكون يعني لا تقلقل إذن يا حسرة على ما فرطت لا ندغم ولا نظهر لأن لو أدغمنا كان بدك تنطق بطاء لو أنك أظهرت القلق ولكن تبقي صفة الإطباق في الطاء فقط بدون إدغام يعني هذا حكم خاص أرجو الانتباه إلى كلمة أشياء كثيرة ولكن يرضه لكم كل اللي قرأوا بشكل سليم لكن هنا فيها خلاف بين القراء ولكن إحنا هاي روايتنا يرضه لكم عند البدء في فعلين وردة أو الأول اتخذناهم استكبرت هذه همزة الاستفهام همزة القطع أصل اتخذناهم استكبرت دخلت همزة القطع فحذفت همزة الوصل يعني فيها تحليل انتبهوا لها وفصل الخطاب الترقيق اللام مهم داود انتبهوا لها أنا واو كبيرة واو صغيرة المهم ننطق بواوين كذلك بدنا ننتبه لها عند تتاول الحركات لقد ظلمك بس يعني ما بنعمل اختلاس بالزمن خلي ظلمك بس بكل بساطة الأمر سهل إن بدأنا أركض برجلك نبدأ بهمزة واصل مضمومة ما نقلقل الضاد أبدا لا في أركض ولا عند الوقف على والأرض ما في إلى قلقل إطلاقا كلمة فقعوا له ساجدين بدنا نعطيها نور ببين هذا فعل الأمر لأن ممكن أقرأها فقعوا كأنها فقع لا هي فقعوا الفاء بعدين قعوا فعل الوقوع فبهذا المعنى أراد الله لو أراد الله ترقيق الدال لكن تفخيم لام لفظ الجلالة بعدها باطلة يعني كل ما رعينا الكرام أحكام التجويد مع حسن الأداء والوقف الابتداء والصوت الجميل نخرج بأجمل ما يؤدى به كتاب الله مع الإخلاص والتعلم والتواضع والنصح لكتاب الله لا تستكبر أبدا أن تتعلم من أي وعاء خرج التعليم ما دام هذا سيعينك على كتاب الله بدنا نقرأ يعني لاحظوا في الجملة الأخيرة يبسط الرزق بدي أتناوب بين المرقق والمفخم يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر فخمنا القاف مقلقلة ورققنا الراء لأنها سكنت بعد كسر أحكام كثيرة لكن هي بحاجة إلى دراسة طويلة بحاجة إلى تأني بحاجة إلى صبر بحاجة إلى استمتاع عندها بإذن الله كلنا لن نحرم مع كتاب الله، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، نظل متعلمين إلى نهاية عمرنا المديد إن شاء الله. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة التي بدأناها مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن معه الآن بعد فتح مكة المظفر العظيم. بعد هذا الفتح الكبير فعليا وبعد انتهاء غزوة حنين وغزوة الطائف وتوزيع الغنائم في الجعرانة، انتهى الأمر فعليا، خلاص الجزيرة العربية أصبح كل إسلامها، يعني الإسلام انتشاره في كل الجزيرة أصبح مسألة وقت. والنبي صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك تفرغ تماما للمرحلة القادمة. إيش المرحلة القادمة فعليا؟ المرحلة القادمة التي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجهز لها منذ ما بعد غزوة الأحزاب فعليا، عندما أطلق أول سرية باتجاه الشمال الغربي اللي هي سرية حسمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهز لمرحلة بيت المقدس، الشام وبيت المقدس. هذه كانت الخطوة التالية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه يجب أن يجهز الأمر بالتدريج، لأنه العدو الذي في بيت المقدس مش مثل العدو الذي بمكة. العدو الذي بمكة النبي صلى الله عليه وسلم بيعرفه، بيعرف كل إشي عنه. مكة فيها قريش كانت في ذلك الوقت قبل أن تسلم وقبل أن يدخلها الإسلام، لكن هناك في الشام كان الأمر مختلفا. النبي صلى الله عليه وسلم في الشام سيواجه فعليا قوة عظمى، الروم البيزنطيون الذين كانوا الدولة رقم واحد على مستوى الكرة الأرضية، كانوا قد تمكنوا من هزيمة الفرس، وبالتالي أمرهم كان عظيما جدا، وكان أول اصطدام للمسلمين بهم في سرية مؤتة. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يجهز الأمر تجهيزا واضحا. ففي العام التاسع للهجرة، ففي منتصف العام التاسع تقريبا للهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يجهز نفسه للخروج بحملة بذلك الاتجاه، باتجاه الشام وعينه على بيت المقدس، هذه التي نعرفها نحن اليوم باسم غزوة تبوك. هذه الغزوة تتميز بين كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم أنها الغزوة الأولى التي أعلنها النبي صلى الله عليه وسلم. من البداية قال إني أريد الروم مباشرة، دائما كان يخفي، لكن هذه المرة بالذات قال أنا أريد الروم، لأن المكان بعيد والعدو خطير، الدولة رقم واحد على مستوى الكرة الأرضية. اثنين، كانت هذه الغزوة بالذات إجبارية لكل المسلمين، كل من كان موحدا كان ملزما بالخروج إلى هذه الغزوة، لذلك تجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم 30,000، وكان بعض المنافقين حتى معه في الجيش، وبعض المنافقين الآخر، أغلبية المنافقين طبعا تنازلوا وقالوا يعني يا رسول الله ذرني تأذن لي ولا تفتني ومش عارف إيه، لكن بعض المنافقين خرجوا فعلا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، هذه الغزوة كانت أبعد غزوة خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم، حوالي 700 كيلومتر إلى تبوك. أربعة، هذه الغزوة أيضا كانت أكبر جيش تجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، 30,000 من مختلف القبائل. النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى التجهز لهذا الجيش، وكان يسمى جيش العسرة، والقرآن سماها ساعة العسرة. ليه؟ لأنه كانت في منتصف الصيف تقريبا كما يذكر بعض الرواة، وكانت هذه في مرحلة تطيب فيها الثمار، يعني فعليا ما بدأ، يعني الثمار ما بدأت فعليا يعني تنضج في المدينة، والناس في شدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يجهز الناس ويقول لهم أنفقوا في سبيل الله، يحضهم على الإنفاق في سبيل الله. فقام فيهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال يا رسول الله علي 1,000 بعير بأحلاسها وأقتابها كل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس أنفقوا في سبيل الله، فوقف عثمان للمرة الثانية وقال 1,000 بعير، ثم قال 1,000 بعير، وأعطى للنبي صلى الله عليه وسلم بنفسي أعطى 10,000 دينار ووضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقلب هذا المال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، عثمان خلاص انتهى، عثمان في الجنة، انتهى الأمر. وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذه الفرصة التي تجعلني يعني خلاص يعني أسبق أبا بكر رضي الله عنه. فلذلك يقول جئت بكل مالي وقسمته نصفين، فكان يعني عنده مال في هذه المرحلة، فأخذ نصف ماله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجد أبا بكر رضي الله عنه ويحمل بعض المال، كان يعني معه مال أقل من عمر، فكان عمر يعني انبسط أخيرا سبقت أبا بكر جبت له مال أكثر للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المشهد فهم مباشرة ما الذي يدور في ذهن عمر، فقال ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ فقال أبقيت لهم نصف مالي يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أبقيت لهم الله ورسوله. فعمر نظر إنه أبو بكر
كل ماله أتى به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: والله لا أسبقك بعد اليوم، أنا لا أستطيع، خلاص لهون لا أستطيع. وبدأت نوادر الحب والتفاني من الصحابة، بعضهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الفقراء يقولون: يا رسول الله احملنا معك. فلا يقول: ما معي ما أحملكم به، أنا آسف، يعني الفقر لا نستطيع يعني. فيخرجون من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبكون، وينزل القرآن بعد ذلك ليتكلم عنهم، هؤلاء الذين يخرجون من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبكون فعليا حزنا وأسفا على أنهم لا يستطيعون أن يخرجوا. بعضهم فعليا حملوا بعد ذلك على بعير واحد وخرجوا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ترك في المدينة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فبعض المنافقين الذين ظلوا في المدينة على الدعاء عن أنهم من أهل الأعذار صاروا يقولون: والله ما خلف محمد عليا إلا لأنه كرهه. فعلي ضاق بهم وخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما جاء بك يا علي في الطريق؟ فقال: يا رسول الله يقولون كذا وكذا، إنك خلفتني كراهة بي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: عد إلى المدينة يا علي، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. هذا إكرام لعلي رضي الله عنه وأرضاه. وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك. لاحظوا، النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة لم يكن عنده أي سبب يعني محدد للخروج إلى تبوك، ما في. هذا الأمر جعل أصحاب السيرة يعني كتاب السيرة يستغربون من الأمر، فحاولوا أن يجدوا يعني سببا مباشرا لتبوك. فبعضهم يعني ابن كثير على سبيل المثال صار يقول إنه تبوك جاءت تعويضا للمسلمين عن أسواق العرب في الجاهلية التي كانت تأتي، فبالتالي عوضهم الله قتال أهل الكتاب. أحترم هذا الرأي طبعا ولا أقبله أبدا. الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري في الرحيق المختوم ماذا يقول؟ يقول إنه كان هناك تهديد مباشر من الحارث بن عمرو الغساني على المدينة المنورة، واستدل في ذلك بقصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه. عندما حققت أنا الموضوع وجدت أن هذه الحادثة حادثة إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته يعني تركهن شهرا تقريبا، حدثت على الأرجح بعد غزوة تبوك وليس قبل تبوك، وبالتالي لا يوجد سبب مباشر. نحن نريد أن نجد السبب المباشر. قلت لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهز لفتح بيت المقدس لاحقا. انظروا ماذا يفعل في الطريق. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق كلما نزل في ليلة يعني كل يوم ينزل في مكان يبني فيه مسجدا ويتحرك، ثم يبني مسجدا ويتحرك، ثم يبني مسجدا، 20 يوم بعشرين مسجد، كأنها محطات استراحة. قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، تبوك في ذلك الوقت لم تكن مثل تبوك التي نعرفها اليوم. تبوك اليوم مكان مذهل مليء بالمزارع والخضرة وما شاء الله وجنان، لكن في ذلك الوقت كانت تبوك عبارة عن صحراء وفيها عين ماء تبض بضا، يعني يدوب بتقطر الماء تقطير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، يعني إذا وصلتم إلى هذا المكان إلى تبوك، من أتى منكم عين تبوك فلا يمسنها حتى آتي، يعني اتركوا الماء. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إذا برجلين من المنافقين قد سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا بحاولوا يحفروا في المكان حتى ينزل الماء أكثر، وإذا بالماء يكاد يختفي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم يعني لمخالفتهم رأيه، وقال: من مس الماء؟ قالوا: فلان وفلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب منهما، ثم نزل عند الماء ووضع يده الشريفة تحت الماء حتى تجمع تقريبا حفنة من ماء في يده الشريفة، وتوضأ بها، ثم تفل في الماء، وإذا بالماء يعني يشقق الصخر وينفجر الماء فعليا، عين ضخمة، ففجرها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين. عند ذلك لما رأى المسلمون هذا المشهد العظيم، يعني غسل النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة ووجهه الشريف ونظر، وإذا بجانبه معاذ ابن جبل رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، يوشك إن طال بك عمر أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن كأنه يحضر نقاط على الطريق، وبعد ذلك يحضر ماء كثيرا جدا في تبوك لأي منطقة لاحقا، لأي جيوش لاحقا. طبعا على فكرة للي ما بيعرف، من المدينة المنورة في ذلك الزمان إلى بيت المقدس كان هناك طريقان: الطريق الساحلي والطريق الداخلي. الطريق الساحلي اللي هو الطريق اللي بيمر في تبوك، والطريق الساحلي اللي هو بيروح من المدينة إلى ينبع، وبعد ذلك بيمر عند منطقة مقنة، ثم بعد ذلك مدينة العقبة بالأردن،
وبتدخل بعد ذلك إلى صحراء النقب. هذان طريقان بعيدان يعني عن بعضهما، والطريق الطويل هو الساحلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى تبوك في الطريق الداخلي وأقام في تبوك هنا، وبدأ يجهز الأمور في تبوك. ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك هذه العشرين يوما؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهز فقط يعني يجلس ينتظر الروم كما تذكر بعض الكتب؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل هناك جهز مجموعة من السرايا وبثها إلى مدينة مقنة على ساحل البحر الأحمر، ومدينة أيلة وأذرح ودومة الجندل، ورتب معهم صلحا، مع كل واحد منهم صلحا بموجبه. أي جيش يأتي في المستقبل إلى مقنة بيأخذ منهم طعام، بيأخذ منهم سلاح، وإلى أذرح يعني بيأخذ منهم شلتر اللي هو مكان لمأوى للجيش، إلى أيلة العقبة بيأخذ منهم ماء، إلى دومة الجندل النبي صلى الله عليه وسلم جهز لهم وثيقة فيها أمان لهم،

0: قول يا عوف، أعدد ستا بين يدي الساعة، ست أشياء ستحدث قبل يوم القيامة: موتي، ثم فتح بيت المقدس. لاحظتم النبي صلى الله عليه وسلم يختار هذا المكان ليخبر الناس لأول مرة عن أن المرحلة القادمة بعد موته صلى الله عليه وسلم فتح بيت المقدس. هذا الأمر جهزه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر المسلمين بالتجهز للعودة إلى المدينة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 27 إلى الآية 81 من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وأتل عليك

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من الآية 27 إلى الآية 81 من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء

0: حياة FM. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام في حكاية جديدة من حكايات الضاد. تنكر الحجاج بن يوسف يوما وخرج، فمر على فتى يدعى المطلب غلام أبي لهب، فاقترب منه وقال له: أي شيء خبر الحجاج؟ فقال: على الحجاج لعنة الله. فقال الحجاج: متى يخرج؟ قال الغلام: أخرج الله روحه من بين جنبيه. فقال الحجاج: أتعرفني؟ أجاب الفتى: لا. قال: أنا الحجاج. فقال له الغلام: أتعرفني؟ قال الحجاج: لا. قال: أنا المطلب غلام أبي لهب، معروف بالصرع، أسرع في كل شهر 3 أيام، واليوم أولها. فتركه ومضى. ويروى أن الحجاج كان في سفر ويرافقه جمع من خاصته وجنده، فانفرد عنهم طلبا للهدوء والتأمل، فتبعه نفر من جنده بحيث يرونه ولا يراهم، فيدنو من حاجته ويغشون إذا لزم الأمر. وفي أثناء سيره لقي أعرابيا فقال له: كيف الحجاج؟ قال الأعرابي: ظالم غاشم. قال الحجاج: فهل شكوتموه إلى عبد الملك؟ قال الأعرابي: هو أظلم وأغشم. فأحاط به العسكر وقال الحجاج: أركبوه. فلما أركب سأل عنه، فقيل له: هذا الحجاج بن يوسف. فطلب أن ينزل وأخذ يركض خلف الحجاج وقال: يا حجاج. قال له الحجاج: ما لك؟ قال الأعرابي: السر الذي بيني وبينك لا يطلع عليه أحد. فضحك منه وأطلقه، وبذا كان الظرف مخلصا من العقاب وخفة الروح سببا في معرفة الجانب الآخر من الحجاج بن يوسف الثقفي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: FM. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في قاعدة بسيطة بتساعدك تتعامل مع أي موقف مزعج في شغلك، لأنه مش كل شيء بضايقك لازم تتحمله ومش كل شيء لازم تحاربه. فعندك أربع خيارات: غير، تكيف، أثر، أو انسحب واستقيل. مثلاً بيئة عملك مزعجة، فيها ضغط مستمر وتوتر ومشاكل بين الموظفين، ويمكن أسلوب مديرك نفسه جزء من المشكلة. طب شو تعمل؟ الخيار الأول: غير. إذا في شيء بإيدك تغيره غيره، غير طريقة تعاملك، رتب حدودك، نظم وقتك، وابتعد عن المشاكل اللي ما إلها علاقة بشغلك. مش كل شيء مزعج لازم تغير بسببه الشركة وتستقيل. أحياناً تغيير طريقة تعاملك مع الموقف بحل جزء كبير من المشكلة. الخيار الثاني: تكيف. إذا البيئة فيها أشياء مزعجة لكنها ضمن حدود مقبولة ومش ضد قيمك ومش بإيدك تغيرها، تكيف معها وكون شخص إيجابي. تعلم كيف تشتغل بتركيز رغم الضوضاء، أو كيف تحافظ على مهنيتك بدون ما تدخل بكل مشكلة، لأنه مش مطلوب منك تحب كل شيء في شغلك. المطلوب تعرف كيف تشتغل بشكل محترف رغم الأشياء اللي ما بتحبها. الخيار الثالث: أثر. إذا المشكلة جد مش بإيدك مباشرة لكن بتقدر تحركها، احكي، بس لا تحكي كشكوى، احكي باقتراح. مثلا بدل ما تحكي لمديرك الجو هون سيء والكل متوتر، احكي له لاحظت إنه الضغط والمشاكل بين الفريق أثرت على سرعة الإنجاز، عندي اقتراح نجرب طريقة مختلفة بتوزيع المهام والمتابعة ونقيس الفرق خلال أسبوعين. هيك انت ما زدت المشكلة، انت حاولت تكون جزء من حلها. وفي خيار رابع اللي هو الانسحاب. إذا حاولت تغير وما تغير، وتكيفت وما قدرت، وحاولت تأثر وما صار أي تغيير، والبيئة أصبحت تستنزفك أو تتعارض مع قيمك أو تؤثر بشكل مستمر على صحتك وأدائك، فممكن يكون القرار الصحيح إنك أنت تنسحب. والانسحاب من الوظيفة مش فشل. أحياناً الاستقالة قرار مهني ناضج إذا أخذتها بوعي وبعد ما ترتب وضعك وتحفظ خط الرجعة. طبعاً أنا ما بدعيك إنك تستقيل، لأنه الهدف مش إنك أنت تظل في مكان يأذيك فقط حتى تقول أنا تحملت كثير. الهدف إنك تختار البيئة اللي تقدر فيها تنجح وتقدم أفضل ما عندك. طب كيف تعرف أي خيار تختار؟ اسأل حالك سؤالين. أولاً، هل هذا الإشي تحت سيطرتي؟ إذا نعم غير، إذا لا اسأل هل بقدر أتعامل معه بدون ما يخالف قيمي ويستنزفني؟ إذا نعم تكيف، إذا لا اسأل هل بقدر أأثر فيه؟ إذا نعم أثر. وإذا حاولت كل هذا وما تغير إشي، هون ممكن يكون خيار الانسحاب هو الخيار الصح. الخلاصة: مش كل موقف مزعج بيحتاج شكوى. بعض المواقف بدها تغيير، وبعضها بدها تكيف، وبعضها بدها تأثير، وبعضها بدها قرار للأسف الانسحاب. أسوأ شيء ممكن تعمله إنك أنت تظل في نفس المكان بنفس المشكلة وتشتكي منها كل يوم. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والشركة الذكية ما بتظل تشتكي من بيئة ما بتناسبها، بتقرر تغيير، إما تكيف أو تأثير أو انسحاب.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وبعد. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. أسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا بالآيات ويشرح صدورنا للآيات حتى تتنور منا البصائر والعقول، والمجتمع كله يصبح منيرا بهذا القرآن، متآخيا بهذا القرآن، متواصلا بهذا القرآن. مع الآية السابعة بعد المئتين نفتتح الحديث. ومن الناس، يا سلام، القرآن بيعرض علينا عينات ونماذج من المجتمع. كان بيتكلم في الآية السابقة عن ما سميته من المدسوس فينا، واللي عم بيقوم بدور خطير جدا مثل فيروسات الكورونا، قتل للمجتمع وتفتيت للحمته وتوهين لقوته وعزيمته. ويقسم انه انا والله ما اردت الا الاصلاح، انا بدي وطني وعزيزا. يا راجل، لا تبيعنا مراجل. الايه 207 تقول: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. النقيض من السابقين. سبحان ربي، المجتمع في عينات، يصلح المجتمع بمثل هذه العينه ويفسد المجتمع بمثل تلك العينه. احبابنا، نحرس مجتمعنا من ان يندس فينا مندسون يخرمون تع المخدرات، تع القمار، تع الفواحش، تع الدعار، وغير الخلاصه مليانه جواسيس ولا غيره مثل هؤلاء، سوس بياكل المجتمع. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ولاحظ كيف رسمت كلمة مرضات، هي بالتاء المرموطة لكنها رسمت بالتاء المفتوحة عشان يقول لك مرضات الله على ساعتها مفتوحة. مرضات الله أضافها إلى الله عز وجل لتكتسب عظمة من عظمة من أضيفت إليه، الله سبحانه. والله رؤوف بالعباد، الرؤوف الرحمة الشديدة، رؤوف رأفة ورحمة، رؤوف بالعباد مطلق العباد، لكن طبعا العباد اللي هم ملتزمين بمنهج الله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. سلمين مع الصهاينة مثلا؟ لا يا أبويا، ادخلوا في السلم كافة، السلم الاجتماعي، لأنه المجتمعات مثل ما قلنا أحيانا بيكون فيها حرب صامتة، عداوات وعصابات، إجرام وغيره، ومزورين ومتوحشين وفتوع دعارة والخلاصة. إذن يعني ينبغي أن نكون حذرين منها. ادخلوا في السلم كافة، السلم الاجتماعي، بمعنى الكل إنسان في المجتمع آمن مطمئن على بيته، على عرضه، على عقل أبنائه، لا يفسده المفسدون. يعني احنا نتذكر لما كان الشيوعيين منتشرين في شراييننا، منبثون في دواخلنا، والله كانوا يقولون ماركس أحسن من بكملش. يا الله، ادخلوا في السلم كافة، السلم الاجتماعي كافة، بمعنى يكون مجتمعكم مجتمع الأمن والأمان حقيقة مدعاء، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان بيعمل ايه؟ بروج كل المنكرات، دعارة وفواحش. ويعني لاحظ السينما كان دورها في العالم العربي من 100 سنة إلى الآن تخريبي، دور تدميري. إخواننا، الحذر الحذر، نحرس مجتمعنا، نحرس أمتنا، نحرس أجيالنا، نحرس أولادنا بناتنا من مثل هذه الميكروبات والفيروسات الخطيرة جدا التي تأكل الأخلاق والقيم والذمم. على كل حال، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يعني لما يطلعوا النساء في الأفلام شبه عاريات، ليه؟ من أجل أن يجرؤوا بنات المجتمع، نساء المجتمع، أخواتنا، أمهاتنا على مثل هذا. مغنيات ومغنين ورأس، كل هذا إخواننا وأخواتنا، تدمير للمجتمع. ينبغي أن نحرس مجتمعنا من هذه الآفات. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين.

0: التاسعة بعد المئتين لنا لقاء بإذن الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة فصلت.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الحقيقة الأولى أن الإنسان فطر فطرة كاملة، فالذي أمر به والذي نهي عنه متوافق توافقا تاما مع فطرته، بل إن تطابق منهج الله مع فطرة الله تطابق ثابت وشامل وكامل وحتمي. والدليل أن الله سبحانه وتعالى حينما قال فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني أن تقيم وجهك للدين حنيفا هو نفسه البرنامج الذي فطر عليه الإنسان. ماذا نستنتج من هذه الحقيقة التي تؤكدها هذه الآية؟ أن الإنسان إذا خرج عن بنيته الفطرية، إذا خرج عن منهج ربه، كلاهما واحد، إذا خرج عن مبادئ فطرته أو خرج عن منهج ربه، يعاني من حالة نفسية اسمها اختلال التوازن، يختل توازنه، ولا شيء أصعب على النفس من أن تنهار من داخلها. قد يكون الإنسان أمام الخلق متماسكا، لكنه إذا كان منهارا من الداخل نشأ عنده أمراض كثيرة تظهر بقسوة بالغة، أو ردود فعل قاسية جدا تظهر بضياع، تشتت، صراع مزمن، بكآبة. ما هذه الكآبة التي يتحدث عنها الناس إلا هي مظهر لخروج الإنسان عن مبادئ فطرته. إذن ماذا ينبغي أن يفعل الإنسان إذا خرج عن مبادئ فطرته أو خرج عن منهج ربه؟ وكلاهما واحد. العلاج الناجع الذي تعالج به هذا الخلل هو أن تتوب إلى الله. ولكن هناك من يحاول أن يستعيد هذا التوازن لا من خلال التوبة، ولكن من خلال سوء الظن بالآخرين، ليوهم نفسه أن الخطأ هو الأصل، وأن الذين يظهرون للناس صلحاء ليسوا كذلك. هذا محاولة إصلاح الخلل، ولكن محاولة ليست صحيحة. أو أن يتعلق الإنسان بعقيدة زائغة لا أصل لها في الدين يريح نفسه. فبعض أهل الكتاب تعلقوا بأنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة، والمسلمون تعلقوا بمفهوم للشفاعة ساذج، أنه افعل ما شئت النبي الكريم يشفع لك. الحقيقة التعلق بعقيدة زائغة أو سوء الظن بالآخرين مسلكان خاطئان لاستعادة التوازن الذي اختل من خروج الإنسان عن منهج ربه أو عن مبادئ فطرته. هذا إن لم يكن المرء داعية إلى الله، إن كان مؤمنا من مجموع المؤمنين، مسلما من مجموع المسلمين، كيف إذا دعا إلى الله ولم يطبق ما يدعو إليه؟ أعتقد أن الخلل الذي سوف يعاني منه أضعاف مضاعفة. ورد في بعض الآثار أن ابن آدم عز نفسك فإذا وعصتها فعز غيرك، وإلا فاستحي مني. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك العمل في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. ولكن يتوهم الإخوة المؤمنون أن الدعوة إلى الله قاصرة على الدعاة الكبار وعلى خطباء المساجد وعلى من يعمل في حقل الدعوة وعلى المنظرين الإسلاميين وعلى رجال الفكر المسلمين، وهذه فكرة ليست صحيحة. أول مفاجأة لعل الإخوة المستمعين يفاجؤون بها أن الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم، وكل مسلم لا يدعو إلى الله هو لا يتبع سنة رسول الله، وكل من لا يتبع سنة رسول الله هو في حقيقة الأمر لا يحب الله. وليس في الدين مجال كي ندلي بآراء شخصية، إن هذا العلم دين، دين الله لا يسعه إلا النص الصحيح الموثق الواضح الدلالة. ما كلفك الله أن تكون عالما كبيرا، ولا أن تحمل أعلى شهادة في الشريعة، ولا أن تكون خطيبا مفوها. أنت كمسلم في أي مستوى ثقافي وفي أي حرف أنت فيها، أنت مكلفا بدعوة إلى الله من نوع فرض العين. سوف آتي بعد قليل على الدعوة إلى الله التي هي فرض كفاية، أنا الآن أتحدث عن الدعوة إلى الله كفرض عين. لا بد من أن تدعو إلى الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام بلغ عني ولو آية. ف
فيا رب مبلغ أو عام سامع. ولقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن لم يدعو إلى الله على بصيرة، وكلمة بصيرة أن تدعو إلى الله بالدليل وبالتعليل وبأسلوب علمي وباللطف والإحسان، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أدعو إلى الله على بصيرة كما دعا النبي أصحابه بأساليبه اللغوية والعلمية والتربوية والاجتماعية. أنا ومن اتبعني. فمن لم يدعو إلى الله على بصيرة ليس متبعا لرسول الله، ومن لم يتبع رسول الله ليس محبا لله، بدليل قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. الأمر واضح كالشمس. لكن هذه الدعوة التي هي فرض عين لا يطالب المسلم بها إلا في حدود ما سمعه من الحق. ونحن في هذا الدين العظيم عندنا عبادة تعليمية هي خطبة الجمعة، وإخوتنا الكرام يتوهمون أنهم إذا دخلوا إلى المسجد عقب انتهاء الخطبة وتابعوا مع الإمام ركعتين يتوهمون أنهم أدوا هذه الفريضة. وأنا أصر على أن هذه الفريضة لم تؤتى بالمعنى الذي أراده الله. ذلك أن الله عز وجل حينما قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أجمع علماء التفسير على أن ذكر الله خطبة الجمعة. أية خطبة من دون استثناء فيها شرح آية أو شرح حديث أو بيان حكم أو معالجة موضوع إسلامي. فهذا الذي يصلي ويحضر خطبة جمعة وأخذ منها آية واحدة، لو أنه بلغ هذه الآية طوال الأسبوع مع من يعرف، مع أقربائه، مع أولاده الصغار، مع بناته أحيانا، مع زملائه، مع أصدقائه، مع جيرانه، مع من يلتقي في سهرة، في ندوة، في سفرة، في وليمة، يكون قد أدى هذه العبادة. الدعوة إلى الله كفرض عين، أما الدعوة إلى الله كفرض كفاية هذه مهمة العلماء المتفرغين المتخصصين الذين آتاهم الله يعني فكرا عميقا ونفسا طويلا في الدعوة وفصاحة وبيانا وتفرغوا لشأن الدعوة. هؤلاء معهم كل الأدلة التفصيلية، ومعهم رد على كل الشبهات التي تطرح على الإسلام. هؤلاء الدعاة الكبار مهمتهم كما قلت قبل قليل فرض كفاية، إذا قام به البعض سقطت عن الكل. هذا الموضوع لا يعنينا في هذه الحلقة، يعنينا الدعوة إلى الله كفرض عين. المسلم العادي الذي ليس له أي نشاط دعوي إذا خرج عن مبادئ فطرته أو عن منهج ربه يختل توازنه، فكيف إذا خرج من يدعو إلى الله ولو دعوة بمستوى فرض العين عما يقول؟ إن اختلال توازنه أشد وأكبر. ألقى على ابنه 1000 محاضرة في الصدق، كل هذه المحاضرات تهدم إذا قال لابنه وقد طرق الباب: قل له لست هنا في البيت. فقضية الإنسان لا يتعلم إلا بعينه. لذلك عظمة الأنبياء أنهم كانوا قدوة للناس، أنهم كانوا مثلا عليا. ولا ينجح أب في تربية أولاده إلا إذا كان قدوة لأولاده، ولا ينجح معلم في تربية تلاميذه إلا إذا كان قدوة لهم. جاء على البشرية آلاف المصلحين، دبجوا وكتبوا وألفوا الكتب، لكن لم يحدثوا شيئا في المجتمع. لكن الأنبياء وهم قلة فعلوا فعل المعجزات لسبب بسيط جدا، أنهم فعلوا ما قالوا. لم يجد المدعو مسافة بين أقوالهم وأفعالهم، لم يجد مسافة بين سرائرهم وعلى نيته. والحقيقة الدعوة إلى الله لا تقوم على معلومات فحسب، تقوم على روحانية أساسها الاتصال بالله. الداعي إلى الله لا يتمتع بمعلومات دقيقة بقدر ما يحتاج إلى صلة بالله عز وجل. والحقيقة الثابتة الصارخة أن الإنسان لمجرد أن يقع في ذنب فقد حجب عن الله. فإذا وقع من يدعو إلى الله لا سمح الله ولا قدر بمخالفة حجب عن الله، أصبح يتكلم مما في دماغه من معلومات، عندئذ لا يؤثر. الحقيقة الدعوة إلى الله أساسها إحداث أثر في المستمعين. هذا الأثر لا يتأتى من معلومات دقيقة تحفظها، بل يتأتى من حال مع الله تكتسبه،
من خلال اتصالك به. فأنا أقول لا يمكن أن يحدث الداعي أثرا في مجتمعه إلا بشرطين: بأن يكون مطبقا لما يلقي على الناس، وأن يكون مخلصا فيما يلقي على الناس. التطبيق والإخلاص يهب الكلام قوة تأثيرية عجيبة. فكم تجد من عالم ينطوي على علم غزير، ولأنه ليس مطبقا لعلمه لا يحدث أثرا ولا في طفل صغير، بينما الذي ينطوي على معلومات متواضعة لكنه مطبق لها بالتمام والكمال، إذا نطق بها هز الصخر وهز أعتى الأشخاص وأثر في أقصى القلوب. القضية قضية تطبيق وإخلاص، فالذي يدعو إلى الله يحتاج إلى هذا الإخلاص وهذا التطبيق، وإلا اختل توازنه أشد مما يختل توازن المسلم إذا خرج عن منهج ربه أو مبادئ فطرته.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حلقة جديدة من حكايات الضاد. كان الراعي النميري شاعرا مفلقا محكما، فقدم الفرزدق على جرير وانحاز إليه، بل هجا جريرا وأخرى، إلا أن حكومته تلك لم تكن لتمر مرورا هينا. حبس جرير غيظه وترصد الراعي حتى لقيه في سوق المربد، فحاول استمالته باللين، لكن الراعي شتمه وأغلظ له في القول، وتدخل ابنه ودفع جريرا فأسقطه أرضا. فقال له جرير: والله لأثقلن رواحلك. عاد جرير إلى منزله والغضب يغلي في صدره كالمرجل، فأمر راويته أن يزيد في زيت السراج، وظل طوال ليله يئن ويبحث عن القافية، إلى أن جاءت لحظة الإلهام فأملى الدامغة دفعة واحدة. في اليوم التالي قصد جرير السوق وهو لا يلوي على شيء، حتى وقف على مجلس الراعي، فانتصب وسطه كالطود العظيم وتهيأ للإنشاد والراعي يرمقه، فأخذ ينشد قصيدته التي مطلعها: أقل اللوم عاذل والعتابا، وقولي إن أصبت لقد أصابا، إلى أن وصل إلى أبيات مزلزلة قال فيها: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا، ولو وزنت حلوم بني نمير على الميزان ما وزنت ذبابا. سقطت الكلمات على الرأس الراعي كالصاعقة، فنكس رأسه وغادر المجلس من فوره، وقال مخاطبا نفسه: أخزاك الله، لقد أهلكت قومك. سارت الأبيات مع الركبان حتى وصلت ديار نمير قبله. وبعد ذلك اليوم كان الرجل منهم إذا سئل: ممن أنت؟ يهمس بصوت خافت: من عامر، وهو الأصل الأبعد للقبيلة. وبذا تكون هذه الحكاية مطابقة قول الحكيم زهير: ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يتق الشتم يشتمي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الكهف.

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين

ربك فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما

لم تستع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو

وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى

قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك

أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعاً.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام المتابعين، أخواتنا الكريمات المتابعات، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. مع القرآن نمضي، ربنا تقبل منا يا رب. كنا مع الآية 13 بعد 200، انتهينا منها ووقفنا عند الآية 14 بعد 200، وذلك قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. حسبتم، ظننتم، افتكرتم أو توقعتم أو شيء من هذا القبيل، يعني أم حسبتم، ظننتم أن تدخلوا الجنة. جنة يعني أنت بتشتري شقة، بدك عمرك كله لما تشتري، فكيف دارت خلود في جنات النعيم، في مقعد صدق عند مليك مقتدر؟ لابد أن تقدم تضحيات، لابد أن تقدم بذلا كبيرا وكثيرا ومستداما حتى تنال الجنة. إنها جنة، جنة وخلود. أم حسبتم، إذن حسابات غلط، أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. ماذا يا رب كان هذا المثل؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. البأساء والضراء، الضرر بكل أنواعه، وزلزلوا، الزلزال معروف، نسأل الله النجاة والسلامة. وزلزل معنى امتحنوا امتحانا مزلزلا، حتى يقول الرسول، اللي هو الرسول مثال الصبر والاحتمال ومثال الانتماء لهذا الدين والثقة بالله عز وجل، ومع هذا يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ يا الله يا الله، يعني مؤمنون واثقون من ربهم

0: ومتطابقة مع واقع غزة. متى نصر الله؟ الجواب: ألا إن نصر الله قريب. إخواننا، وش معنى قريب؟ معناها يوم من المعركة يومين، وأنك محقق نصر ممتد إلى ما شاء الله ومتمكن مراسخ. إخواني، هذه أحلام وأماني، ليس بأمانيكم. لابد من تحمل، لابد من صبر. إذا كان عدونا المجرم لا يؤمن بجنة ولا صلة له بالله عز وجل، عم بتحمل؟ أفلا نتحمل نحن؟ أفلا نصبر نحن؟ بلى، نصبر ونحتمل ونثبت وندعم إخواننا حتى يكونوا ثابتين نيابة عن أمتهم وعن دينهم وعن مبادئهم وعن مسار نبيهم صلى الله عليه وسلم. ألا إن نصر الله قريب. بعد الآية هذه، الآية 15 بعد 200، يسألون ماذا ينفقون؟ ماذا ينفقون؟ سؤال غريب يبدو، يعني مصروف البيت مثلا؟ لا، مصروف البيت أنت مسؤول عنه، أنت وعيالك، أنت وأهلك. ما حاجتكم إلى اللحم؟ ما حاجتكم إلى الخضار والملابس؟ هذا تنفقون على بيتكم. لكن ما يسألونك ماذا ينفقون، أعتقد أن المعنى في سبيل الله. قل ما أنفقتم من خير، طبعا النص مطلق، من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، بمعنى النفقة الأولى على مجتمعك. يا سلام على المجتمع المسلم المتضامن والمتضام بعضه إلى بعض، والمتعاون، والذي يحمل القوي فيه الضعيف ويجبر فيه يعني المتمكن من المنكسر، اقتصاديا ولا معاشيا إلى آخره. إذن من يعني ما أنفقتم من خير فللوالدين، أول صلة رحم، أول صلة بالمجتمع طبعا، أقرب الناس إلي والدي، فللوالدين. ثم من بعدهم ماذا؟ والأقربين، ومن بعدهم واليتامى. نحن إخواننا، إحنا مجتمع منتمي بعضه إلى بعض. والمساكين وابن السبيل، المساكين من السكون، يعني مش قادر ينزل على السوق لأنه ما هوش فلوس، أنزل على السوق حسرة بس أتفرج على الناس؟ لا. وابن السبيل، وما تفعل من خير فإن الله به عليم. ما تقدم ما تفعل من خير الله يعلمه، لن يضيع، الله يثبته ويثبت أجره. نلتقي مع الآية 16 بعد 200، كتب عليكم القتال. إلى الملتقى بكم، ودائما حفظكم الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الرحمن مسعد، ما تيسر من القرآن الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الرحمن مسعد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد لا

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. بحلقة اليوم بدي أناقش معكم مجموعة قواعد بسيطة جدا في التعامل مع المال، لكن ما بصير نتساهل فيها أبدا في عملنا، خاصة إذا أنت كنت شخص عم تسمعنا اليوم وطبيعة شغلك فيها تعامل مع الأمور المالية بشكل مستمر. وإذا ما بتشتغل في المال وبتسمعني، حط هاي القواعد عندك للقادم، ممكن يوم الأيام تشتغل في المال، أو نقلها للأشخاص اللي بتعاملوا بالمال بشركتك أو لأي حدا بهمك، لأنه خطأ واحد بالمال ممكن ما ينحل باعتذار وممكن يكلفك من جيبتك والأهم من سمعتك. القاعدة الأولى: لا تستلم مبلغ إلا بعد ما تعده أمام الشخص اللي سلمك إياه. وإنت كمان ما تسلم مبلغ مالي إلا بعد ما تعده أمام الشخص اللي بدك تسلمه لهذا المال. وإذا خايف تحرج الشخص، استخدم جملة بسيطة: بعده قدامك عشان نضمن حق الطرفين. هيك الموضوع ما بيصير شخصي، بيصير إجراء لحماية الجميع، لأنك إذا أخذت المال وبعدها ابتعدت واكتشفت نقص، بتصير عملية تحديد المسؤولية أصعب بكثير. القاعدة الثانية: وثق كل مبلغ بتستلمه. لا توقع على استلام مبلغ إلا بعد ما تتأكد إنه المستند واضح ومكتمل، اسمك، التاريخ، المبلغ، سبب الاستلام، وصفتك وتوقيعك، والختم إذا كان مطلوب، لأن الورقة اللي ناقصها تفصيل مهم اليوم ممكن تصير مشكلة بكرة. القاعدة الثالثة: لا تحتفظ بمال الشركة أكثر من اللازم. كل مبلغ بتحصله يودع في أقرب وقت ممكن أو بتسلمه حسب إجراءات الشركة للمعني، لأن المال اللي بضل معك بدون توثيق أو تسليم بيزيد عليك المسؤولية. القاعدة الرابعة: طابق حساباتك يومياً، فخصص على الأقل لو 5 دقائق قبل ما تنهي دوامك، عد المبالغ الموجودة معك، طابقها مع المستندات والإيصالات، تأكد أن كل دينار له تفسير واضح، لأنه الفرق في المال أو النقص اللي ممكن تكتشفه اليوم أسهل بكثير من النقص اللي ممكن تكتشفه بعد 10 أيام. اليوم تتذكر شو صار، بس بعد 10 أيام مثلاً ممكن يصير الموضوع لغز. القاعدة الخامسة: لا تخلط مالك بمال العمل. محفظتك محفظتك، وصندوق الشركة هو صندوق الشركة. حتى لو حكيت بس بدفع من جيبتي وبرجع باخدهم، الأفضل يكون كل شيء موثق وواضح حسب إجراءات الشركة، لأنه الخلط بين مالك الشخصي ومال الشركة بيفتح باب للمشاكل ما إلك حاجة فيها. طيب مثلاً عملت جرد وطلع فيه نقص معين، هون ما تسكت ولا تحاول تغطي الفرق من جيبتك بدون ما تعرف الإجراء الصحيح. بلغ مسؤولك في نفس اليوم وخلي البلاغ مكتوب: لما جردت اليوم بيّن معاي فرق مثلاً مقداره كذا، والتفاصيل مرفقة، بدي توجيهك. ليش؟ لأنك لما تبلغ فوراً بتثبت أنك اكتشفت المشكلة وبلغت عنها، وبتحمي نفسك وبتساعد الإدارة تعرف وين صار الخلل. والخلاصة: بالمال ما في شيء اسمه إشي بسيط. عد، وثق، سلم أو ودع المال حسب الإجراء وسلمه للمعني، ودقق كل يوم، لأنه التعامل الصحيح مع المال مش بس محاسبة وأرقام، هو أمانة. تذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والثقة المالية إذا اهتزت أصعب بكثير من أي خطأ مهني ثاني.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: المحيط.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة فصلت.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل محمد طه الجنيد. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل محمد طه الجنيد. ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر. ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر ما تيسر من سورة الإسراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الأحقاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي، ما تيسر من سورة الأحقاف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. ما تيسر من سورة غافر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ما تيسر من سورة غافر.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم ما تيسر من سورتي المؤمنون والنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ومن خف

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورتي المؤمنون والنور.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

0: الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري، ما تيسر من سورتي المزمل والمدثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري، ما تيسر من سورتي المزمل والمدثر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الأحقاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.